برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات سيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم

مساء الخير، كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لهذا العدد الاول من منوعة عندما ياتي المساء على اثير موجات ذات المنستير، حصه اولى في هذه الشبكه البرامجيه الصيفيه. عندما ياتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكه البرامجيه من 8 إلى 10 ليلا في سهره كل ثلاثاء. اسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافه والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرتي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير وساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13:08 مساء وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ولكن قبل أن تجهز الأركان ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة، رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المبارك.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار نشر وتوزيع.
0: نعم. سؤال

0: كنا نرومه طرح أفكار رؤى إشكاليات مشاكل أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة.
1: يعني
0: هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
1: صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية. أولا أعجب على مستوى الشكل في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو، هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان، يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
0: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج الكتاب، هو من إنجاز خدمات أديب الكتاب، استغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخرجنا هذه النسخة. إذا بالنسبة إلى العنوان، العنوان هو علامة تيمية كما يعرفه رولان بارت، يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
1: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
0: نعم، كما يقول جانيت من النص الموازي باراتكس.
1: نعم صحيح،
0: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة هذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذا العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفصح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة لذاتي وللآخر.
1: طيب، نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذاعية أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث، يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
0: أمني فالرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، الرواية الرومانسية، الرواية الذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صانة معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأن تسلط الضوء على الذات الإنسانية في مشاعرها بتناقضاتها.
1: طيب، على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا

0: تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون سنقول أن موضوع الفكر الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح،
1: كل له زاوية نظره في الموضوع، يعني الذات البشرية وكأنها بقية لا يمكن بها ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب، في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة. الرواية تجمع، فليتك تحلو، تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثن قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، هذه الأساليب الإنشائية، الأساليب الثبتية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرف، المهمة عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وأقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا، يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة. أعتنيت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها مسبوكة بطريقة فيها كثير دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو، هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدعيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت، وأنا استعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني ضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا للمؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما زالت تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب، إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة خيارا شاركة في أي جائزة، لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن مستمتعة بالعمل الأدبي الأول دون منافسة، دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك. أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب، لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى. أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من إفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات تشهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة. وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي. وجدنا أطباء، صحفيين، يعني من مجالات مختلفة يبدعون. حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من فاز بالجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تسقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتسقل أكثر.
0: طيب، الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى حول أونري جيمس، حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا. لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب الساينس فيكسيون
0: الخيال العلمي.
1: الخيال العلمي يعني نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأن غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا؟ هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان من في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته. لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب، هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي، الإعلامي، ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن القليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
0: هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: نعم، وبشدة. هناك أزمة كبيرة في القراءة. للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا، لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة كتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط
0: قبل التزيين. سيلتقط بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: كأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم، لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيزي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
1: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه. كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما دراسيا في كلية الأداب.
0: وتحية لي أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم.
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في ثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية، قرأ كذلك الأستاذ العادل صدر الكثير حقا من روايات تطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرس وتنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة، يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من من آليات الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده في، لكن من حيث ضغط الوقت لا. أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية،
0: نعم،
1: الليل بطوله كنت أستغله للكتابة، لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة دعيزي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد، قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهيئة. نعم هناك عمل بصددي الإنجاز، لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم في جنس الرواية، ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو جرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بحسقات.
0: نعم بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيزي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر، من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيزي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا
1: جزيلا،
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات ذات المنستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ. هو حبذا في الصيف، يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع أستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي دفعل.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله. تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير. في فقرة كلمة وظلال باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين، ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباط تأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم جميل. الأستاذة خليني نكمل. أستاذة أميرة كرمة، ولأن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي، كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة بخير.
0: تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم، يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفقرة كلمة وظلال، أنا كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما، ونسلط الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم.
1: خاطر كي نتأمل واقعنا وحياتنا نلقاه أنه كل شيء وحيث بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لبعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض بينهم.
1: يلا تفضل. نعمة. قوة ونعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف ان ديما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي نمشي نشوفوا قوة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: هو قائمة على الجلب.
0: نعم.
1: لهنا على خاطر ديجا باش نبدأ بمقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة.
0: نعم.
1: ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة اللي صورتها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة الناعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم، واللي قلته أنت دجا في البداية هو كيفاش تكون القوة ناعمة. قوة ناعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس يعلمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أن الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوة العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، في مقولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر عن الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوة الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال.
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. وكأن القوة الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوة لأنني أملك عفوا القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على الجسد فقط، بل تستغل على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة، بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة والناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقول إحنا.
1: هي سلطة خفية أكثر منها.
0: طيب شنية الآليات أو الوسائل اللي نفسره أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي ولات تويكا ما عادش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة.
1: وإحنا سوا في بيوتنا الأفلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم، هذه كرية قوة ناعمة، معنى تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتجذبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذا شنو تعمل تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. كيف اللغة اللي يرغب الآخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل مهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهموا أن الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على أرض الموارد فقط ولا صراع على المعنى وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا عن خطرانتيف باش نجبر مثال الأفلام أفلام تنفرجوا فيها معناها مش غير ما نحكي على دولة مي أما الأفلام دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ما هيش نتعكس راهو الواقع الحقيقي نتاع البلاد هذيك معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها.
0: صحيح.
1: ولا
0: صحيح.
1: لكن سؤال أهم لهنا لفعل سؤال أهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية مثال في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية هذا أهم. والحقيقة هو أبرامو أن القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن سؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هل عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة. ولهني مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ما هيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية. مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح موش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي.
0: صحيح.
1: أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي في المدينة الفاضلة احنا ماذا فينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة.
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه على المطلق. الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول في وقت اللي يقدر ما أفضل ما عنده معناها ولهنين نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنين نحكيو على السلطة الجاذبة.
0: أكيد أكيد واضح. شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة. الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: الحب السائل ربما مفهوم آخر.
0: طيب
1: عايشك لفعل.
0: شكرا جزيلا يا عايشك إلى اللقاء مع السلامة. تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة. شكرا. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء ذكركم بفقرات الجزء الثاني. فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة. تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أن الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن نفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا الدكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: إفريقيا نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى الـ يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص. التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على المدى القصير، الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكس فاجن يعني الألمانية، شركة

0: وجدوى تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور يعني عملية تحديث
1: تحيين يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني نعم للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية نعم. وهذا دليل على أهمية لاحظ يعني حتى السادة المستمعين لاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب يعني مش مسألة ثانوية التعليم التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم هو التعليم أساسا
0: بالطبع تصديق لقولك أخي لسعد يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر بالفكر يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982 يعني لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم وتطوير التعليم
1: طيب في دقيقة أستاذ فؤاد الأكيد أن هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
0: بالطبع لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر. يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتس والهوتو وهذوما يعني يعني مجازر الخال قتل ابن أخته والعكس بالعكس يعني. صحيح. الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا نسعد هو أنه نجحوا في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي يعني أو الديكروشاج سكولير هذا
1: انقطاع الدراسة
0: يعني انقطاع هذا فهمت ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت تلاميذ المنتظمون نسبتهم يعني 97%
1: واضح شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد شكرا جزيلا
0: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو
1: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد

0: سعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذا المستمعين الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سيلة سعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
0: نعم.
1: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة. وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحكي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا واستقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل هل يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية. نعم، شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم تفضلي.
1: أندلسية. نعم
0: نعم.
1: إذن يقول تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم. وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فاكتفى فقط بهمزة. أي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف مراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده. فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام.
0: لا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: طيب.
1: أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: طيب نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه.
1: نعم والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى.
1: وصنف للحمقى.
0: أخبار الحمقى
1: لنصل بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفنطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لفعة.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة. نعم. تحية لك إذا اليوم.
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

37 دقيقة بعد التاسعة ليلا على أثير موجات ذات المنستير، والحصة ما زالت متواصلة فيه عندما يأتي المساء.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب، الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

أسكنتك قلبي، فلا تخشى غدر السنوات. أنشودة حبك أعزفها وأرفرف في سحب الكلمات. لا توجد غيمة تحتويني وتواريني، ولا أعرف حزنا يجيني أو يبكيني. أنفاسك عطرا أحببتك يا عمري الآتي، أحببتك عبر كتاباتي. علمني حبك.

ولروحي أنت الحب، فالحب لقلبك مستوحى من دمع عيونك والبسمات. كل الأشواق ترافقني بل تسبقني، وإذا ما بعدت ترهقني بل تحرقني. إني أسميتك ساحري بل ملهمي، يا أجمل ما تحوي اللوحات. أسكنتك قلبي، فمن أنت سيدي وحبي؟ نقب في معجم أبياتي عن معنى حبك يا ملاذي، يا أجمل أيام حياتي. يا قلبا توحد في ذاتي، لا شيء بمعجم أبياتي أو بين حروبي وغزواتي إلا أن أرفع راياتي وأكون أسيرة أشواقي، فأنا أسكنتك في قلبي يا حب العمر يا ملاكي.

أحبك رغم مسافات البعد الممزوجة بحسرة الزمن الجميل وتنهدات بوح مشاعر حزينة. أحبك، فمنذ رأيتك وأنت تسري بدمائي يتباهى حبك بداخلي ويفتخر بتتويجه ملكا على أراضي إحساسي اليتيم.

هنا أظن أني اخترعت شيئا جديدا، ولكن المسافة بين غيابك وحضورك

على وجه الذكرى الأليمة. الأمل يحتضر والوداع يقترب، وما بينهما امرأة ممزقة، أجهل ماهية أشواقي لحب ميت لا روح فيه، امرأة محطمة كقطعة زجاج، لا أملك سوى أملا ضامرا مضمحل، وعيونا متعبة من كثرة البكاء والسهر، وأنينا خافتا بالكاد أسمعه يخالط دقات قلب مرتعشة وملتهبة تتوهج وتخشى التفكير بك، ورغم هذا وذاك، ورغم الحروف الكامنة برأس قلمي والمختبئة بسويداء الفؤاد، ورغم الغياب والصدود

كبريائك وجرحي ورغم الأشواق سيظل اسمي جرحا مفتوحا ملتهبا في خاصية.

واسمك سيظل نبضا ساريا في لحظات الخلود إليك، وسيبقى التساؤل عقيم الإجابة: هل أجرؤ بعد ذلك؟

حبيبي يا توأم الروح، أيها الساكن وسط أنفاسي والمحتل حجرات قلبي، لقد رفعت راية استسلامي لك وكسرت سفن الانتظار. عند وصولي مرافئ فؤادك طار الشوق. حبيبي يا نبضا في حياتي،

أحبك بكل ذرة في كياني، أحبك حبا احتضنت به أسطر الحب التي كتبت في الكون وسكبتها بين يديك قدري. نعم أنت قدري الذي تمنيته بأحلامي منذ الأزل وتجسد الآن أمام ناظري. حبيبا يغمرني بهمسه، يغرقني بعطفه، في كل صباح يغرد طائر الشوق على نافذتي حاملا معه رسائل أشقك لي، وفي المساء يعود ليحمل معه رسائل حبي له. أميري أيها المتوج على عرش قلبي، أحبك وسأرددها دائما رغم صقيع البعد وألم الفراق، أحبك ويكفي هذا.

نعم، لقد قررت الرحيل. لا تسألني إلى أين، ولكن اسأل قلبك لماذا رحلت عنه. اسأل لماذا تخلى عن قلب يهوى. لماذا؟

فالسعادة لم تكن أبدا لتعرف طريقها إلي، طالما مشاعري مجنونة ومتهورة. سأعود من حيث أتيت، سألملم أحاسيسي التي تبعثرت بقربك، سأزرع أشواكا في ممر حبك حتى لا تستخفلني مشاعري وتتوجه إلي. سأحكم قبضتها وأغتالها لأصبح إنسانة بلا مشاعر، إنسانة دمرتها أحلامها، خانتها أحاسيسها، إنسانة أعياها البحث عن اللاشيء. عذرا يا حبيبي، ربما لن أنساك، ولكن سأمهل قلبي بعض الوقت ليندمل جرحه وليستعيد نشاطه من جديد حتى يقوى على محاولة نسيانك. لقد قررت الرحيل.

نعم سأرحل، وأنا أحمل الحب بين ضلوعي. نعم سأهجرك، سأترك قوافل حبك تسلك طريقها وحدها. لقد كانت تقودني إلى الضياع، لكني لم أيأس منها. كنت ألمم خطواتي

الذي كنت أستمع إليه.

مشاعر بلا أحاسيس، فأنا لا أعاتبك، لكنني حزينة جدا، حزينة لأنني سأرحل من حياتك وأتركك، سأرحل لأني لم أعد أحتمل كل هذا الألم وكل هذا العذاب. لكن ماذا بي أن أفعل بالحب الذي يحتويني؟ أعلم أنني سأتعذب بفراقك وسأحتاجك، لكنني سأرحل.

لست سوى أنثى أرهقها التعب بكل تفاصيلها، أرهق قلبها، أرهق فكرها، أرهقها أناس كذبوا أحاسيسها، كذبوا صدقها، أرهقها أناس أحبتهم فأتأبهم عمق حبها فهجروها، أرهقها الضجر

بين صخب الحياة وضجيج قلوب من حجر، أرهقها عطر زنبق، تطاير أبقها ويبست أوراقها، أرهقها بوح

فصمتت. نعم صمتت، فأرهقها الصمت. لا تسألني من أنت بحياتي، أنت من ملك عقلي وقلبي وكل ذاتي. أنت حبي وعمري وكل ابتساماتي. أنت الزمن الماضي والحاضر والآتي. أنت ألمي وضحكاتي. أنت حروف قصيدتي وأبياتي. ربما لا تعلم كم أحبك، لكن أعلم أنك أنت كل حياتي. فأنا أحبك يا من ملكت عمري كله.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المنستير
0: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

يا شمس الغروب يا منقل الاخبار سلم لي يا للوالدة سلم لي يا للوالدة والوالد سلم لي يا للوالدة والوالد وجيران باب الدار قول لهم وليكم حج وزمزم.

0: بقينا بخير أهل الديار والشدة في ربي ستار حججك رسول الله.
1: بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله حججك يا رسول الله.
0: من حين طلعنا العرفات وفما سالت الدمعات وذبحنا معاهم لخريفات

0: أشهدك يا رسول الله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله أشهدك يا رسول الله.
1: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة الإمام المازري بالمنستير بقيادة الشيخ حسين سلامة.

من أذكار الصباح. اللهم اجعله صباحا لا يضيق لنا فيه صدر ولا يصعب لنا فيه أمر. اللهم فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك راضين بقضائك متلذذين بذكرك طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والشفاء للمريض والرحمة للميت والإجابة لمن دعاك. اللهم ارزقنا الطهر والنقاء وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء. واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء يا عظيم الرجاء يا سميع الدعاء.

0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة قبل أن تقبضني إليك، واغفر لي ما أسلفت من جهالة وإشراك بك أيام كان الشيطان لي قرينا والضلالة ظلا يلازم حلي وترحالي، حتى تداركتني رحمتك بعد أن بلغني الكبر وأسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا الله يا ربي.
1: حمدا لله رب الرحمة والمغفرة أن جعلك عابدا مخلصا له ولجلال قدسه. يا أبتي، أجدك تقضي جل يومك ساجدا منكبا على وجهك المرهق، تناجي الله تعالى وتطلب عفوه وصفحة. ما أسعدني بما آلك المبارك هذا يا أبتي.
0: الحمد لله والشكر أولا وللنبي هود ولك يا ابنتي مهت، فلولا أن ألقيت على مسامعي كلمات التوحيد ومناسك عبادة الله تعالى التي علمك إياها النبي هود، ما كنت لأحظى بلطف ربي سبحانه وبعنايته بي، إذ سلك في صدري ويقيني نور الإيمان والهدى.
1: ذلك من فضل الله عليك وعلي وعلى كل من اتبع دعوة النبي هود يا أبتي.

0: ماذا تقولين يا أمي؟ أو تدعينني لأصبع عن آلهة آباء الأولين كما فعلت أنت وخالي يسار وابنته؟
1: ما دعوتك إلا لخير نفسك يا ولدي من قبل أن يأتي يوم تعض فيه النواجذ على الأضراس وتقول يا ليتني آمنت مع هود لله ربي ورب العالمين. أسلم وجهك إلى الله يا جامير واستغفر لذنبك تجد الله غفورا رحيما.
0: اللعنة اللعنة، ماذا سيقول عني القوم إذا علموا بأمرك وأمر خالي وابنته؟ جامير سيد وادي الأحقاف وعميد بني عاد يسهم في مذلة آلهتنا العوالي ويدخل الرجس داره؟ لا لا لا لا لا،
1: اجلس يا ولدي جامير أخبرك بأمر هذا الدين العظيم واصغي إلي مليا عسى الله أن يشرح صدرك للإيمان.
0: لا حاجة لي إلى سماع أي شيء عن هذا الدين يا أمي وعزة هراء وصمود. لو لم تكوني أمي حقا لأخرستك إلى الأبد.
1: جامير جامير انتظر يا ولدي. لا ريب أن غروره وضلالته سيوردانه مورد السوء والهلاك هو ومن شاكله. يا سبحان الله يا ربي، ما أرحمه وأعظمه، يرسل نبيه وبيناته إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن أكثرهم ظالم لنفسه مقيم ضلاله وكفره. يريد الله بهم الرحمة والخير ويريدون لأنفسهم الشر والبوار، وكفى بالله على خلقه شاهدا وعليما.

0: إلى أين تريدين الخروج يا بنيتي مهد؟
1: إلى حيث فتيات بني قومي وصويحباتي، أجلس إليهن وأحدثهن بدعوة النبي هود، عسى الله أن يكتب لهن الإيمان والهدى يا أبتي.
0: أمسكي عليك هذا الأمر يا مهد وتريثي قليلا، فإن الملأ الكفر صاروا أكثر قسوة وجفاء على النبي هود وأتباعه، وأخشى عليك أن ينالك منهم سوء فتفجعيني بك يا ابنتي.
1: لقد علمني النبي هود أن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن ينصر الله ينصره يا أبتي. وها أنا لا أخرج إلى نساء القوم إلا لنشر دين الله ونصرته، فلا أشك برهة أنه تعالى آخذ بي إلى سبيل التوفيق والنجاة، فإن يشأ أن يعصمني من أذى القوم فلا قبل لجيوش الدنيا أن تضرني بشيء، وإن شاء تعالى أن يضرني بشيء بما كسبت يداي فلن أجد ناصرا ينقذني من قضائه وقدره. أم تراك تجد في هذا الأمر ريبة يا أبي؟
0: كلا يا ابنتي كلا، الحمد لله الذي أسبغ عليك هذا اليقين وهذا الإيمان. امضي إلى سبيلك راشدة، والله كفيل بحفظك والعناية بك.

0: يهود وعزتي آلهتنا العوالي، من رك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يهود قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ولم يؤمن لك نفر من علية القوم. يهود وإنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين.
1: أجل ما أنت كاذب يهود،
2: كاذب وبك سفاهة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم.

0: يا هود، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

0: ما الذي تنتظره أيها النبي المزعوم؟
1: ما ننتظر إلى رفعة آلهتنا وخذلانك يا هود.
0: المجد والخلود لآلهتنا المقدسة.
2: المجد والخلود لآلهتنا المقدسة. المجد والخلود لآلهتنا المقدسة.
3: غدا نلتقي في رحاب الأنبياء.
4: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعي الكريم، هناك حقيقة هامة مغروسة في طبيعة كل إنسان، وهي أنه يرجو السعادة لنفسه، يحب أن يكون ناجحا عمليا، ناجحا اجتماعيا وماديا، يحب أن يكون صاحب أسرة تعيش حياة هادئة تظللها مشاعر المودة والرحمة. فهل حقق كل واحد منا ما يرجو لنفسه من هذا كله؟ ليسأل كل واحد نفسه: هل أنت سعيد؟ هل أنت ميسور ماديا؟ وفوق هذا كله، هل أنت متزن روحانيا؟ فليس كل ناجح في عمله متزنا روحيا. وقد قامت إحدى الجامعات الأمريكية بإحصاء كانت نتيجته أن أقل من 3% من سكان العالم ناجحون متزنون. نعم، فقد يكون الإنسان ناجحا لكنه غير متزن، روحه بائسة، مزاجه مضطرب. والقليل من الناجحين من يجمعون بين النجاح وسمو الروح.

0: مستمعي الكريم، في داخل كل واحد منا عوامل نجاحه ومقومات سعادته، والأمر يبدأ بقرار شخصي نتحمس لاتخاذه وينتهي بنجاح نسعد بثماره. وبينهما تحديات جعلنا الله قادرين على اقتحامها وتذليلها والاستفادة منها. فليس هناك إنسان فاشل، إنما هناك إنسان يفكر في الفشل. فإذا كنت مستعدا لأن تتخذ قرارا مصيريا بالنجاح والسعادة، فهيا ندرك أنفسنا ونخطو بقدم راسخة وبعين تبصر الغاية والهدف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومسك الختام. وسيرة خالدة عظيمة سطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

أعزائنا، بعد أن أدرك بعض قادة قريش أن لا طاقة لهم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، بدأت المحاولات لثني الجيش المكي عن مواجهة المسلمين. فقام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، قال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حيث رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فتخوفكم عليه. وابن عتبة هو أبو حذيفة بن عتبة، كان قد أسلم قديما وهاجر.

ولما بلغ عتبة قول أبي جهل عنه انتفخ والله سحره. قال عتبة: سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره، أنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال: هذا حليفك، ويقصد عتبة، يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن أسته وصرخ: وعمراه وعمراه. فحمي القوم وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى.

ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحمهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فكان في يده قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني. فكشف عن بطنه الشريف وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ولما تم تعديل الصفوف أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره إلى جيشه بألا يبدأ القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم، يعني اقتربوا منكم، فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم، فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغداة، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: بسم

0: ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: ونصل إلى ساعة الصفر وأول وقود المعركة، ونقف عندها حتى نستكمل الحديث في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح. نور الصباح.
0: يا رب، يا سامع الدعاء، اللهم بك أصبحنا وبنورك العظيم المبارك سرنا وبسنة نبيك اقتدينا وعلى هداه مشينا، فحمدا لك حمدا كثيرا كثيرا. سبحانك يا فالق الإصباح، يا بديع السماوات والأرض، سبحانك كريم كريم ورحيم رحيم. يكفيك من وسع الخلائق رحمة، يكفيك رب العالمين، يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية، ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان، يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء، فكل يوم ربنا في شان، وهو الكفيل بكل ما يدعونه، لا يعتري جدواه من نقصان. رحيم رحيم وكريم كريم.

اللهم أدخل على قلوب المسلمين السرور، اللهم أغن منهم كل فقير، اللهم أشبع منهم كل جائع، اللهم اكس كل عار، اللهم رد كل غائب، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم أد الدين عن كل مديون، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم لم أوفي لك منه به، وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فقويت بها على معصيتك، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك سبحانك. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم جمل يومنا هذا بالصلاح والفلاح وتمام الصحة والعافية، إنك أنت الرحيم الكريم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. النجاح حلم يتطلع إليه كل إنسان، وهو قيمة من أغلى القيم في حياتنا يسعى إليها كل منا حسب طاقته. والسعي بالطبع يحتاج إلى الصدق والثبات، حاجة الزرع إلى السماد كي يجود ويغزر. إني لأنسى أخطائي، ولكن لا أنسى سبب وقوعي فيها، وهذا هو سر نجاحي. من الجميل أن تستفيد من تجاربك، ولكن الأجمل هو أن تتعظ بتجارب غيرك. وليس الفخر في أن لا نسقط، لا، بل الفخر في أن ننهض كلما سقطنا، كي لا نبقى حيث سقطنا. وعلينا ألا نيأس من الفشل، فهو طريقنا إلى النجاح. ومن لم يتعلم صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وأصاب الشاعر أيضا حين قال: يا من يسامي العلا عفوا بلا تعب، هيهات نيل العلا عفوا بلا تعب، عليك بالجد، إني لم أجد أحدا حوى نصيب العلا من غير ما نصيب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

لا يتوقف النجاح في التجارة على فرط الذكاء وكثرة المواهب والأموال، لا، بل على الصدق والأمانة وعلى النصيحة وسلامة الذوق والعناية بالعمل والمواظبة عليه. حلاوة النجاح لا يمكن تذوقها بغير مرارة الصبر في الاجتهاد والسهر. وكما قيل، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، ويحظى بالسيادة والنوالي. النجاح ليس فرصة عابرة أو صدفة عفوية ولا حظا، وإنما هو من مقلع واحد بين الكتفين. ألا ترى أنه ليس بعيدا ولا مستحيلا؟ لماذا؟ لأن الإنسان لا ينجح بالموهبة إطلاقا، فالعمل هو الذي يحول الموهبة

كمن أخيك موفرا. فالليث ليس يصيغ إلا ما افترس. أحدهم قال: لولا انتقاد أعدائي ولومهم ما نجحت في كثير من أعمالي، ولولا تحقيرهم إياي ما كنت من الفائزين.

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

الطبيعة البشرية ميالة إلى الكسل، فمن عاند نفسه وضبطها وتغلب عليها كان النجاح حليفه. والنجاح هو حصاد البذل وثمرة الجهد والعرق والسهر، وليس النجاح أمرا نحققه بسهولة ونقطف ثمراته الطيبة بيسر كما يتصور بعض الناس، لا. ومن أراد النجاح في طموحاته وعمله عليه أن يتغلب على أسباب الفقر الأولية، ألا وهي النوم والتراخي، الخوف والغضب، الكسل والمماطلة. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء، ولا تقعد على كسل التمني تحيل على المقادر والقضاء، فإن مقادر الرحمن تجري بأرزاق الرجال من السماء، مقدرة بقبض أو ببسط، وعجز المرء أسباب البلاء. إن للنجاح أسبابا، منها حسن اختيار الموضوع والنقاش الهادئ والحوار اللين والإشارة اللبقة والبعد عن التشدد والغلظة والقوة، فالتشدد يذهب بصفاء القلوب، والغلظة تذهب بمودة النفوس، والقسوة تذهب بالرحمة، إنه أدب الحوار، فتقابل القبيح بالحسن والإساءة بالإحسان ورحبة الصدر. والحديث إذا سما لغة وحوارا فإن الثمرة تكون سهلة المنال دانية القطوف. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأله الفلاح والنجاح في كل ما هو خير وصلاح.

الكلمة أمانة عظمى، سواء قلناها أو كتبناها، ونحن نسير في الحياة على ضوء الكلمات. وزن الكلام إذا نطقته، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. أفكارك لك، ولكن كلماتك ليست لك بل لغيرك، لآذان الآخرين. لذا تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. وإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك من غير السداد سداد. إذا كانت صراحتك تؤذي بعض الناس أحيانا، فمل إلى الاعتدال، ولكن ليس على حساب الحق. للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، وللقلوب إدبار وإقبال. أما الحق فلا يتحول ولا يزول ولا يتغير، فلماذا نحاول تشويه وجه الحق؟ وما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. أقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين. للمرء مرآة تريه وجهه، ويرى قفاه بجمع مرآتين. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: قيمة كل إنسان ما يحسن، وأحسن الكلام كما يقول العلماء الأجلاء ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد ألبسه الله تعالى من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. قال الحسن رضي الله تعالى عنه وقد سمع متكلما يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه ولم يرق عندها، فقال له: يا هذا، إن بقلبك لشرا أو بقلبي. أرى الناس في الأخلاق أهل تخلق، وأخبارهم شتى، فعرف ومنكر. قريبا تدانيهم إذا ما رأيتهم، ومختلفا ما بينهم حين تخبر. فما المرء إلا الأصغران، لسانه ومعقوله، والجسم خلق مصور. وما الزين في ثوب تراه، وإنما يزين الفتى مخبوره حين يخبر. فإن طرة راقتك منهم، فربما أمر مذاق العود، والعود أخضره.

لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال وإن كان عليه سكت. وقلب الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه. نظر أحد الأمراء إلى رجل من الأعراب وقد وفد عليه في عباءة، فازدراه واحتقره، فلما تكلم أحسن وأجاد، ثم قال: أيها الأمير، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه. قال رجل لأبي هريرة النحوي: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال له: كفى بترك العلم إضاعة. وسمع الأحنف رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكبر الناس عقلا، ولكنه أشغل قلبا. وقال قتادة: لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى موسى عليه السلام، إذ قال للعبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الفضيل: نعمت الهدية الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه. وكان يقال: اجعل ما في الكتب بيت مال، وما في قلبك للنفقة. وكان يقال: يكتب الرجل أحسن ما سمع، ويحفظ أحسن ما كتب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل لسانك تعبر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقة. وقيل: ما قرن شيء بشيء أفضل من علم إلى حلم، ومن عفو إلى قدرة.

0: الكلمة المهذبة الرقيقة خجولة متوارية، تظل ساكنة في جنبات النفس، والكلمات الخشنة تطفو فوق السطح وتبادر باقتحام الشفاه. من لي بعيش في الحياة جميلة، لا أشتكي فيه أخا وزميلا، الحب فيه طبيعة وعقيدة، تستل غلا في الصدور غليلا، فالخير في الإنسان طبع، إنما حب الأذى فيه يظل بديلا. ما قيمة الإنسان إن كان الأذى من طبعه والشر فيه أصيلا؟ والكلمة الحلوة تسري كالأحلام، وتنساب كالنسيم، وتلمع كالندى، فما كل هذا الضجيج الذي تحمله الكلمات من حولنا؟ وما كل هذه الطلقات الخشنة التي تطلقها الألسن؟ ولماذا تطغى مرارة الحروف على حلاوة السنين؟ لماذا؟ ربما تكون الإجابة هي الاحتياج الشديد لتطهير القلوب. فالقلب هو الينبوع، إذا صلح كان ماؤه شفاء، وإذا فسد كان ماؤه مضرا مرا. أما الألسنة فهي حبال البئر التي تخرج ما فيه من شفاء أو ضرر. لكن أحلى ما يقوله اللسان هو كلام الصدق، وأحلى الصدق هو اعتراف القلب، وأحلى اعترافات القلب هي كلمات التوبة. الأشجار تعرف من ثمارها، والناس يعرفون من أعمالهم، فالشجرة الحلوة الطيبة لا يمكن أن تثمر أو تعطي ثمرا مرا وخبيثا إطلاقا. والإنسان الطيب أو الخير الصالح لا يمكن أن يأتي بعمل سيء. وإن شئت فاسمع إلى قول الشاعر: إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله، فإن دليل الفرع ينبي عن الأصل، فقد يشهد الفعل الجميل لربه، كذاك مضاء الحد من شاهد النصل. لعمرك لا يغني الفتى طيب أصله، وقد خالف الآباء في القول والفعل. الحياة حب وعمل وتعاون وعلم وإيمان، فمن لم يعمل بحب وإخلاص من أجل الآخرين فلا يندهش ويتعجب إذا لم يرى الآخرين يمدون إليه أيديهم عندما يكون بحاجة إليهم. خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع العرف أبقى مصطنع. ما ينال الخير بالشر، ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما انحط الفتى ثم ارتفع. Thank you. وصائب قول الشاعر أيضا: يعجبني في الخليل تكريره النفع، وخير الخلان من نفع. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. العمل في كل الحالات ضروري لرفع كرامة الإنسان ولإنماء شخصيته. بالعمل تسود الشعوب وتنهض الأمم وتنجح الأفراد، والعمل هو شرف وواجب وحياة وكرامة وسعادة ولذة وخير وسيادة ورمز الخير والبركة. والشعوب التي تستمرئ الكسل وتوثر الراحة خليق بها أن تتوارى وراء حجب الظلام والفشل والذل والاندثار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحمل أحدكم حبله على كتفه فيحتطبه خير له من أن يسأل الناس حاجة أعطوه أم منعوه. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

دايما صرفك في قلبي دليلي في المدن. ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرفك.

0: السادسة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. يتوقع أن تكون ولاية قفصة وتزرق بلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبير، ما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة. وصنفت خريطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية باجة وجندوبة وزغوان وسليانة والقيروان وقاسرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين في مستوى درجة إنذار عادية، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات أي بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمنصير حالة جوية عادية. ذكر البريد التونسي مساء أمس حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والت دينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح في تحذيرا على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العيش الزمان لرئيس حركة عزيمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ما أدى إلى الإفراج عنهما. وتجدر الإشارة لأن العفو الخاص شمل 2439 سجينا إلى جانب تمتيع 490 آخرين بالسلاح الشرطي وفق ما وردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها. حضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعية مصادرة وصول الدول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الوصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن وبالبضائع في المنطقة. أقوم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا بشائر الصحبة بعد الفاصل مع محمد بيار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:04 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الجمعه 24 جويلية 2026.

تحية لكم وين ما كنتوا موجودين كما العادة صبحية جديدة نهار جديد نبدأه مع بعضنا إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل نرافقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم هذه تحية توصلكم من عن دايما الشابي اليوم اللي رافقني في الإخراج محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم شوفوا كيفاش باش يكون من منتظر درجة الحرارة باش تنخفض بشكل طفيف تنعطيكم كل التفاصيل بعد شوية وبقية الفقرات في ساعتنا الأولى نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوفوا شنو اللي صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة بدايتنا كيما العادة تكون مع فيروز شكرا على اختياركم إذاعة المنستير مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة

فيروز نوصل معها للستة واربع وعشرين دقيقة. تحية ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا من إذاعة المنستير وقايد باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. درجات الحرارة اليوم تنخفض بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات وتنجم توصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل. الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. وبالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر بش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. تنزيدوا ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيامات الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا بعد ساعة ونص من وخليكم معنا. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى. تحية لكم وين ما كنتم موجودين.

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، عالموجة 95.7
1: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
5: نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. والبداية من 24 جويلية 1148، لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1798، القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغاز إلى القاهرة في مصر، وفي 1920 وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وبدأ وقتها الانتداب الفرنسي على سوريا. 1923 تاريخ التوقيع على معاهدة لوزان اللي تم على إثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية، و1977 في نهار كيما اليوم انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا. في 24 جويلية 1999 القوات العراقية تحتشد على الحدود مع الكويت، ونختموا مع 24 جويلية سنة 93 القوات الإسرائيلية تقتحم مسجد الإصلاح في قطاع غزة، والعملية تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
5: واشنطن تواصل ضرباتها على إيران، وطهران توسع هجماتها في الخليج. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في موعدنا مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

وميمة خليل نوصلوها على 46 دقيقة وخيت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. والبداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترامب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين. من العناوين الأخرى: أدانت اقتحام الأقصى، 8 دول عربية وإسلامية تطالب بتحرك دولي لردع إسرائيل، وواشنطن تفرض عقوبات على قيادين في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حركة حماس. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: فرنسا تجلي أكثر من 12,000 شخص بسبب حرائق جنوب البلاد وتسجل ثالث أطول موجة حر في تاريخها. وأيضا من نفس الموقع: واشنطن تواصل ضرباتها على إيران وطهران توسع هجماتها في الخليج، وتحذير أممي يقول ثلث سكان غزة قد يواجهوا جوع شديد بنهاية العام هذايا. والحرب في الشرق الأوسط، سؤال في موقع فرانس 24: لماذا تستهدف إيران محطات تحلية الماء في الكويت؟ نمشي إلى البي بي سي: عراقجي يحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول ويوصفها بأنها سابقة خطيرة، وواشنطن تواصل ضرباتها على إيران. أسعار النفط تبلغ $100 للبرميل للمرة الأولى منذ شهر ماي من العام الحالي. ودونالد ترامب يقول الاتفاق النووي مع السعودية مرهون بالاعتراف بإسرائيل. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: حسب وول ستريت جورنال، دونالد ترامب يزداد تشددا تجاه إيران. إيران مقتل 55 وإصابة أكثر من 600 بالهجمات الأمريكية الأخيرة. وأيضا الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية جديدة على 60 دولة. وعراقجي وزير الخارجية الإيراني مرة أخرى نفس تقريبا الموضوع اللي كان تذكر في موقع البي بي سي: مصادرة أموال دول لسداد مطالبات تمثل سابقة خطيرة. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض الأحداث اللي تذكروا في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها ل 46 دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. بعد 12-13 دقيقة من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، تحية لكم إذا كنت تسمعوا فينا وانتم في الثنية ماشي للخدمة ولا ماشي تعملوا في غطس على بكري الصباح. نقول لكم طريق السلامة، ردوا بالكم على رواحكم وخليكم معنا. نونسوكم من إذاعة المنستير حتى للتسعة في بشائر الصباح.

0: السابعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. تشهد مدينة سوسة مساء اليوم المحطة الأبرز في مهرجان وسبو في دورته 63 من خلال تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالي الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 إلى 26 من شهر جويلية الجاري تحت شعار وسبو فن وتراث. ويضم مشروع العرض الاستعراضي لهذا العام أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتسييد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت معز عزيزة أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تنهز 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية. ودعا عزيزة إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة وفق تعبيره. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والتي دينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السرية الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية تمتع السجينان العيش الزمال رئيس حركة عزيمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة تونس أفريقيا الأنباء، وأدى هذا العفو إلى الإفراج عنهما، فيما تجدر الإشارة إلى أن العفو الخاص شمل 2439 سجينا إلى جانب تمتيع 409 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7:30.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مازالة البركة.
1: بكري كانت عندنا الأكلات السريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق. يشريوا شوية لحم ولا شوية كبدة. يشريوا قرنين فلفل وشوية طماطم ويمشيوا البدة. يمشيوا المحمد المدن يمشيوا العم الشطي يعملوا الفور متاعهم غادي. الناس كلها عند بعض هذه عادة موجودة في زغوان. في الديار في الحوم كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران اللي هذي ايش عندها. عندها محمص بيت، عندها كسكسي بيت، عندها قرفة هذيك النواصر بيت، عند كل دارش عندها يتلموا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. هم متوا يبدوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار ذاك. لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطوره حاضر تبيع الصلاة المشوية ذيك ما تغيبش على دار تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول والطماطم موجودة كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة ويعملوا الصلاة ذيك المشوية. ثم اللي يهرسها بالمهراس وثم اللي يعملها بالتصفيرة وثم اللي يخليهم يقولون صحاح يأكل بيهم أكل ماكلة ذيك البيت وماكلة أكلة بنينة وأكلة بنينة. وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه. الأكلات اللي عنا في زغوان نعملوا البركوكش نعملوا المحمص نعملوا الطواجن بجميع أنواعهم نعملوا المرقة الحلوة نعملوا المرقة الجلبانة اللهم صلي على النبي والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة نخبيه وكل الجلبانة ذيك وكل جنرية فهمني أذوكم زادة نجبتوهم اللهم صلي على النبي يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي فهم. والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان معنا
0: مازالة البركة.

فضل شاكر نوصلوا معه لسبعة وسبعتاش دقيقة. تحية لكم من ما كنتم موجودين. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك للناس الكل, وإن شاء الله ما فيها كان الخير. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة بعد شوية تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية, أخبار الرياضية في سبور انفو, وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل ما نواصل مع الغنايات, نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرول مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي يقين، باش نحكي لكم على آخر نهار في القراية. أول ما مشينا كنا باش نعديو خط إملا بالفرنسي، كنت فرحانة برشا على خاطر الوقت تعدى في ساعة، كنت فرحانة برشا. كي خرجت لحداش من المدرسة، فرحة مشيت للجارد لعبنا وكل شيء، فرحت على الاخر على خاطر وفي اخر القراية

خالتي بيتو بحذاها في الفرينة تسكن خالتي. أنا فرحانة على خطر الصيف جاي، وأكثر أكثر واحد معناها أكثر صار أكثر حاجة نحبها هي الصيف، وخطر عيد ميلادي في الصيف. تو باي.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعظ بالخدش وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسبب فيها نلقاو الكلاب والقطات الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغير. لازم نعرفوا انه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وانه بمجرد ظهور العلامات هذه فانه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو اهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطاطس اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الاولياء باش يوعي صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعمله؟ لازم نغسلوا الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار
3: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
4: السبع ونصف صباحا على موجة ذات المنستيرة. صباح الخير من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، بمشاركة 1500 شخص و14 عربة استعراضية مدينة سوسة تعيش اليوم على وقع كرنفال وسو. بتكلفة جملية تبلغ 100 مليون دينار انطلاق وإنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان. بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية، رئيس الدولة يصدر عفوا خاصا شامل أكثر من 2400 سجين من بينهم وديع الجري والعيش الزمال. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطع السكنية من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية، والمختصون يؤكدون أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلووات المقترح من ستيك تناهز 20,000 دينار. وفي العناوين الدولية، واشنطن تواصل ضرباتها الليلية على إيران، وطهران تحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول وتعتبرها سابقة خطيرة. كانت هذه الأخبار في عناوين. التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. الأخبار متواصلة والمحطة القادمة الرياضية مع ذكر الزرافي.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
6: طيب صباح الخير،
7: هاكم
6: مبروك،
7: سيدي
6: ان شاء الله نهاركم زين.

0: افرح يعني احرك اتحرك ومعنا
1: افتر وتمنى قدامك العيشة زينة
0: وافرح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: كيفاش نعملوا تصريح بتغيير الملكية خاصة للعقارات؟ الأمر يتطلب إيداع ملف لدى القباضة المالية أو البلدية. الملف فيه مطلب على ورق عادي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من عقد الشراء وشهادة إبراء لخلاص المعاليم البلدية. فما ملاحظة هامة، تختلف المستندات والخطوات حسب طبيعة الملكية لترغب في التصريح بها. مثلا تغيير ملكية عقار في البلدية يتطلب إيداع ملف لدى مصلحة الأداءات وفضاء المواطن بالبلدية المعنية لتحديث منظومة المعاليم البلدية. الوثائق المطلوبة هي مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب ينص على العنوان الكامل للعقار والبيانات الشخصية، نسخة من عقد الشراء المسجل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إبراء تثبت خلاص المعاليم البلدية أي الزبلة والخروبة الخاصة بالعقار. عادة ما يتم إنجاز الخدمة في أجل 4 أيام من تاريخ إيداع الملف.
0: معلومة تهمك
1: مع أحمد عسالي.

نهاركم زين الناس كل، أهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة للجميع. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسيري يدخل في تربص تحضيري بمدينة عين دراهم استعدادا للموسم الرياضي الجديد. التربص يبدأ من يوم 26 جويلية يتواصل حتى 6 أوت، يتضمن برنامج العمل حصص تدريبية مكثفة بهدف رفع الجاهزية البدنية. فريق تعرفوا دخل في فترة الأعداد في المنسير منذ مدة، أعداد بدني مع اختبار لعدد من اللاعبين ثم غربلة الرصيد البشري. أيضا الاتحاد المنسيري برمج عدد من المقابلات الودية مع الأندية الموجودة على عين المكان. النجم الساحلي أعلن البارح على انتداب اللاعب بن ضياف قادم منه عبد الله العمري، قادم واحد قادم من الترجي الجيسي، وعبد الله العمري أيضا متواصل ميدان الاتحاد الرياضي بن قردان لمدة موسمين. شباب بردية القيروانية تلعب السنة القادمة في الرابطة الثانية، انتدبت أو حدت الإطار الفني متاحة. حمد العبيدي كمدرب، وجد الدرعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس مرمى، ومجد البرقاوي كمعد بدني. وانطلقت التحضيرات الشباب القيروانية للمرحلة الجديدة. أيضا المستقبل الرياضي بسليمان دخل في أعداد للرابطة الثانية بعد نزوله من الرابطة المحترفة الأولى. انتدابات بالجملة في فريق المستقبل الرياضي بسليمان من حمزة غلاب، البوسعيدي، الشلي، قويدر، وخليل القاسمي لمدة موسمين. من الأندية اللي تجلب الاهتمام في الموسم الجديد، فريق المستقبل الرياضي بمرسى الناشط بالرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم اللي يدخل في تربص تحضيري في مدينة تبرقة استعدادا للموسم الجديد تحت شراف المدرب عماد بن يونس. المستقبل الرياضي بمرسى باش يلعب مباريات ودية، أولها ضد نادي الحزم السعودي يوم السبت 25 جويلية انطلاقا من الساعة 5. اتفاق رسمي ونهائي بين لتدهئة المدير الاتحاد الرياضي بن قردان والمدرب سفيان الحدوسي، سفيان الحدوسي اللي يعود مجددا لتدريب اتحاد بن قردان. نتحدث الآن على الترجي الرياضي التونسي اللي برمج 3 مباريات ودية في تربصه في مدينة عين درام، عنده مدة يتربص في مدينة عين درام باش يواجه النجم الخميري فريق المكان يوم 24 جويلية، ثم فريق ساقيت الدائري يوم 26 جويلية، والمقابلة الأخيرة باش تكون أمام الحزم السعودي يوم 4 أوت. الترجي التونسي من جهته اعلن بتعاقده مع اللاعب عادل بالطيب لمده موسمين في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع فريقه الروماني، وايضا باش يدعم مسيرته بعدد اخر من اللاعبين، باش يدعم الرصيد البشري نتاعه بعدد اخر من اللاعبين في المرحله القادمه استعدادا لمختلف المسابقات باش يلعب فيهم الترجي الرياضي التونسي. فريق الناس فاقس يتمكن من غلق ملف الديون وضمان مشاركته بطولة تونس وأيضا كأس الكاف، وآخر ملف كان ملف سيكاك الحدث فاقس اللي تم اتفاق معه نهائيا باش يتم تمكينه من منحة التكوين وأيضا منحة أو من نصيبه من صفقة انتقال على غرام للبطولة الروسية، بالتالي تم غلق الموضوع هذا نهائيا. منتخب الوطن التونسي باش يدخل مرحلة جديدة مع مدرب معين الشعباني اللي اختار معاها بقية الإطار الفني، سيف الله حسني مساعد أول، مراد المالكي مساعد ثاني، حاتم بوليلة معد بدني، محمد الصديق المغربي، محمد الصديق باش يكون مدرب حراس مرمى المصري، وسام صفوت باش يكون محلل أداء، وفما إمكانية أيضا لتدعيم الرصيد البشري بعدد آخر من اللاعبين. لكن كونوا كملنا مصافحتنا الرياضية الصباحية معاكم، موعد قادم مع الرياضة باش يكون إن شاء الله نصف النهار وترهيم من الوقت. تابعوا آخر الأخبار الرياضية على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. بعد لحظات يواصل محمد بيار المشوار في بشار صلاح، ما تحيد أيمن الشابي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: 7:51 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم من إذاعة المنستير حتى للتسعة متاع الصباح. ويتنذكركم بأحوال طقسنا لليوم. درجة الحرارة اليوم المنتظر باش تنخفض بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. اليوم الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر اليوم يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد اضطراب بالسواحل الشرقية، تراجع طفيف كما قلنا في درجات الحرارة، وإن شاء الله الأيامات الجاية تزيد تنخفض أكثر درجة الحرارة وترجع إلى المستوى العادي. 7:52 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا لكم على الاستماع، السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نشرة أخبار 8 بعد 7 دقائق من توا، والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات كما تعودتوا. فقرة ولد بحر على عين المكان اليوم إن شاء الله باش نمشيو إلا جمال، باش نحكيو على مهرجان أم الزين مع أسامة سعد يكون موجود على عين المكان وباش يعطينا كل التفاصيل. نذكركم زادة أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح من إذاعة المنستير كما العادة، الموعد على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. تلقاو سؤال سهل برشا، السؤال ينجم اليوم يربحكم تذاكر لحضور سهرية اليوم، سهرية اليوم الجمعة 24 جويلية في مهرجان المنستير الدولي. وللمشاركة تجاوبوا على السؤال، السؤال يقول الدورة الحالية لمهرجان المنستير قداش عددها؟ 43 53 وإلا 63؟ تمشي وتعملوا طلع على الصفحة الرسمية وتجاوبوا غادي، وبعد في آخر موعدنا بتبيع كما العادة نقوموا بعملية القرعة ونختاروا فائز بثلاثة تذاكر لحضور سهرية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 في إطار مهرجان المنستير الدولي. كما العادة زادا نعمل عليكم باش تختاروا الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. اليوم زوز اقتراحات، الاقتراح الأول ميادة الحناوي وبنت الحب علي، بينت الحب عليا، والاقتراح الثاني مجد الرومي كلمات. تختاروا انتوما كما العادة الغناية اللي نختموا بها موعدنا لليوم. الأخبار موعدكم معها بعد 5 دقائق ونرجع لكم، خليكم معنا متبادوش.
1: زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7
2: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: إشهار.
3: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. بمشاركة أكثر من 1500 شخص و14 عربة استعراضية، مدينة سوسة تعيش اليوم على وقع كرنفال أوسو. بتكلفة تبلغ 100 مليون دينار انطلاق إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوص. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. في العالم، واشنطن تواصل ضرباتها على إيران، وطهران تحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول وتعتبرها سابقة خطيرة. تشهد مدينة سوسة مساء اليوم المحطة الأبرز في مهرجان أوسو في دورته 63 من خلال تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالي الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 حتى 26 جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث. ويعتمد مشروع العرض الاستراتيجي الاستعراضي لهذا العام على مزج الموروث التاريخي الشعبي بالابتكار الفني والبعد الدولي، حيث يضم أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتجسيد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة كالرباط، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة في تونس. كما يشهد الكرنفال مشاركة نحو 1500 مجسد وفنان يتوزعون بين فرق الفولكلور الشعبي والدمى العملاقة، بالإضافة إلى استضافة فرق استعراضية من دول عدة من بينها بولونيا وفرنسا والجزائر وليبيا وسوريا. ولا يقتصر هذا الكرنفال التاريخي الذي يعود جذوره إلى الاحتفالات الرومانية القديمة بإله البحر نبتون والمقترن بالاحتفال بعيد الجمهورية، لا يقتصر على كونه مجرد عرض احتفالي، بل يمثل شريانا اقتصاديا وسياحيا حيوي يبعث النشاط في شوارع سوسة وأسواقها وفنادقها. تعزيزا للخطوط الثالثة وتحسينا للخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، انطلق خلال الفترة الأخيرة إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز بتكلفة جملية بلغت 100 مليون دينار، حيث سيضم عددا من الاختصاصات الطبية والجراحية وطب الأطفال وقسم الإنعاش والتصوير الطبي. تفاصيل أوفى يقدمها جمال مرابط المدير الجهوي للصحة بالقيروان في ميكروفون نادر بن الرب.
2: مستشفى الجهوي بحفوز اللي بكلفة حوالي 100 مليون دينار، فيه الاختصاصات الجراحية والاختصاصات الطبية وطب الأطفال وقسم الأنعاش والتصوير بالسكانير، معنا كل التجهيزات وكل الإمكانيات الطبية، وإن شاء الله المبادرة هذه باش تقرب الخدمة الصحية من المواطن وتعز الخدمة الصحية وتخفض الضغط على المستشفيات الجامعية على الخطوط الثالثة. إطارات طبعا باش تكون إطارات طبية من طب عام لطب الاختصاص، تكون ثم أطباء معنا مختصين في الاختصاصات الجراحية، خاطر باش يكون قسم جراحة معنا سيرفيس سيرجيكال بوليفالون متعدد الاختصاصات، معناها جراحة عامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، نجم يكون فيه زاد الأنف والحنجر والأذن.
0: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع الساجنان العياشي زمان رئيس حركة عازمون والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص، وفقا لما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويؤدي هذا العفو إلى الإفراج عنهما، وتجدر الإشارة إلى أن هذا العفو شمل 2439 سجين إلى جانب تمتيع 490 سجينا آخر بالصراحة الشرطي، وفقا لما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ. من المتوقع أن تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة إنذار كبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وصنفت خريطة لليقظة صادرة عن معهد الرصد الجوي ولاية باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين في مستوى درجة انذار عالية، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد الوطني للرز الجوي والمزيج.
3: خريطة اليقظة المتوقعة تبقى درجة الانذار كبيرة، أي دوائر جوية خطيرة متوقعة تتمثل في استمرار لموجة الحرارة خاصة بمناطق الجنوب الغربي، جهة قبلي توزر تطاوين توصل حتى إلى بعض مناطق شمال الغربي وين تتواصل فيها درجات الحرارة أكثر حتى من 45 درجة، بمناطق الشمال تيارات شمالية لتعطي أكثر تلطيف للأجواء. درجات الحرارة المتوقعة ما بين 35 و 41 درجة مناطق الشمال ومناطق الساحلية، وما بين 42 و 46 درجة تبقى مرتفعة بالمناطق اللي أشرنا إليها باللون البرتقالي لوين توصل تقريبا 49 درجة. يومي السبت والأحد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يشمل أغلب مناطق البلاد، لكن ارتفاع هذا مش يكون كما الأيام اللي شفناها الفارطة، أقل بقليل، يمكن درجات الحرارة توصل إلى حدود 42 درجة كحرارة قصوى، توصل إلى حدود 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي. والانفراج إن شاء الله بداية من يوم الاثنين تتحول التيارات شمالية غربية محملة ببعض الهواء البارد، تنخفض بالقدية ودرجة الحرارة أقل حتى من المعدلات العادية لهذه الفترة.
0: أكد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من رؤساء الأقاليم ورؤساء الوحدات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في كامل جهات البلاد، وأوضح أنه كان من الأحرى تشكيل لجان فنية لتحديد المسؤوليات عوضا عن تحميل المسؤولية لأعوان وإطارة ستاك. وأشار كاتب عام الجامعة التابعة لاتحاد الشغل، أشار إلى أن الطرف النقبي سبق وأن حذر من الوضع المالي، مشددا على أهمية تطوير مصادر إنتاج جديدة للكهرباء لمواجهة ارتفاع الطلب وضمان استقرار الشبكة الوطنية.
4: كان الأحلى الحقيقة اليوم التحقيق يكون فني ولجنة فنية، اليوم نشوف الوضع ده كيفاش ننقذوه اليوم للمدى القصير والمتوسط والبعيد. برشا مغالطات صار، برشا تحميل مسؤولية لأعوان السيك اللي دارك السيك مدينة نحن، ولو هذا موثق في أرشيفنا كان خبيات وكأعوان السيك وخضرة السيك للنهار ذايا، وعكاها الشركة حتى في الاستثمار في الطاقات المتجددة، حتى في الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء الحقيقة من عام 2020 20 ما استثمرناش في إنتاج الكهرباء، وهذا نعتبره خطأ. يمكن زاد نعاود نقول اليوم بالك مشكلة في المالية العمومية، بالك الموضع في السادة ميزمع، أما لازم اليوم ولا أكيد مؤكد أنه نعطي الأولوية الاستثمار في الطاقة، على خاطر ظهرة اليوم بالكاشف اليمر حيوي غاير صدر تونسي أنه يتنازل عليه.
0: في الأثناء رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بإعلان الشركة ستاج أنه بات بإمكان حرفاء من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة مفصلية في مسار تحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن ما يعيشه من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعا رئيس المجمع الصادق بسباس إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات التخزين والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة.
5: فرحانين برشا بالقرار اللي هبط اللي هو ريفيرونسيال جديد اليوم تقنيا الحكايه هذه ممكنه، طبعا وحده ماهيش باش تكفي، على خاطر اليوم لازم فما تسهيلات لتركيب البطاريات في تونس، لازم يكون فما خطوط تمويل ديدي للعمليه هذه، كما نجحنا في برنامج بروسول ليك اللي عملته الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بالتعاون مع وكيل التحكم في الطاقه اللي هو اليوم اهم رافعه في الطاقات المتجدده في مساكن في الريزيدونسيال. اليوم لازمتنا نخمو في حلول اخرى باش نجمو نسهلوا عمليه التخزين للمساكن في تونس. من أهم الحلول اللي تجي متعاوننا في ضد الانقطاعات، بالتالي اليوم احنا حاليا يدينا الحوار مع سلطة الإشراف مع شركة وطنية كهرباء وغاز وكالة التحكم في الطاقة ووزارة الصناعة باش نجمو نشوفوا الحلول الملائمة، باش نجمو نشجعوا المواطنين التونس انهم يركبوا البطاريات هذه. يعني بخلاف زوج إجراءات مهمة احنا لازمتنا ديما حاسين عليهم ديما نذكروا بهم، اللي هما الإجراء الأول اللي هو التخفيف في الأعباد الديوانية على البطاريات، والثاني اللي هو التخفيف في 30% ديوانة اللي قاعدين نخلصوا فيها على اللقطات الشمسية.
0: بدوره أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كوناكت معز عزيزة في تصريح للإذاعة التونسية، أكد أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، وأشار إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية. ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشخيص أو لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. في أخبار العالم، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من تداعيات مصادرة أصول الدول عقب أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع في المنطقة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الاستيلاء على أصول دول أخرى لتسوية مطالبات مستقبلية غير مرتبطة بها يشكل سابقة خطيرة، مضيفا أن تطبيع هذه الممارسة سيعني أن أصول أي دولة لن تبقى في مأمن وأن الفوضى الناجمة عنها لن تكون هينة أو سلمية. وواصلت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها الليلية على إيران لليوم 13 على التوالي، فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة الأهواز جنوبي البلاد. وقال الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية إلى جانب قدرات بحرية إيرانية بهدف الحد من التهديدات التي تقول واشنطن إن طهران تشكلها على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
8: 25 جويلية
6: ذكرى عيد الجمهورية.
8: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: من الحدث،
1: استضافات لمجموعة من المحللين والسياسيين.
0: عاشت الجمهورية التونسية حرة آمنة.
2: مبروك.

0: مروان خوري نوصلوا معنا 18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. كما العادة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة معنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العام.

0: انواع
1: أي.
0: اللي هي تريدي الاحجار اللي نسميها بالفرنسيه روجي دروش واسمها العلمي ميلوس تورموليتوس وعندنا تريدي الثانيه اللي هي تريدي الرمله كما تحب تقول ولا اللي هي روجي باربي بالفرنسيه ولا ميلوس باربتوس اسمها العلمي هي توش نعرف عليها اليوم السمكه هذه قاعيه تعيش قريبه من القاع تريدي الاحجار كما اسمها هكا نعرفوها تحب الصخور والاعشاب البحريه والنوع الثاني اللي هي تريدي الرمليه كان رمله ولا تريدي الرمليه تحب الرمال الطين والرواسب القاعيه توا محمد تلك في اللقطه نقدم فيها قلت راهي عندها شليغم هكا ولا لا الشليغم هذوما هما اللي باش يعاونوها باش تفركس على الماكله نتاعها دونك الطريقه هي دونك الشليغم هذوما عندهم دي ريسبتور حسيه دونك خليه حسيه تعاونها باش تكتشف الفرائس المخبيه في القاع واللي هما عاده يكونوا القشريات الصغيره ونقولوا على الشليغم هذوما هما اللي يعاونوها على الاستشعار من بعد دونك كيف القطوس هكا شليغم القطوس كيف كيف شليغم التنيده
1: كي الرادار يخدم
0: كي الرادار يحس شنو اللي بحذاه يبرد باش يشوف شنو ثما باش تنجم تستقاط تريليا هذي وطولها السمكه هذي بين 10 و 25 سنتي مش كبيره برشا ولكن اللي يميزها لونها الوردي الاحمر البرتقالي واحنا اليوم باش نسلطوا الضوء برشا على اللون هذايا محمد وتعتبر الاسماك هذيا من الاسماك الاقتصاديه في تونس ونصطادوها في اغلب الاحيان احنا قلنا ثم هي قلنا قاعيه دونك في اغلب الاحيان نصطادوها بالكركره دونك بالعمليه صيد الجر ونجم نصطادوها عن طريق صيد التقليدي باستعمال ديفيلي تريماي اللي هما غزل عنده مبطن عنده ثلاثه طبقات زوج طبقات كبار طبقه صغيره في الوسط رهيفه وهي اللي باش تعملنا كيف الكيس اللي باش تجمع فيه الاسماك والسمكه هذه ما عندهاش موسم صيد محدد دونك نجم نصطادوها على طول العام ومحمد نرجع شويه اللون نتاعها يخليها من ألذ الاسماك
1: من اللون
0: كيف ما اللون ها باش نجي حكينا مره عن النخام الوردي وحكينا على اللون نتاعو نتاع الديناليلات بينا وعلى الارتينه تتذكر ولا لا نفس الحكايه
1: مربوطه بالماكله معناتها
0: مربوطه بالماكله احنا قلنا تتغذى قلنا الشلاغم نتاعها يفركسوا لها على القشريات هكا ولا لا واحنا كل ما نقولوا قشريات باش نقولوا القشريات هذوما ديما فيهم غنيين عندهم صبغه اللي هي لونهم ديما اورانجي هذوما عندهم مواد صبغه اللي هما لي كاروتينويد اللي حكينا عليهم يلقاوهم حتى في السناريا كوردو دونك السمكه هذه من ألذ الاسماك غنيه بالبروتينات العاليه الجوده عندها الاحماض الامينيه الاساسيه معادن كيف ما السيلينيوم والفوسفور وما ننساوش كيف العاده الاوميغا 3 واللوبيا نتاعنا والدي اتش ام نتاعنا اللي هما الدهون الغير مشبعه اللي جسمنا ما يحبش ويلقاهم كان عند ولد بحر ولكن اليوم محمد لقيت فيها حاجه اخرى عندها ميزه السمك هذه وباش نسلط الضوء على سر اللون الاحمر وشنو هو دوره وعلاش يعطيها قيمة مضافة محمد فهمتني باهي اللون هذا جاي من أصداق طبيعية اسمهم الكاروتينويد وحكينا عليهم كما قلنا في حلقة النحام الوردي هكا ولا لا وأهم حاجة اللي خليه هما هذوما اللي خليت لونها جميل دونك بالنسبة للتريدي أهم حاجة هي الكاروتينويد اللي عندها لون مميز حتى في المارشي كيف تشوفها تشيخ على لونها هكا ولا لا باهي توا شنو اللي عندها ميزة القيمة فيها من بين الكاروتينويد هذوما اللي عندها عندها ماده اسمها الاستاكزونتين واللي هي عاليه شويه كي نقارنها بالاسماك الاخرين ما عندهمش كيف نقارنها توا بالقشريات عندهم ولكن الميزه نتاعها اللي هي اللون الاحمر هذا جاي على الجلده بالنسبه للقشريات ما نجموش ناكلوهم كالكاراباس هكا ولا لا بالنسبه للسمكه هذه موجود في الجلد نتاعها نجمو ناكلوها كي نطيبوها نطيبوها بك الغلاف نتاعها الاحمر هذاك نجمو ناكلوه باش تقول لي علاش محمد هكا ولا لا الماده هذه الاستاكزونتين اللي عند التريليا اللي تكتسبها من الغذاء نتاعها قلنا وخاصه القشريات الصغيره فهمتني وهون يزيدوا الاكدوا محمد اللي اللون الاحمر كيف ما حكينا مرفت هو بصمه للسلسله الغذائيه في البحر فهمتني وتوا باش نعرفوا دور الماده هذه في صحه الانسان دونك الاستاكزونتين لقيناه يهم العلماء على خاطر عنده نشاط مضاد للاكسده وبرشا لقيت برشا مقالات

0: المية منشورة، وعنده زادة دور في مقاومة الإجهاد التأكسدي داكوغ، اللي عندهم مشاكل باش نحكيو عليهم التهابات، وينجم يعاون الجسم باش يتفادى الالتهاب ويحافظ على صحة الخلايا. ونحن نعرفوا زادة محمد اللي مقاومة الأنسولين، دونك جماعة اللي عندهم مشكلة مع مقاومة الأنسولين واللي عندهم السكري رقم 2، باش مرتبط المرض هذايا بخلل في طريقة تعامل الخلايا مع السكر، ومرتبطة أساسا بالالتهاب والإجهاد التأكسدي. هو احنا عندنا تريليا فيها الاستاكزونتين، نجموش نعطيوها للجماعة هذوما باش تحل مشاكلهم، فهمتني؟ والدراسات أثبتت محمد أنه الميلوس بغباتيوس يحتوي على دونك 4.7 ملي جرام استاكزونتين في 100 جرام الحم. وبرشا أبحاث أثبتت مؤخرا أنه التريليا يمكن أن تكون جزءا من نظام غذائي صحي يساعد على تحسين نمط الحياة، خاصة عند الأشخاص اللي عندهم مقاومة الأنسولين. وهيك علاش ننصحوا بأكل التريليا مرتين في الأسبوع، مش ويا أكثر حاجة ولا في الفور. وهيك علاش مع التريليا ننصحوا بعدم إزالة الجلد يا محمد اللي فيه اللون الأحمر، واللي زاد أثر العلماء زاد بخلاف اللي هو ينجم يكون احنا قلنا مضاد للأكسدة هكا ولا لا، يأثبتوا أنه عنده علاقة مباشرة زادة بصحة الدماغ، على خاطر حماية الخلايا من الالتهاب تساعد على المحافظة على بيئة صحية للخلايا العصبية. وحتى لهنا فما أبحاث شفتهم يحكيوا على مرض الزهايمر، فهمتني؟ نجموا معناها كيف تأكل أكل صحي، دونك تدخل في حمية غذائية موجود فيها الأسماك وخاصة هذا النوع من السمك، نجم تحافظ على الصحة متاعك. ولكن محمد ما ندخلوش في كالجدار الاستاكزونتين ليس علاجا لمقاومة الأنسولين، ولكنه مركب غذائي واعد يدرسه العلماء، فهمتني؟ ودوره هو يعني علاش خاطر عنده قيمة كبيرة في دعم صحة الخلايا باش يوليو يتفاعلوا مع الأنسولين، فهمتني؟ يعني احنا باش نحاولوا نلقاو حلول للجماعة هذوما اللي عندهم مشاكل صحية. وتريليا محمد ليست مجرد سمكة حمراء نلقاوها في الأسواق في الواقع، فنتعكس قصة البحر والعلم والصحة. وزاد السعر لقيته في المتناول، راني انا راني مشيت البارح عندي ديبلاسمون في الباجة، دونك في باجة مشيت سوق باجة البارح قلت خلينا نجيب لكم الاسعار من سوق باجة. دونك الغوجي في دونك عندي زوز اسعار، عندي في بنزرت الاحجام الصغيره بين 12 و18 دينار، في سوق باجة دونك النفس هذوما الاحجام هذوما من 15 و18 دينار، فما فرق 3000، والاحجام الكبيره نتاع تريل الحجر توصل حتى شي 30 دينار. دونك انا كيف باش نلقى سمكه في المتناول، نسميها سمكه في المتناول، بنينه برشا وتنجم تحافظ على صحتي، علاش ليه ما نشريهاش؟ وكيف كيف نشجع قطاع السمك البحري موجود في تونس.
1: واضح. شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. الموعد إن شاء الله يجدد معك غدوة كما العادة في نفس التوقيت في موعد جديد من فقرة ولد بحار. 28 دقيقة بعد شوية تستناو معرض الصحف التونسية ونكتشفوا شنو كتبة الصحافة التونسية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير مع بقية الفقرات. ما تنساوش نجموا تربحوا معنا اليوم 3 تذاكر لحضور سهرية مهرجان المنستير الدولي. سؤال موجود على الصفحة الرسمية، تمشيوا وتجاوبوا غادي، تقريبا مازال عندكم ربع ساعة للمشاركة، وفرد المرة تختاروا الغناية اللي تحبوا نختموا بها اليوم بشائر الصباح من إذاعة المنستير. خليكم معنا ما تبعدوش، مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.
2: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
3: 95.7

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: شهر.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت اللآت الثلاث والمسؤولية الوطنية، وكتبت: في ظل موجة الحر وما تسببته من قطاع الكهرباء والماء واندلاع الحرائق، تسعى بعض الأطراف إلى بث الإشاعات وفبركة الأخبار والتحريض في محاولة للركوب على الأحداث وتوظيفها سياسيا، بل صدمنا بمن شرع للتدخل الأجنبي في تونس، وتابعنا من حرض على التمرد في ظرف حساس ودقيق يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف لمعالجة الإخلالات لا إثارة النعرات وخلق الانقسامات. وأضافت الصحيفة: صحيح أن انقطاع الكهرباء والماء وغيرها من الإشكاليات اليومية حقائق لا تقبل التبرير بقدر ما تستوجب حلولا عاجلة ومسؤولية واضحة، غير أن هذه الصعوبات مهما بلغت حدتها لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لليأس أو إلى وقود يؤجج الإحباط وفقدان الثقة. فالمجتمعات تتجاوز أزماتها بالنقد المسؤول والمصارحة والعمل الجاد، لا بتعميق الانقسامات واستثمار الأزمات، فما بالك بمن يستقوي بالأجنبي ويشرع إلى تدخلات في القرارات الوطنية. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس يصادق على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية بطلب من تونس، وبدعم من مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل الممول من ألمانيا. إطلاق بوابة رسمية للصناعات الغذائية لدعم القدرة التنافسية والنفاذ للأسواق العالمية، ومؤشرات نقدية تعكس تحسن في موارد البلاد من العملة الأجنبية، تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية تتجاوز 9 ملايين دينار. وفي أخبار العالم: الحوثيون يبدأون حربهم وطهران تكثف ضرباتها، أمريكا بين فكي هرمز وباب المندب. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: النادي الصفاقسي حصول التأهيل للإفريقي بعد تسوية ملف النزاع مع الحديد الصفاقسي، والترجي انتداب بالطيب بعقد لعامين والأردني أبو طه يقترب، والاتحاد المنستيري العرفاوي والمهري يعززان الصفوف. وفي أخبار النادي الإفريقي: مدافع مستقبل جابس وترى وهداف البطولة التوغولية في الاختبار. إلى صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية، عفو رئيس الدولة يصدر عفوا خاص يشمل 2339 سجين ويمتع 490 سجين آخر بالسراح الشرطي. ورئيس الدولة يضع النقاط على الحروف ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي. وتخزين الكهرباء الشمسية في المنزل خطوة جديدة من ستاغ لتعزيز أمن التزويد بالطاقة. أما في أخبار العالم فعنونت الصحافة: توعدت بالرد 12 ليلة من القصف الأمريكي على إيران. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تمتع به قرابة 2500 سجين، عفو رئاسي يشمل وديع الجري والعيش الزمال. وتكسير أضرحة الشهداء ورموز الحركة الوطنية، الاعتداء على قبور الإبراهيمي وبالعيد وصالح بن يوسف. وأخيرا أستاغ تسمح بتخزين الكهرباء في المنازل. وفي أخبار العالم عنونت الشروق: أكثر من 100 نائب أمريكي في مواجهة الأيباك، اللوبي الصهيوني ينهار. وفي أخبار الرياضة: اتهامات بسبب الانتدابات، أزمة في النادي الصفاقسي، والنجم الساحلي براكوني يحذر اللاعبين. كانت هذه جولتنا في أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3
1: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

المنستير جو بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، وأحياناً منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت. فزيارات مفيدة كتير، وحتى فيها بتعطي ثقافات، وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كتير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: ادم على بالي نوصل معاه 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. مازلنا مواصلين معكم الموعد في صبحيتنا حتى للتسعة متاع الصباح. وكيما كنا الجمعة لقيت هذايا نمشيو إلى جمال.
1: على عين المكان.
0: على عين المكان مع أسامة سعد. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا
2: تحية ليك وتحية لكل أكيد مستمعي إذاعة المنستير في الصباح الجميل والطقس اللي أصبح صبا اليوم.
0: أي مش خونة برشا اليوم.
2: مش خونة برشا. ثم نصفة ثم هواء مزيانك وهذاك هو الصيف. هذا هو
0: باش نواصل مع أجواء الصيف وأجواء المهرجانات. واليوم مسامة باش نحكيه شوية على مهرجان أم الزين.
2: اليوم يا محمد موجودين كما قلنا في جمال وش نحكيه على مهرجان. مهرجان عريق, مهرجان يعني حتى في عنوان دورته دورة 66 نحكيه على دورة دورة 51 نحكيه على دورة معناها دورة العادية. وفي السادسة دوليا من مهرجان أكيد أم الزين الدولي بجمال واللي يشهد سنين برمجة مزيانة, برمجة ثرية, برمجة اللي باش تخلي أكيد أهالي جمال يقبلوا عليها وحتى زادة كيف الأهالي الأهالي المدن المجاورة لمدينة جمال. والكرنفال كان انطلق يوم 16 جويلية 2026 وغدوة إن شاء الله تنطلق أول العروض المهرجان. الافتتاح باش يكون مع الفنانة آية دغنوج في الافتتاح إن شاء الله باش يكون, واللي كل العروض باش تقام في الملعب البلدي في جمال لأنه كالعادة جمال تفتقر إلى الفضاء الثقافي في ظل أكيد الأشغال اللي قاعدة تصير طوى في دار الثقافة وفي ظل الافتقار إلى مسرح الهواء الطلق بمدينة جمال اللي نورمال ما يكون عندنا مسرح لأنه مدينة كيف معنا ما شاء الله بأهاليها وبالمدن المجاورة لازم يكون أكيد عندها مسرح في الشرقة وين أكيد تقام العروض في المهرجانات. أكثر تفاصيل مع مدام ليلى باش تفدنا بالتفاصيل البرمجة والاختيار أكيد للبرمجة السنه وأكيد أكثر تفاصيل معها هي نقول لها صباح النور.
3: صباح الخير. صباح النور.
0: صباح النور. مرحبا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكسم السماعين بذات المنسير.
0: مرحبا بك, شكرا على حضورك معنا. هيت خنخذوا فكرة معك مدام على البرنامج بكل تفاصيل ومن مهرجان أم الزين في الدورة الحالية.
3: مهرجان أم الزين الدولي بجمال ينطلق إن شاء الله بإذن الله غدا يوم 25 جويلية. سوف يكون الافتتاح مع الفنانة التونسية آية دغنوج. المهرجان يحتضن بإذن الله 11 عرض متنوع بين شبابي طربي صوفي مسرحي. كما قلت الانطلاقة إن شاء الله تكون غدوة عرض تونسي ثم يليه عرض مسرحي ياسين صالحي يوم 29, يوم 31 موسيقى الروح, يوم 2 أوت الزيارة, يوم 3 أوت نوردو, يوم 6 أوت جنجون, هذوما سهرات شبابية. يوم 13 أوت عيد المرأة عنا عرض فوزي بن قمرة وسمير الوسيف. يوم 15 أوت عرض الزردة لنجلة التونسية. يوم 19 أوت يوم عرض شبابي آخر ليونجر زيد. والاختتام بإذن الله بيش يكون يوم 22 أوت.
0: الاختتام وما حطيتوش حتى قاعد نشوف في البرنامج على الصفحة وكأنكم مفاجأة ذو المحاضرين.
3: صحيح لحد الآن الحقيقة مازلت شوية ناخذوا الأكور متاع الفنان ومتاع العقد ثم إن شاء الله نعلو عليه بإذن الله.
0: برمجة 100% تونسية أيضا.
3: براتيكمون 100% تونسية.
0: 100% تونسي. الموعد إذا نذكره اليوم آية دغنوج, غدوة آية دغنوج, غدوة غدوة في الملعب البلدي بجمال. الانتظارات من الجمهور قداش تقريبا العدد اللي بش يكون موجود؟
3: كالعادة احنا عنا ثقة متبادلة بيننا وبين جمهورنا, بين تعرف كونه المنفس الوحيد اللي هو فستيفال جمال للجهة ومجاورين الجهة. إن شاء الله بإذن الله كما المعتاد جمهورنا يكون بعدد غفيرة والتي هي حاجة يعني معروفة بين
0: هي حاجة معروفة
3: بين جمهوره
0: حاجة معروفة. وأسامة أجبد على نقطة مهمة بكري في بداية التدخل أنه ما فماش مسرح هواء الطلق في جمال للأسف، هذاك علاش العروض باش تكون في الملعب البلدي. هل فما برنامج، هل فما حاجة أو تحذير باش يكون في يوم من الأيام موجود مسرح للهواء الطلق في جمال باش يحتضن مهرجان أم زين وعلاش لا عروض أخرى ومهرجانات أخرى؟
3: ما لازم هويه ولا تعرف كونه جمال تستقر لهذا الفضاء، معناه المسرح مسرح بلدي ومسرح هواء الطلق. لكن الحقيقة قبل حد ما خمم يعني في جمال كونه باش يكون فيها مسرح، وسنة برمج في التهيئة إن شاء الله متاع المجلس المحلي برمجوا كونه باش يكون فما مسرح بلدي في السنين القادمة بمدينة جمال، طاقة استيعاب 3000 متفرج بإذن الله. إن شاء الله ربي يسهل،
0: إن شاء الله ربي يسهل. بالتوفيق ليكم، وندعي كل أهالي الجمال باش يكونوا حاضرين بقوة ويدعموا مهرجانهم، مهرجان أم الزين بجمال. شكرا ليك، وشكرا ليك أيضا أسامة سعد. إن شاء الله موعدنا يجدد معك الأسبوع القادم. 8:53 دقيقة وصلنا لنهاية موعدنا. سؤال كنا طرحناها عليكم على صفحة رسمية نجم يربحكم تذكر لحضور مهرجان المنستير، والسؤال يقول شنية عدد دورة مهرجان المنستير السنة؟ برشا إجابات صحيح، يعطيكم الصحة اللي شاركتوا الناس الكل. الإجابة الصحيحة هي الدورة 53. نقولوا مبروك لمحمد حسين الصيادي، هو اللي ربح معنا 3 تذاكر باش يحضر المهرجان. محمد حسين الصيادي جاوب صحيح، الدورة 53 لمهرجان المنستير. شكرا لكم على المشاركة. برشا منكم أيضا عاونونا في اختيار الغناية الأخرى اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم، والغناية اللي اخترتها هي كلمات لمجد الرومي. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود في موعدنا الصباحي في بشائر الصباح كما العادة بداية من 6 متاع الصباح. كنا معكم لمدة 3 سوايع. إن شاء الله نهاركم مبروك، ردوا بالكم على رواحكم. صحيح الحرارة انخفضت شوية لكن ديما نحاولوا نبعدوا على الشمس في أوقات الظروف. وشكرا لكم مرة أخرى على الاستماع، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في الأمان، والموعد إن شاء الله يتجدد غدوة. بسلامة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت بأن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقات الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، وأشار إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية، ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. أصدر رئيس الدولة قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية خاص شمل 2439 سجين، ومتع أيضا 490 سجينا إضافي بالسراح الشرطي، وهذا العفو الخاص شمل السجينين العياشي زمال والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و 23 من جويلية 2026 على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية ومقابل 2705 هكتارات خلال ذات الفترة من السنة الماضية، وقد تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريق بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية شملت عدد من الولايات أهمها زغوان التي تضرر بها نحو 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. ذكر البريد التونسي حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وولت أودينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة، وأوضح في تحذير أن البريد لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وأكد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفة البريد التونسي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
4: من صلب المجتمع.
3: ووقفة مع كل ظاهرة.

0: نور السبيل.
1: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المدينة.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة وكما تعودتوا بينا، مواضيعنا تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، لكن دائما نركز على المعاملات والتصرفات والسلوكات فيما بيننا من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور المداني. نستخلص الموضوع ثم بطبيعة نحاولوا في كل مرة نأتيه على موضوع الحصة من كل الجوانب، وإن شاء الله توصل للموضة الحسنة لكافة السادة المستمعين. سيدنا الشيخ مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمن والسلام. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة عروس البحر، إذاعة منستير، حفظكم الله من الأقوال المذمومة، وحفظ الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري من الأقوال المذمومة.
0: بارك الله فيك، احفظنا جميعا إن شاء الله من الأقوال ومن يعني القذف ومن الإشاعات ومن
1: كل، ربي يحفظنا منهم
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أي عندك قصة سيدنا الشيخ؟
1: عندي قصة، نعم. هذه القصة من السيرة النبوية. وقعت غزوة بدر في شهر شوال سنة 3 من الهجرة المحمدية.
0: أيوة.
1: سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو وقتها القائد في الغزوة هذه. وبدأت الحرب ما بين المسلمين والمشركين، كانت الحرب قوية جدا.
0: أيوة.
1: حتى بعض من الصحابة دهشوا وتركوا ما في أيديهم واختلطوا من غير شعور. الحرب قوية. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في وسط المعركة، ما تحركش بكل. وكان شخص من المشركين فكل وقت ذكايا اسمه ابن قمئة أشاع بكل قوة أن محمد قد قتل. في وسط الحرب بدي عيط يقول محمد مات. وقتها دخل الفشل في بعض المسلمين، قالوا إذا كان محمد مات فعلى من وقاتل. وثم جماعة أخرين إيش عملوا؟ سيدي من الصحابة قالوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقاتلوا عن دينكم، ما ترجعوش، باقي واصلوا القتال. نرجع لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في البقعة متاعه وهو قائد في وسط المعركة، وثبتوا معاه أسود الصحابة ملتفين به يدافعوا عليه بكل شراسة، منهم أبو طلحة الأنصاري، كان رامي، كان يرمي النبال بقوة، كان شديد الرمي ويضرب في المشركين ضرب، ويتلفت لسيد النبي شو يقول له يا رسول الله وجهي لوجهك فداء، أني نحط وجهي في عضو وجهك أنت يا رسول الله. ومنهم أبو دجانة سماك ابن خرشة تترس على رسول الله، شعمل وقت النبال جات تضرب في الرسول ترميه على سيد النبي وحمله وحطه في حضنه، ولات النبال تضرب في ظهر الصحابي الجليل أبو دجانة هذا حتى ولا الظهر متاعه كل قنفود بالنبال، مش سهل. فهمت لها؟ وهو منحن على الرسول حتى كثر فيه. وأخيرا كانت الإشاعة كاذبة، ولا قال الإشاعة الرسول محمد مات، ما طلع سيد النبي ما ماتش ولبس عليه وبقي رشيق القد والقوام، وكل إشاعة كاذبة راهي مصير الأشاحة، المصير متاعه الذل والهوان. هذه القصة من السيرة النبوية. نعطيك المرجع سي شكري، ما هو كل عادة تاخو ما هو
0: بطبيعة.
1: يا سيدي عندنا فيها زوز كتب، هذه السيرة الحلبية وجزء 2 صفحة 12، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صفحة 118.
0: صح، ربي يبارك لك سيدنا الشيخ، وشكرا لك على الدقة وعلى القصص هذه. بطبيعة كل شيء بالحجة، يعني
1: بالحجة وثبت. اللي يحب يقرأ يقرأ راهو
0: يقرأ.
1: اي يقرأ.
0: أنت تحدثت، ذكرت الإشاعة وذكرت يعني بث الفتنة والعياذ بالله، والشيء هذا يكثر في مجتمعنا توا.
1: نعم.
0: كثرة الإشاعات وكل واحد عنده يعني ما نعرفش مشكل مع شخص معين، ولا عنده يعني حاجة يعني يحاول باش يبث الإشاعات المغرضة.
1: أي.
0: ويحاول باش يشوهه.
1: أي.
0: ويحاول باش ينقص من قيمته.
1: أي.
0: يعني كما لا ما نجمكش يعني بالعقل وبالفكر وبالحجة يحاول يجيب من عنده يلفق لك ويعطيك.
1: وما يقولوا لما فيكش مخلوق نشريه لكم السوق فعلا. هكا يقولوا
0: هكاك.
1: الإشاعات المغرضة اللي قلتها كلمة المغرضة باهية وقت اللي تكره واحد تعمل فيه إشاعة فاسدة حتى تحب تحطم له حياته
0: وهو الأمر محرم شرعا مش نقاش
1: مش حرام برك الغادي من حرام راه بشوية.
0: هو المولى سبحانه وتعالى أمرنا بالستر يعني والبعد عن الإشاعة هو صحيح. حتى إذا كان إنسان عنده شيء ذاك ولا يقوم بعمل معين واللي انت شفته في موقف معين تستروا
1: استروا مش تفضحوا حتى اذا كريت
0: فما بالك الا مريتش
1: ولا وتحب تخلق تعصر في مخك باش تلوج على اشاعه حاجاك ما تصلحش بكل وتلبسها له راهو اليوم المشاكل ولا صعيبه ياسر
0: الشغل
1: خاطر التكي تو يجيوا الحديث راهو مشكله مع البورطابل راهو
0: صحيح أي. هل يعني المواقع التواصل الاجتماعي مشكلة كبيرة ولا لا عنده مشكلة بشخصي طلع
1: وتو بعتلي نحكي لك قبل في الزمان القديم كيفاش يطلعوا الإشاعات قبل تو نحكيها
0: احنا باش نتحدثوا على الستر والبعد عن الإشاعة
1: صحيح
0: أستر حتى
1: باش ربي يسترك
0: معنى الستر لغة في اللغة ستر الشيء يستره سترا أي أخفاه وتستر تغطى ويقال رجل ستور وستير أي عفيف
1: عفيف باهي حتى كلمة عفيف باهي
0: عفيف
1: متعفف يستر الغير
0: اصطلاحا ستر المسلمي ستر المسلمي هو تغطية عيوبه وإخفاء هناته
1: ايوا
0: يعني حتى لو
1: كان يغلط خاطر الناس كل طول ترى شكرا شكون هو اللي ما يغلطش في دار الدنيا واحد برك سيد الوجود عليه الصلاه والسلام ما يغلطش
0: صلى الله عليه
1: وسلم اما البقيه احنا كل نغلطوا انا نغلط انت تسترني انت تغلط انا نسترك
0: والاسلام حث على الستر على المسلمين وحذر من تتبع عورات الناس وزلاتهم وفضحهم
1: صحيت
0: هذا حتى اللي كان عنده فما بالك تلفق من عندك
1: ايه.
0: والستر هو تغطية الشيء والستر والسترة والستار والستارة ما يستتر به نقولوا حتى احنا الستارة يعني الريدو سامحوني الستارة
1: قبل يقولوا الطريقان
0: كيفاش يقولوا
1: الطريقان يحطوه على الدكاكن قبل
0: هي.
1: يعملوا الريدو هذا كان يسميه الطريقان قبل
0: طيرقان.
1: اللغه دي معاش
0: الطريقان ولا شيء
1: معاش الطريقان يقولوا ريدو
0: ريدو مهم الفرنسيه ما اخويا به خلينا نتحدثوا على الستر والبعد عن الاشاعه لانه بيه. عكس الستر شنو هو
1: الاشاعه نعم سيدي
0: كي نتحدثوا على الستر كنا تحدثنا على الاشاعه يعني كيف الايات القرانيه عديده ونفس الشيء بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة سيدنا الشيخ
1: ألعب.
0: وديما السند متاعناك ولا
1: كلام ربي هو الكل
0: كلام ربي هو الكل
1: الآية الأولى
0: نبدأ بالآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
1: أشوف ربي في الشقول في القرآن أن يحبوا أن تشيع إن الذين يحبون أن تشيع شنية
0: الفاحشة
1: سماها الفاحشة مش الإشاعة
0: الفاحشة سماها
1: في عوض كلمة الفاحشة هي الإشاعة هكا ولا لا أما عبر عليها القرآن بكلام قوي وهي سماها الفاحشة
0: تشيع يعني إشاعة فاحشة
1: أقوى من الإشاعة تو كلمة الإشاعة
0: خرج كلام تخرج يعني حديث
1: قرآن أعطاها بالفاحشة ما مش ساهر راهو والتعبير القرآني مش يلعب وقت الإشاعة يعبرها لك بالفاحشة
0: ويبدأ من بلاصة لبلاصة
1: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
0: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
1: صحيح لطيف. راهم عذاب ما قالش عذاب أعطاه
0: أليم
1: كونه أليم
0: صحيح
1: أليم مش في الدنيا برك في الدنيا وفي الآخرة
0: شفت كيف
1: ولهذا الناس اللي تحب تعمل إشاعات في عباد ربي وتو نتحدثوا في النساء وفي الرجال هذا موضوع تو يجينا فهمتوا ها يهيئوا رواحهم خاطر القرآن صادق ما يكذبش وقت اللي يقول لك عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة وراو مش ياخذوه
0: إنسان يرد باله
1: الحكاية
0: مش سهلة مش هينة الحكاية
1: إشاعة الفاحشة
0: احنا ماشي بنا انا قولوا برا ولفقوا وقول هذا فيه وهذا عمل وهذا صار له وهذا شنو وهذا شنو.
1: لا لا
0: وزيد افضح
1: وزيد افضح
0: وزيد فهمني لغايات شخصيه.
1: اي لا يا سي شكري تو المشكل البرطابل ما هو مش ما بين اربع من الناس ولا خمسه من الناس. أي العالم اجمع يتفضح في العالم اجمع ايش مش يردك الكلام هذا كاي مش ساهر راهو
0: به تنتحدثوا فيه الامر كل أيوة. سيدنا الشيخ هذوما بعض الايات فقط باش أيوة. يكونوا سند لنا. يقول عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: لا يحب الله الجهر من السوء بالسوء من القول, القول. ما يحبش الجهر تتحدث وتجهر بالكلام الفاسد من القول على الناس لا يحب الله.
0: كيف كيف يعني الجهر بالسوء من القول يعني ألا يسب ولا يشتم ولا زاد يطلع الفاحش ويقول اللي يحبه ويقول في العباد
1: ويطلع الإشاعات خلي الناس تسمع كلمة الإشاعة. الإشاعات راهي ولات كي صب لي نشرب إشاعة يطلع في إنسان إشاعة إشاعة يهدمه ويهدم له داره ويهدم له حياته. كانوا قالوا أعطيني شريب
0: كانوا قالوا أعطيني شريب للأسف مسسلي الأمر
1: مش سهل.
0: وكلاش قلت سلوكاتنا تغيرت ياسر
1: لا كثرنا تتبدل تبدل للأحسن للأفضل راه.
0: يقول عز وجل كذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
1: أي.
0: إن بعض الظن إثم أي. ولا تجسسوا متفاهمين هذه
1: ولا يغتب بعضكم بعض. خطر أنت هذا مش هذا إذا كان ظنيت مهك ولا لا أما يقول لك لا يقول لك ثم صحيح. هو يتأكد روحه كونه يكذب
0: لا هو هو, هو, هو, هو يظن ويزيد يطلع الكلام
1: ويكذب
0: ويكذب
1: ويكذب
0: هذا هو يعني يعني أي. يعني يظن يشك ويزيد يأكد يقول لك معلومة صحيحة هذه
1: ويثبتها
0: ويثبتها
1: هو يثبت في الكذب
0: يثبت في الكذب
1: يثبت في الكذب راه مش
0: من غير ما تأكد ساعات
1: يا ود هو يا ود ايش داخلك انت حتى اذا كريت
0: أستر
1: أستر أستر باش ربي يسترك راهو حتى هو معرض للفساد هذا وكيف كيف سي. الإشاعات ما هو أستر الناس باش ربي يبعثك ناس يستروك.
0: احنا مصطلح الستر توجد في القرآن الكريم وش نذكر الآية لما حالة مش في السياق هذا نتاع الإشاعة يقول عز وجل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
1: سترا هو نذكر ربي سبحانه وتعالى كلمة ستر
0: هذه في يجوج ومجوج هذه لما حالة حابين نذكر المصطلح كيفاش تذكر
1: كلمة الكلمة نتاع الستر
0: ستر يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما كنت تحكي كنت تقول فيه الأمر هذا يا سيدنا الشيخ ستره الله يوم القيامة
1: صحيت ومسلم خوك مسلم راهو خوك أحلى أخوة راهو مؤمنين إخوات مع بعضنا ولا غالب زلقت أنت وعملت حاجة مش باهية أنا نفتح كاني نسرك نسرك باش ربي يسترني آلي في الدنيا وفي الآخر
0: وديما نرجع نقوله هذا إذا كان عنده الشيء ذاك فما بالك إذا كان تلفق حلو
1: لا الضربة في التلفيق الضربة في التلفيق أصعب
0: أصعب ياسر
1: أصعب ياسر راهو.
0: يقول صلى الله عليه وسلم من رأى عورة فسترها
1: هي.
0: كان كمن أحيا موؤودة من قبرها
1: الله الله موؤودة تعرف الموؤودة سي شكري هذه قبل في عهد الجاهلية كي الواحد يولد طفلة
0: أي.
1: قبل ما يحبوش بنات إذا كانت ولدت الطفلة حية راهو مش سهلة يهزها ويحفر لها حفرة في الرمل ويردمها
0: ويردمها
1: ويردمها هي حية راهو ردمت
0: وما يرحمهاش
1: مش سهلة راهو الإنسان شقول سيد النبي هنا
0: من رأى عورة فسترها
1: إذا كان يرى عورة وحاجة مش باهية
0: حاجة مش باهية
1: ويسترها كينو
0: أحيا موؤودة
1: أحيا موؤودة يعني نفس بشرية تحت التراب ماتت هو أحياها وبعثها في دار الدنيا مش تعيش
0: شفت قداش
1: ثواب يعني
0: قداش ثواب والإنسان يلزم يستر غيره
1: يستر غيره.
0: يقول صلى الله عليه وسلم في نفس السياق من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة
1: أي.
0: ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف أي. الله عورته حتى يفضحه بها
1: أي.
0: في بيته
1: ولو حتى في بيته
0: في بيته.
1: يعملش حاجة دونية في بيته مخبي ما راه حد ربي يفضحه
0: مدام هو يطلع في الإشاعات ويكشف في العباد
1: أما أنا باش يتعداله سهل ذاك تسب في العباد وتشتم في العباد وتعمل في إشاعات راهي الإشاعة تهد الديار راه تهد العائلات وتهد الأشخاص مش نعم
0: خاصة إذا كان في أعراض النساء
1: أعراض النساء شويك مش سهل ما نفعش تحدثوا هذو ما تو
0: ولينا نلعبوا
1: ولا ما يجيش هذا
0: يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القذورات شيئا فليستتر بستر الله. إنسان يعني ذاك ولا يعني
1: من هذه القذورات، شوف
0: ذكرها إلى محال عديدة القذورات اللي ذكرها الرسول،
1: سبها قذورات.

0: تراو
1: اي
0: هكا ولا هذاك يلزم كي ترى واحد مخطئ ما تزيدش تفضحه
1: ما تزيدش تفضحه اسكت عليه
0: او كذلك الستر وعدم المجاهره بالمعاصي امام الاخرين زاد انت
1: يحب هو يظهر يبدا يسكر قدام الناس
0: اي مثلا
1: مثلا يجاهر بالمعاصي يقمر قدام الناس
0: اي موش انا
1: يسب الدين قدام الناس
0: بالضبط
1: هذه الكل حكايه زاد المجاهره بالمعاصي حرام راه رد بالك
0: المجاهره بالمعاصي صعيبه ياسر كل أمتي معافى سيدنا يقول إلا المجاهرون
1: إلا المجاهرين شبيك يعني يعني مستخف بالله أنت
0: يعني
1: أنت عاصي ربي ومستخف به
0: موش هنا
1: إيه
0: يعني الرجل يعني ما يزيش هو يفضح في الناس في الغير
1: أي.
0: وزيد هو بفضوح
1: مش
0: يخلي ما يعمل ولا عنده حتى مبدأ في الحياة ولا عنده حتى أخلاق
1: صحيت
0: وحتى موانع وحتى أي. ضوابط يعني مسيبها
1: ما عندوش إنسانية
0: مبدئية
1: ما عندوش إيمان ما عندوش خوف ربي على خطر إلا باش تفضح به العباد عباد ربي راه ربي يقبل في عباد وانت تفضحهم وتهينهم ما يقبلش هو وانت زاد كيف معرض حتى انت للفساد معرض حتى انت للإهانة معرض للعذاب في الدنيا وفي الآخرة ومعرض حتى هو باش يغرض زاد كيف ويفضحوا العباد ويعملوا فيه إشاعات فاسدة
0: ونلعبوا احنا قاعدين توا
1: كيفاش نلعبوا؟
0: قاعدين نلعبوا قاعدين ننتهكوا في حرمات الله ومناش فايقين
1: مناش فايقين
0: شفت اشاعات انت وهاك شفت الناس كيفاش تفضح في بعضها سيدنا الشيخ
1: يا ودي تشربت في بعضها تشرميت مولا استمهر
0: وما تحلى القعدات كان ما يجبدوا حد ويبداوا
1: اه يقول لك يا سيدي البطانه هذه تنسل تجيب بطانه اخرى
0: بالضبط بيه وعليه وعمل وسيفته ونعته وابوه واخوه وامه واخته و و و وعمايله وربي يطلع فيه وبيه ومن عارف شنو الكلمات الكل
1: هذا تو قبل كان يعملوا هكا ما تو ولات بالبروتابل بحوايج اخرى راهي ولات جديده هذه تفضح اكثر نقول لك الكلمه ما يسالش شكرا قبل يا قبل نتحدث على قبل شويه كي يجيو باش يعملوا اشاعه كيفاش يعملها؟ يعملها تلقاها ثلاثه من الناس قاعدين يلعبوا في خربقه
0: ايوه
1: جالك قاعدين في القاعه يعملوا في خربقه يلعبوا في متاع قبل هذه بعتلي يعياو من الخربقه هذه يقعدوا يتحدثوا يقولوا فلان شو عمل كذا وكذا الاخر فلان شو عمل ويبداوا يتحدثوا ويشيعوا في الفساد
0: كل واحد يجيب من عنده
1: ولكن ما يتعداش على أربعة من الناس برك فهمتوها مش كيف البورتابل تفضح في العالم أجمع ونسيه حتى نسيه قبل كيفاش يعملوا زاده يقعدوا في التوازة تعرفاش التوازة توازة ما يقعدوا ثلاثة أربعة نسيه تلقاهم يغزلوا في الصوف يقولوا يعملوا توازة مع بعضهم تو نسيه الكبار يفهموني كي يقول التوازة زاده يعملوا التوازة يغزلوا ويقردش الصوف ويمشوا الصوف وكذا وبعتالي ولو يتحدثوا ريتش وخيتي فلانة شو عملت ريتش فلانة شو دارت هوا وإشاعات فاسدة
0: تولد في المقاهي معاش توازة
1: معاش توازة فهمتوا لها وهذا باقي نتحدث هو حرام مش حلال لكن شوية في أربعة من الناس أما البورتابل في عالم كامل مش يردهم
0: وش مش ترجع وش مش تقول لا غلط راني وش مش
1: مش مش تقول
0: وش مش تقول هذا إذا كان عنده يزمك تصره فما ببالك إذا كان أنت تشريها له شريان كما قال الرجل يعني
1: أحكي لك حكاية
0: أحكي لك
1: قبل الناس قبل عيب اللي يقعد في قهوة
0: قبل بكل
1: كيفاش فلان يقعد في سي شكري سكري يقعد في قهوه بيجيش ما هاكل لا واحد حبش يعمل لك يعمل اشاعه في شخص
0: الاشخاص
1: جاي رجل كبير قالوا ريت ولدك آلي قاعد في القهوه هاونا سيدي باش يشيع عليه فاز اشتلفت وش قالوا الاخر كان بعقله قالوا لو كان ريت آلي نغطيه برنوسي
0: لو كان ريت نغطيه برنوسي
1: هذا يرد الاشاعات
0: صحيح
1: الكلمة تاع وذية رد الإشاعة هذه بتاع القعد في القهوة أما ما يجيش واحد يزيد في الإشاعة واحد يزيد في المية والآخر يزيد في الدقيق
0: ولأنه هم الكل يعني يصبوا في بعضهم النميمة والغيبة والتقطيع وتاريك كما قولوا احنا بلهجتنا العامية والإشاعة والمجاهرة بالمعصية
1: كل
0: والكل يمشوا مع بعضهم
1: يمشوا مع بعض
0: حاجة تجيب حاجة
1: فرد اثنية
0: كل اخوات هذوم
1: اخوات ولاد عم مربوطين ببعضهم وثم ناس بعض ناس يعملوهم الكل
0: باهي سيدنا الشيخ خلينا نواصلوا حديثنا ونتحدثوا على اشكال الستر يعني كي نقولوا الانسان يسر على الانسان
1: أي.
0: والستر المقصود من الاحاديث والايات هو

0: ستر عام
1: أي.
0: لأنه الستر يمكن أن يكون ستر بدني
1: أي.
0: يعني إنسان يرى والشخص يرى عورة مكشوفة
1: أي.
0: فسترها وأشار لصاحب العورة ليستر نفسه.
1: صحيح بهذيك هذيك تلقاه مسكين غالط
0: ولا غالط ولا مش فايق ولا حاجة
1: إيه فايق وبش يغطي روحه وش فيه
0: إيه يعني مكشوفة العورة متاعه ولا بدنه عنده كبابنا الثياب متاعه ممزقة ولا مقطعة ولا ظهرت قل يا فلان متخليش هيك ما
1: تخليش قدام الناس لا احترم
0: مش زي تتشمت ولا زي تحب تضحك ولا زي فمناس يراه إنسان دبش وممزق ولا مقطع كما يقولوا احنا ولا عورته ظاهر يبداو يشوري عليه بالاصابع
1: والواحد
0: تفهم ناس ما يقولوش مثلا
1: غطي غطيوه
0: غطيوه استر استر استر نقولوا احنا استروه
1: استروه ولا قولوا استر روحك
0: تونا حتى ساعات كيف في, في, في, في يعني في ما نعرفش يعني في حادث مرور وربي يحفظنا جميعا وساعات يقول لك مثلا انسان مثلا فيك الحاله هذيك تمزق الثياب ولا عورته ظهرته ما يقول لك استروه غطيوه اعملوا له حاجه
1: غطيوه قولوا استروه
0: ذكر انثى يعني هذه من من الدين من اخلاقنا شفت من
1: الناس اللي حضروا فيك اللحظه هذيك قد هذا يجبد اي حاجه ويغطي
0: شفت كيف
1: اي حاجه
0: به مش تسيبه هكا وبرا هذا الستر البدني فما ستر معنوي كما قلنا وقاعدين نتحدثوا عليه عدم فضح أخيه أو السماح لأحد باغتيابه أي. وذمه وذكر مساويه وإظهار عيوبه
1: أي بتخليش زاده
0: خليش
1: ما هو كي شارب الخمر كيزليسو
0: كي
1: واحد يقطع ويريش في العباد والآخر مد وضنيه وتصنت
0: يعني كيف كيف
1: كيف كيف
0: مع كل مشاكل
1: كيزليسو كي بعضهم راهو حتى في العقاب عند ربي كي بعضهم
0: معناها تلقى واحد يقطع ويريش وليفضح في إنسان وليشيع في الإشاعات عليه
1: إشاعات فازة
0: إشاعات فازة قل له من فضلك وحتى ذي كان ريته ما تقولش عليه
1: لا ما تقولش وما تخليش يقول
0: فما بالك كما تجيب له درهم تشري له فيهم وتحط له فيهم وتلفق له
1: ثم الناس والعياذ بالله تلقاهم يقطعوا في الواحد ويشربتوا فيه تشرميت مش لعب
0: شفت كيفاش
1: بيلقاو بيخليوا فيه شيء
0: ويذكروا كل عيوب والمساوي
1: أكو الحاجة الباهمة يقولوها
0: ليل واحد يجي والله يقول والله فلان والله ناس طيبة وباهية وتحدثوا فيه يذكروا المناقب متاعه ويعاون وكريم وباي ويخاف ربي واوا معاش تسمعوا ياسر الكلام هذايا متسمع كان به وعليه
1: الناس تضرب الساطور وبالفصالي أكو والله غريب
0: وين وشين بالحق
1: وين وشين نرجعوا لربي ونرجعوا لدينا ونرجعوا لأخلاقنا والقيم متاعنا احنا بلادنا تونس راهي عندها قيم قديمة باهية نحافظوا عليها ونسترجعوها نعاودوا نرجعوا لها
0: نعاودوا نرجعوا لها مهم جدا الكلام اللي قاعد تقول فيه سيدنا الشيخ منور المداني خلنا نعملوا استراحة صغيرة ونواصل نتحدث وحنا نحكيه على الستر والبعد عن الإشاعة
1: باهي الله يبارك
0: نستروا بعضنا وزيد من فوق نبعدوا عن الإشاعات
1: نبعدوا عن الإشاعات باش ربي يسترنا
0: باش ربي يسترنا يعطيك صحة سيدنا الشيخ.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنستير. قاعدين نتحدث على موضوع مهم ومهم جدا، نحكيه على الستر والبعد عن الإشاعة. الستر والبعد عن الإشاعة، لازم نستر غيرنا وما نفضحوش، هذا حتى إذا كان يعني قام بمعصية معينة ولا أخطأ خطأ معين، يعني يلزم هذا نستروه في أقل في أسوأ الحالات كما يقولوا. فما بالك إذا كان حتى يعني قام بك، فما بالك إذا كان ما قامش بالمعصية ذيك وما غلطش وما أخطأش، ونزيدوا إحنا نجيبوله ونلفقوله كما يقولوا ونركبوله إشاعات وننسبوها ليه، ونزيدوا عاد نتحدثوا به للغير، ويولي يدخل في إطار قذف الذي كان هي بطبيعة القذف والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، وخاصة بالنسبة للفتيات والنسوة. لما حال موضوع الحصة استخلصناه من قصر وهنا سيدنا الشيخ منور المداني في البداية، والظاهرة هي تفشات في مجتمعنا للأسف. باش نواصل حديثنا، باش نتحدثوا على أنه كل العصاة يستحقوا الستر ولا لا، والسؤال هذا باش نوجه لسيدنا الشيخ منور المداني. باش نرجع ونواصل حديثنا، هل كل العصاة سيدنا الشيخ يستحقوا أن نستروهم؟
1: مش ناس كل،
0: مش ناس كل،
1: لا. وقت اللي نلقاه عاصي بين وبين ربي وبين وحده، هذا كاين ندعي له بالتوبه ويطلب الغفران وكذا. اما اذا كان عنده المعصيه باش تضر العباد باش تضر المجتمع، ما عادش نستروه وقتها، ما عادش نستروه.
0: يعني بالنسبه اذا كان انسان اطلع على ذنب متاع مؤمن اللي ماهوش معروف بالشر والاذى وماهوش معروف بالفساد وما كانش داعي كذلك للفساد، من الأحسن أنه نستروه وما نكشفوش.
1: أما واحد تلقاه يبيع في الدروغ،
0: أي
1: ما هكر وراه ولا نسمع به يبيع في الدروغ،
0: وهو
1: أي نستروه.
0: أي بالضبط.
1: واحد باش يقتل واحد نستروه.
0: بالضبط.
1: واحد باش يسرق واحد نستروه.
0: يعني لا. يعني يعني تحب تقول أنت المجاهر بالمعصية هذا كشأن آخر، معناه يعني المجاهر يعني خلينا نقول المهتك للأعراض،
1: أي.
0: اللي مخلي ما يعمل هذاك نفحوه بالحق،
1: لا نعلموا عليه باش
0: نعلموا عليه
1: باش يردوا بالهم منه، ولا عبد هذايا
0: باش ناس تجنبوا.
1: يعني جميع المعاصي توا الحوايج الظاهره توا الظاهره، فهمتوا، نخليوه الناس تبيع في الدروغ توا نفرض
0: مثلا وتقوم بالمعاصي الموبقات
1: القماره
0: قماره
1: وكذا، نقولوا هاي يستروا باش ربي يسترك،
0: ولا معروف معروف يعني انسان هذايا بمضره الناس، معروف سارق، معروف
1: يسرق العباد،
0: معروف قاطع طريق،
1: وقاطع طريق ويعمل بركاجات ومجرم، هذا شو
0: ما نسروش عليه،
1: لا تبنوا بيديك انت ولا تدوح به في الدوح، لا
0: خاطر كنا نسروه نوليو نشجعوه،
1: شاركناه
0: ونشجعوه باش يتمادى في المعاصي،
1: باش يتمادى مال شنو،
0: شفت
1: يلزم الضرب على يديه،
0: ضرب عليه، شفت على يديه. شفت قداش الاسلام دقيق
1: كوا،
0: مش كل شيء معناه، مش معناه نسره يعني اسر على بعضه،
1: لا مش على بعضه،
0: أسرك الإنسان اللي مثلا ما هوش مستانس بالغلط،
1: لا غالب
0: ولا لا غالب زل زلة،
1: هي.
0: ولا مثلا هو معروف بال بال بال يعني بالاستقامة، إنسان ضيف وإنسان خطير، غلط غلطة صغيرة،
1: كلنا غلطوا راهو سيدي، بشر راهو أحلى كبشر وكلنا نغلطوا،
0: وحتى إذا كان باش تنصحوا مشي له وحده
1: وحده
0: كراسه.
1: أما باش تحدثوا قدام العباد أنا ننصح فيك، وتلقاه يبدأ يتبغط عليه ويقولوا عيب عليك وما حققش العملية
0: دي قدام الناس،
1: قدام العباد لازم،
0: هذيك مش سترة ولي فضيحة،
1: لا مش فضيحة،
0: النصيحة أمام الملأ فضيحة كما يقول الإمام أبو حنيفة،
1: أستر وحده. وإذا كان نلقاو الشيء اللي يعمل فيه من المعاصي باش يضر المجتمع ويضر البلاد، ما ننسروش بكل ونفضحوه على الدولة وعن الأمن قاعد يمشي، نعلموا عليه كل شيء باش ياخذوا على يديهم يخليوش كلام.
0: يقول الإمام ابن حنبل: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليس له غيبة.
1: إذا يعني كان معلن بفسقه
0: هو
1: ما غيبة، يعني ما قولوش حرام باش تغتابه، ده الرجل يظهر في الفساد،
0: الرجل مش هنا،
1: مش هنا الرجل يظهر في الفساد وتغيب هو، هو بحشمش من ربي،
0: بحشمش صحيح،
1: مش أنت باش تحشم منه وقت لا تعمل الغيبة. الإمام أحمد بن حنبل هو شكري هو مجتهد، عنده مذهب الحنبلية، و محدث في أن واحد الإمام أحمد محمد عنده كتاب، عمل كتاب يسمى مسند الإمام أحمد، فيه 40,000 حديث.
0: 40,000
1: حديث، وهو مجتهد عنده مذهب متاع مذهب الحنابلة، وكان عالم من علماء الكبار، وكان مجاب الدعوة، ربي يستجيب دعوته فيسع فيسع، وعاش 77 عام برك. وقت اللي توفى الإمام أحمد وحنبل قاسوا البقعة اللي صلاوا فيه على الزنازة ترفع زوز ملايين عباد،
0: ترفع
1: زوز ملايين عباد، صلاوا عليه زوز ملايين عباد،
0: زوز ملايين عباد.
1: أي هذا أمور تاريخية ثابتة.
0: فكل وقت ذاك،
1: فكل وقت ذاك إيه.
0: وبطبيعة صاحب مذهب من المذاهب العلماء السنية،
1: كلامه
0: يعني
1: كتيبته.
0: يعني قالك إذا كان السيد موجه هنا ومعلن بالفسق يوم مجاهر كما قلت أنت بالمعصي،
1: مجاهر بالمعصي
0: حتى كنت حتى بي عادي لأنه هو ما خافش.
1: لو ما يخافش
0: باي. فما نقطة سيدنا الشيخ، ستر الأموات.
1: الأموات
0: يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة.
1: صحيت. الأبوات هذو ما عندش كون سي شكري، عند حشاكم الغسالة اللي يغسلوا الموت نسي والرجال، مهاكل ثم بعض النساء يعطيهم الصحة وكثر خير، وثم ناس تلقاهم يغسلوا في الأبوات لله في سبيل الله، وثم ناس
0: تطوع ثم ناس يأخذوا الأجر،
1: يأخذوا فلوس ومن حقهم يأخذوا فلوس. كذلك رجال ثم يقولوا احنا ناخذوا لله في سبيل الله ويعطيهم ميزالش. شو يعملوا هالمرأة ولا الراجل ذوما وقت اللي تدخل على ميت باش تغسلوا؟ معليك تسكت عليه ضربة واحدة، ولا تتحدث عليه تستر ولو مدري شنو فيه، ولو مدري شنو عنده، تسكت عليه باش ربي يسترك في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كانت طلعت تفضح فيه وتتحدث فيه: هو ميتك الفلاني الفلاني عنده كذا
0: كذا،
1: هو مضروب وجهه خليقته مفزدة، هو وجهه لحمه أزرق
0: مثلا،
1: وحديث من الكلام هذا ينتظر عقاب ربي باش يجي في اقرب وقت،
0: لانه يعني ما سترش عليه، ما ستروش،
1: ما ستروش،
0: ما ستروش، ما ستروش وزاد من فوق، ساعات يزيد يكبر،
1: يزيد. هو شوف الحديث هذا يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه، ما ليس فيه، اسكنه الله درغة الخبال.
0: درغة الخبال،
1: درغة الخبال يعني عصارة أهل النار.
0: لطيف.
1: يعني الأوساخ متاع أهل النار تبدأ تجري الأوساخ، هو في جنم يتعايطوا،
0: هو غطس،
1: هو ايش يعملوا؟ يغطسوا ثمك، يغطسوا ثم
0: وين ماشي؟
1: قل لي وين ماشي انت؟
0: ديما نقول وين ماشيين.
1: ايوه برا سيدي.
0: قداش باش نتحدثوا بربي؟ أيوة. قداش نتحدثوا سيدنا الشيخ؟ ساعات الواحد ساعات نقول باش نعياهم الحديث
1: اي
0: والناس ما إيش راجع.
1: لا احنا واجب على الانسان يقول، يرجع ولا ما يرجعش. ربي يقول سيد النبي: ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. احنا نبلغوا
0: توا بطبيعه بالنسبه لعدم بث الاشاعات والستر على الناس عنده فوائد كبيره ياسر سيدنا الشيخ.
1: بطبيعه خاطر ربي وقت اللي يقول استر على عباد مش هكا وبرا،
0: مش هكا وبرا،
1: ثم برشا فوائد أعطيهم.
0: أول حاجة هي نشر الحب والألفة بين المؤمنين.
1: يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. أنت تقول كالباهي،
0: قول كالباهي
1: ولا كلامك ديما باهي أنت. معناه وقت اللي تقول يتولي الناس تحب بعضها، وقت اللي أحنا نستر بعضنا، تسترني يعني ايه نولي نكرك
0: سبك،
1: بالعكس نبدأ نقول لك الله يرحم والديك وكثر خيرك وبارك الله فيك، وانا غلطت وانت ما فضحتنيش.
0: والناس تولي يعني تثق في بعضها،
1: تولي تثق في بعضها، والناس تحب بعضها، انت تحبني وانا ما نحبك.
0: مهم جدا الامر هذا يا روى، شفت
1: والمحبة.
0: والمحبة
1: دينا امرنا بالحب يا ولدي،
0: مش مش مش مش قالوا الكل شكتنا واقفة وكل نغزر لبعضنا على جدب وكل ما واش عاجبنا حال بعضنا ونتسبوا على بعضنا. شو كيف شو سبحان الله، كي نسترك ومن من طلعش فيك الإشاعات وما نتحدثش بيك باش تجعلني نحبك وتحبني.
1: بالطبيعة نحب، يلزمنا نحبوا بعض، نحن ربي أمرنا بالحب.
0: ثم من فوائد الستر: يعين العاصي على التدارك ويتوب إلى الله توبة نصوح.
1: صحيت.
0: خطر الإنسان اللي مثلا حتى عاصي غلط مثلا
1: يغلط
0: ينجم كي يرى ما فضحه حد يقول لك فما إمكانية باش نتدارك ونصلح
1: ونتوب ونرجع إلى الله،
0: واللي كان تفضحه وتم التشهير به
1: أي يزيد يقول هي طلعت
0: هي خلات
1: انا زيد القدام
0: يقول لك انت فضحت ما عادش
1: في اي زيد القدام.
0: شفت ساعات الستري وعدم بث الاشاعه يجعل الانسان ينجم يرجع حتى بالروح.
1: ارجع لله بركه ربي بيبان ومحلول يا سي شكري.
0: واحنا ساعات نفزوا بعضنا سيدنا الشيخ وما فيقوش
1: عرفتش فاش ربي سبحان ربي وما ادراك بيبان متاع معناها محلولة دائما وابدا. البيبان تاع العباد الكل تتغلق الا بيبان ربي محلولة. استغلوا الفرصة متاع بيبان ربي محلولة وارجعوا لربي واتصلوا بالله وخافوا ربي واعملوا الاعمال الباهية.
0: كذلك من فوائد الستر أنه أهل الطاعة توذوم الناس اللي يعني يقول أسوياء والناس اللي خافوا ربي والناس الأتقياء ولا ما يقوموش بالمعاصي. إذا كان أنت تفضحهم إذا كان ظهرت منهم حاجة صغيرة مثلا هذاك يولي دافع البقية الناس باش يرتكبوا المعاصي اقتداء بهم. يقولك مثلا الإمام الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا الإنسان الفلاني هو غلط خليني ما غلطش
1: خليني ما غلطش اعمل وقتها
0: شفت كيف
1: وقتها انت شجعته باش يزيد يعمل
0: صح شفت كيف
1: شجعته باش يزيد يعمل. وراه الشيخ الفلاني ولا العبد الفلاني والبشر الفلاني كلنا نغلطوا
0: وكل واحد مسؤول على روحه.
1: لازمنا نتاكدوا من هذا كلنا نخطيه مهما تكون قيمته.
0: اي انسان يغلط
1: اي انسان الا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: ما يغلطش سيد النبي بالكل
0: بالكل. يعني الإنسان مش يتسبب يقول هنا فلان فلاني عمله يعرفوه الناس يعني الاستقامة بتاعه يفضحوا وبالتالي أنت كيف فضحت ويه مش تخلي الناس البقية يقول لك يقول لك صار هذا يعمل لك ملاني
1: ولي يتبعوه
0: يقول
1: فلان فلان يعمل يقتديوا فلان فلان وما أدراك عمل حاجة فلاني ما حتى نعمله.
0: شفت ولي تشيع الفاحشة من غير ما تشعر تولي تشجع في الناس
1: على الفساد
0: قلش الستر مهم ومهم جدا سيدنا الشيخ. والساتر يستره الله في الدنيا والآخرة كما قلنا منذ حين.
1: الساتر يستر ربي راه أعمل تلقى اسمع سبق قيدك والحقها هيك يقولوا
0: به سيدنا الشيخ موان هديما نحبوا يكونوا إيجابيين
1: به
0: ويعني الإنسان ينجم يكون يغلط وينجم يكون يحب يصلح وينجم يكون ما خلى معمل وطلع الإشاعات ومسرش الناس كيفاش الإنسان يصلح روحه وكيفاش يعمل باش يكتسب الصفة هذه متاع الستر.
1: الباب على حالته اللي انت
0: طبعا باب كبير
1: باب كبير ما فيش
0: خاطر ياسر الناس غلطت راه تلقاه
1: غلطت. قال شوف احنا عندنا الذنب ذنبين الذنوب ذنبين ذنب ما بين العبد وربي عمل معصية ويتوجه الرب يقول يا ربي يغفر لي وكذا ربي سبحانه إذا أراد يغفر له ما هو لله. أما إذا كان قطع حبالها واشتم العباد وطلع إشاعات ومعناه ودمر العائلات ودمر الديار بعتني قال شنو قال يقرأ فاتحة ويا ربي يغفر لي
0: يحاول يصلح
1: هذا يصلح روح ودمر
0: راسه وحاولك الإشاعة على قال أو مثلا كما قلت أنت مضوحين بالإنترنت ولا ولا في عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا بالفيسبوك ولا يحاول نفس في نفس الصفحة ولا في نفس يحاول قد ما ينجم يصلح ويقول راني غلط
1: يقول راني غلط ولا نكذب
0: ولا كذبت يتشجع يقول كذبت
1: يتشجع كان وراجل يقولها أني كذبت باش يصلح روحه ما كانش هنا ويقعد مطوب قدام ربي ياسر شكري بل يقرأ فاتحة وقال شو يصلي ركعتين قال ربي تو يغفر لي أني
0: لا لا لا.
1: شربت فلان فلان وعائلت فلان ما خليت
0: ولا فلانة ما خليت ما قلت فيها ولا طلعت العرضة ولا تصلح وتقول راني غلط وراني غلط
1: غاية ألا شعت فيه الفاحشة قول فيه هدي هاك البرطابل هذا
0: مو فما ناس يصعب عليهم باش يقول كذبت
1: اي
0: يقول كنت نكذب يخاف لو يسميوه كذاب
1: لا بشر ما يكذبش مو يكذب
0: اي على الاقل ولا يقول غلط راهو كنت غلط
1: يقول غلط ولا كذبت ولا دبر راسك صلح روحك دبر راسك ما كانش عاودي مخلوق قدام ربي وفي الدنيا وفي الآخرة
0: ومش مرة ولا اثنين
1: اي
0: تحاول كل مرة تذكر تقول راني غلطت معك الشخص الفلاني راني عملت إشاعة ولا راني فهمتني قلت حاجة غلطة فيه وسامحوني
1: شبيك راك هدمته يا سي شوقي
0: طلعت غلط
1: راك هدمته بالضبط. شخص مرا ولا راجل ولا عائلة تهدها مش بفاس تهدها أكثر بالدوزير هذا البورتابل هذا
0: كيفاش بس صلح
1: ديما صلح به هو الآلة اللي طيحت بها رجع بها
0: صحيت هذا هو كوا. يعني كان قلت بفمك سلح بفمك
1: سلح بفمك
0: امشي للغير اللي حكيت معاه قول له راني غلط فيه وسامحوني وراه غلطت في فلان وراه خطيه وكان زاد كما قلت انت بالهواتف هذه الذكيه وباش وباش وباش ولا في صفحات ولا حاجه
1: قولها.
0: صلح
1: صلح وتشجع بالمجد يا سي شكري راهي الاشاعات فهالبرتابل هذايا راهي مصايب
0: يقعد يقتلوا فلان ويمرضوا فلان ويوم يخلوهم يعملوا
1: يوم خلوا ما يقولوا فلان الفلاني توفى الله يرحمه لا ويقولوا إن الله وإن إليه راجعون الناس تمشي تعزي هو قال شو قال ما ماتش قال رينا في الفيسبوك مصيبة فلان الفلاني يطلع في الروح فلان الفلاني فلس فلان الفلاني يتخذ حرام راهو
0: حرام
1: حرام باش نبداو في هالجلونة انا باش نتحدثوا به على العباد ونشيعوا في الاشاعات الفاسده اخدموا البلاد
0: اخدم البلاد
1: كونوا البلاد
0: كونوا البلاد
1: حافظوا على بلادكم وحبوا بلادكم
0: ثم كما قلنا مضحين لازم نعرفوا فضل الستر يعني ما ستر اخاه المسلم ستره الله في الدنيا والاخره كما قلنا لازم نحطوها في بالنا هذه وحطوها نصب اعيننا ثم الانسان لازم يستشعر معنى الاخوه انما المؤمنون اخوه
1: ربي قال
0: ترضاش الروحك
1: بترضاش لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه البسك الجبة
0: البسك الجبة
1: لدي باقي نرجعوا لها البسك الجبة لا يؤمن أحدهم ما يكونش مؤمن اللي ما يكون يحب الغير كيما يحب روحه
0: يعني ترضاش كون يشيع فيك إشاعات
1: ترضاش
0: كون يفضحك ما ترضاش
1: ما
0: ترضحش غيرك
1: ما تفضحش غيرك وكو
0: شفت كيف سهلة
1: الحكاية في المقابل زادة ما أكره العباد ما تكره روحك في حد شيء راهو
0: ما سهلش منك
1: يا ودي سهلة مهلة
0: ثم الإنسان يلزم ينشغل بإصلاح نفسه ولا يهتم بعيوب الآخرين احنا مشكلتنا في تونس ولينا كل واحد يلقي التهم على غيره البلاد مشات المجتمع ما عادش فيه التوانسة ما نصلحوش ما شنو وهو أكثر واحد ما يصلحش تلقاه
1: يا ودي من قال سيد النبي يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم إذا كان تقول العباد ما تصلحش هو ما يصلحش
0: وأنت ما تصلحش
1: بلادنا فسدت هو الفاسد أما بلادنا لبس عليها يا سي شكري
0: يعني مهما كانت الظروف اللي نعيشوها ومهما كانت يعني الصعوبات ومهما نحاولوا نكونوا إيجابيين مش نحاولوا نزيدوا كل واحد يزيد الماء كما يقول واحد يزيد الدقيق والآخر كل يرمي التهم تهو مش يعني خنقول مجتهد في حياته تهو مش قاعد يخدم على روحه تهو يعني يتلفح كما قال الرجل هو ما يخلي ما يقول في العباد هو مش نظيف في روحه هو يعني ما يخلي ما يعمل ويزيد نهاره طول يرمي في التهم للغير
1: على الغير
0: البلاد مشات والمسؤولين ما فماش وماشي ما تفهميني حتى المسؤولين يصلحوا روحهم كل واحد يصلح روحه
1: كل واحد مرجيته يصلح
0: روحه البلاد تصلح البلاد
1: الناس كل تصلح البلاد أسي شكري المسؤولين وكما قال رعية وحكام وعلى بعضه الناس كل يصلح روحه باش تصلح البلاد
0: فماش
1: وبلادنا راهي باهية أقل شيء تصلح أقل حاجة تصلح. نقصوا بالحديث الفاسد نقصوا بالإشاعات نقصوا من تهتيك العباد نقصوا من الأمور هذه ورضيه ربي
0: وكل واحد يتلاب روحه بالمحيطين به بالقراب ليه
1: اخدم بلادك انا باش تقعد تتحدث وتقطع وتعيش في العباد انا كما قال حتى الحجيره كون بلادك بحجيره
0: اقل كون شيء. ايجابي
1: كون ايجابي ما تكونش
0: عامل حوايج باهيه خير من تقعد تسب وتشتم وتنقد وماش عجبتك هذيك وماش عجبتك شكونك انت ماش عجبتك انت
1: الناس اللي يعملوا الاعمال هذا راهو ناس متخلفه ناس متحجره
0: في
1: ناس رجعيين
0: بالضبط.
1: يعيشوا التالي
0: بالضبط.
1: يعيشوا في وقت التوازى وقت الاعمال الخربقه ما عادش الاعمال الخربقه احنا تو احنا راهو في عهد التقدم وفي عهد الازدهار وفي عهد بناء بلادنا
0: ربي يحفظنا يا سيدنا الشيخ وربي يهدينا على بعضنا ان شاء الله وربي يصلح الحال ويلزمنا نبعدوا على الإشاعات المغرضة ونصروا بعضنا حتى إذا كان غلطنا وهذا هو الدين شي يقول
1: هذا الدين مجبناش من روسنا شو قال
0: وإحنا
1: تبعوا رسولنا شو قال
0: ديما نصلحوا أنفسنا قبل ما نصلحوا سادة المسلمين
1: احنا حتى احنا زادة
0: نغلطوا
1: الناس كل تغلط كان واحد برك ما يروحش سيد الوجود.
0: حتى كرتو غلطنا راهو النجم نحبوا حتى كرتو الشيخ ولا ريتو شكري غلط
1: اي نغلط
0: راهو نغلطوا ونصلحوا ما تقولوش بيه ينصح فينا هو
1: لا مش ننصحوا احنا ننصحوا في رواحنا حتى اذا كان غلطنا استرونا وريونا باش نرجع على الغلط
0: بتاعنا. يعطيك الصحه سيدنا الشيخ مشكور جدا سيدنا الشيخ منور مداني وان شاء الله يعني خنقول حديثك يلقى الاذان الساغيه
1: ان شاء الله
0: وربي يحفظنا ويحفظ هذا البلد العزيز باذن الله
1: يحفظ ربي يحفظ بلادنا ويحفظ اولاد بلادنا ربي يحافظوا على تونس الباهيه. والان نستاذنكم في الانصراف ونقول لكم الى اللقاء
0: الى اللقاء مع التحيه للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: في إذاعة المنستير عدلوا وقتكم على 10 كل صباح نتلقاو لتقديم الخدمات، المعلومة اللي تبحثوا عليها والتوضيح اللي يهم تفاصيل حياتكم اليومية. خدمات، معلومات، توضيحات. إذاعة المنستير دفء الموجة. دفء الموجة.
0: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
1: 95.7.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تشهد درجة الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا، وتتراوح القصوى منها بين 35 و42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. وتكون السماء اليوم مغيمة جزئيا على الشمال وصافية إلى قليلة السحب ببقية الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق. حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النايفر اليوم من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت نايفر شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد في تحذير على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السرية الخاصين بالحرفاء، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. أكد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي للإذاعة الوطنية أن عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين في الخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفني يبلغ 27 ألف متعاون، موضحا أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا. وأبرز البليدي في نفس السياق أن قطاعي التعليم والصحة يتصدران عمليات الانتداب للعمل بالخارج، تليهم القطاعات الفنية على غرار الفنيين في اللحام والكهرباء وإصلاح السيارات والإعلامية والهندسة الزراعية. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي سالم الجوية بالكويت بعد حديث الجيش في عن قصف قواعد في الدوحة والكويت بعدد من المسيرات. كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 55 قتيلا و645 مصابا وفق وكالة أنباء فارس للإيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 1957، بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
3: عيد الجمهورية، عيد الجمهورية،
2: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
3: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
4: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
3: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

بلاد الطريق زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

الحمد لله الحميد المجيد القريب الرقيب المجيب، والصلاة والسلام على نبيه محمد الرؤوف الرحيم الحبيب. صدق الله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله الذي خلق الكون والمكان. صدق الله وقت الأوقات وخلق الأزمان. وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى فقرأ القرآن باسم ربه الخلق، فكشف به من غلق وختم به ما سبق. اللهم يا من تزول السماوات والأرض ولا يزول، ويا من تحول الكائنات كلها ولا يحول، يا من حارت في جماله وجلاله العقول، ويا من تعالى عن كل ما قلنا وعن كل ما نقول. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من يخلق بقوله كن فيكون، يا من لا يخالطه ريب ولا منون، يا من لا تراه العيون ولا تمازجه الظنون ولا تغيره السنون. يا ربنا، يا رحمن، يا رحيم، يا الله، يا مدد، يا غوث، يا خير ثوابا وخير أملا، يا خير عقبا. اللهم عنا مع المقربين الذين جازيتهم بالأحسان أحسان، ووهبتهم من خزائن رحمتك روحا وريحان، واكتبنا مع المتقين الذين نورهم يسعى بين أيديهم شمائل وأيمان.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 24 من جويلية للعام 2026 ميلادي، الموافق للتاسع من صفر للعام 1448 هجري. الطريق يأمنه لكم فريق كامل ومتكامل. وجه لكم التحية والسلام. زبلت نازل عطية بن محمد في إخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، ياسمين تحية لها في الإشراف على الإخراج المرئي والبثي لحصة زاد الطريق على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير، وأيضا على موقع اليوتيوب. وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله رب العالمين على كل حال.
0: نحمد الله تعالى على كل شيء ونسأل السلامة والعافية. إذن نعايش هذه الأيام شدة الحر اللافح وهذا الصيف القائض، الشمس تزداد كل يوم وعلى امتداد النهار سطوع لترسل نورها وتنشر سياط لهبها على الأرض وأيضا على الأبدان. لا نسأل عن حال الناس في هذه الأيام مع شدة الحر، وهم يطلبون الظل الظليل والهواء العليل والماء البارد السلسبيل، ولكن للأسف الشديد لا يجدونه. لذلك كان لابد لنا مع الصيف من وقفات، ومع هذا الحر من خطرات، ومع هذا القيض من عبر وعظات. لذلك تخيرنا اليوم أن نتحدث في موضوع حرارة الصيف، الدروس والعبر.
1: إذن الحمد لله، الحمد لله الذي أودع في هذا الكون سننا كونية لا تتبدل،
0: نعم،
1: وجعل تعاقب الفصول كتابا مفتوحا
0: صحيح
1: يقرأه أولو الألباب، وهي آيات من آيات الله تعالى في هذا الكون.
0: نعم.
1: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي علمنا كيف نقرأ رسائل السماء في ظواهر الأرض.
0: نعم.
1: وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كما قلت وكما تعلم ونعلم ونحن سوف لا نعطي جديدا هنا.
0: نعم.
1: للسادة المستمعين، لأننا سنتحدث عن أمر يشعر به الجميع.
0: صحيح، نعايشه يوميا عن امتداد الأيام الأخيرة،
1: فإننا نعيش هذه الأيام تحت وطأة حرارة غير معتادة. هي فرصة لأن نرتقي بوعينا.
0: نعم.
1: وأن ننتقل من مجرد الانفعال مع الطقس إلى التأمل والتحليل الروحاني لما وراء هذه الظواهر.
0: نعم.
1: إذن تقلب الطقس وتغير الفصول هو قانون من قوانين الكون الكبرى.
0: صحيح.
1: هي سنة من سنن الله تعالى.
0: نعم.
1: في إدارة هذا الوجود، كما قال تعالى ممتنا على قريش باستقرار حياتهم إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء.
0: نعم.
1: والصيف. إذن الظروف تتبدل والحرارة ترتفع وتنخفض، لكن المهم أن تبقى بوصلة المؤمن
0: ثابتة
1: يعني نحو خالقه.
0: نعم.
1: فكما نعبد الله في الرخاء نعبده في الشدة.
0: نعم.
1: وكما نذكره في برد الشتاء نذكره في قيض الصيف.
0: نعم. ولكن الإشكال الأكبر أعتقد في هذا السياق، نحن نعيش ونعايش الهجير والرمضاء وهذا الحر اللافح. صحيح نتذكر ما من به المولى سبحانه وتعالى علينا وأنعم من الوسائل التي تقينا الصيف وقيضه، ولكن للأسف الشديد ما عمق هذه، دعني أقول هذه المأساة التي يعيشها الإنسان، هو غياب هذه الوسائل التي تقي الإنسان هذه الهجيرة والرمضاء وهذا الحر اللافح. ذلك ما عمق المأساة وعمق الأحساس.
1: هناك شيء، هناك طبيعة.
0: لا.
1: هناك سنن كونية، وهناك تدخل الإنسان في هذه السنن وكيفية تصرفها.
0: لا.
1: في البداية الصيف والشتاء والحر والبرد والربيع، يعني هذه كما قلنا سنن سنن كونية.
0: فصل الصيف بعد إذنك ورد في السياقات المعجمية عند العرب دائما مقترن بفترة مختصرة، دائما الصيف يكون مقترن بالسحابة، يقال سحابة صيف، يعني هو برهة زمنية تأتي بين فصلي، يعني للدليل على عدم الاستدامة وعدم الاستمرارية.
1: إن شاء الله يكون هذا الذي نحن فيه سحابة صيف عابرة
0: إن شاء الله،
1: ولكن سحابة الصيف الآن لم تعد عابرة، صارت سحب من نوع آخر، سحب الغازات السامة وسحب سحب الانبعاثات الرديئة
0: الكيميائية
1: ونحو ذلك. على كل نحن نمشي بشوي بشوي. أولا المسلم ينبغي أن يتعامل مع الصيف بوصفه آية من آيات الله تعالى، كما إن في اختلاف الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، جعل الصيف والشتاء خلفة. إذن الصيف والشتاء ليس مجرد ظاهرتين مناخيتين، إنما هما من سنن الله في الكون، يدعوان إلى التفكر لا إلى الاعتراض. كثرة الشكوى، نلاحظ ديما هذه كثرة الشكوى هل تنقص من الأجر؟ طبعا، فما فرق بين الشكوى الطبيعية، اشتد الحر، الله اليوم الطقس سخون، وبين الشكوى التي فيها تسخط وفيها اعتراض على قدر الله. هذه شكوى، هذه شكوى مذمومة. وعندك انت احنا ذكرنا بكركاية قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم
0: رحلة الشتاء والصيف،
1: يعني هذه الكلمة وردت مرة واحدة في
0: في القرآن،
1: في القرآن، ولكن وردت في سياق آخر في غزوة تبوك اللي تسمى غزوة العسرة. بعض المنافقين الذين تأخروا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى قولهم في قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، فجاء الرد قل نار جهنم أشد حرا. إذن هذه الآية تحول الحر من عذر إلى
0: اختبار أو ابتلاء،
1: إلى إلى إلى موعظة. إذن المسلم ينبغي أن يكون أن تكون له آداب مع الحر، الصبر واحتساب الأجر. راه فما حاجات ساعات باهي نصبر ونصبر، لازمك تحتسب الأجر. تحتسب الأجر يولي صبرك هناك فيه نوع من الثبات. عدم الكثرة من التذمر، نجي بعتني بالتذمر بتدخلات الإنسان موضوع آخر. كذلك الرحمة بالناس بالحيوان هكا ولا سقيا الماء من أعظم الصدقات، التيسير على العمال وأصحاب المهن الشاقة، الاستعمال الاقتصاد في استعمال الماء وما إلى ذلك،
0: استعمال الأجهزة أيضا،
1: الأجهزة عدم الإسراف. الصيف هو موسم للطاعة لا للإجازة من التدين. بعض الناس في الصيف يتركون، يعتبروا عطلة من الصلاة، عطلة من الحجاب وحتى من القرآن ومن طلب العلم. لكن المؤمن ينتقل من عبادة إلى عبادة بناء على قوله تعالى فإذا فرغت فانصب. ثم الصيف يذكرنا بحر الآخرة، قل نار جهنم أشد حرا. إذن المهم أن المؤمن لا يعبد الله في الربيع فقط، ولا يرضى عن الله إذا اعتدل الطقس فقط، بل المؤمن يعبد ربه في حر الصيف وفي برد الشتاء، في السراء والضراء. وينبغي عليه أن يعلم أن تقلب الفصول يذكره بتقلب أحوال الدنيا، وأن الذي خلق الصيف والشتاء هو الذي وعد بجنة وقال سبحان الله لا يرون فيها شمسا
0: ولا زمهريرا،
1: يعني في الجنة بحول الله مش لا صيف ولا فما شتاء.
0: طيب عن حرارة الطقس سنتحدث، مثل ما ذكرت منذ قليل فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الحر ليس عائقا عن عبادة الله ولا صادا عن الطاعة، فعادة الصفوة من عباد الله يرون أن في الحر هو غنيمة لا يمكن أن نفوتها. طيب كيف يمكن أن نحتسب الأجر في هذا الحر الذي تشهده، دعني أقول معظم يعني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو أتيتني بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً.

0: نستير بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة

استضافات على إيقاع سيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: مواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونذكرهم أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا في الجزء الثاني على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق، أو أيضا على اليوتيوب. نواصل فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي حديثنا في موضوع حصة اليوم، حرارة الصيف وهذه الدروس والعبر التي يمكن أن نقف عندها. قبل الفاصل الغنائي تحدثت عن ابن آدم، هذا الملول وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ظلوم وجهول، من جهله هو عدم الرضا عن حاله، فإذا جاء الصيف تضجر منه، وإذا جاء الشتاء تضجر منه. وفي ذلك يعني قلت قول الناظم: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره.
1: إذن هذان البيتان ما يتحدثان عن الصيف والشتاء فحسب راه، ما يتحدثان عن طبيعة النفس البشرية.
0: نعم.
1: إذا لم تهذبها التربية الإيمانية، نعم، هي تنتقل من التذمر بالحر إلى التذمر بالبرد،
0: نعم،
1: وهكذا، ومن الشكوى من الفقر إلى الشكوى من الغنى، ومن الفراغ إلى الانشغال، ومن العمل إلى التقاعد. وكعلاش الشاعر ختم كلامه بقوله قتل الإنسان ما أكفره، مقتبسا آية
0: القرآن. للضرورة الشعرية يقول قتل الإنسان ما أكفره، باش تجي حركة طويلة. الشتاء أنكره، ما نقولش أنكاره، لأنه لو كان نقول أنكاره تولي ثلاثة ثلاثة حركات قصيرة في جرت بعض.
1: قتل الإنسان ما أكفره، وإحنا عندما نقف على السكون.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن من صور كفران النعمة،
0: نعم،
1: من صور كفران النعمة أن يعتادها الإنسان فلا يراها إلا إذا فقدها.
0: صحيح.
1: وهذه المشكلة، يعني نحن، نعم، لا نشعر بقيمة الظل
0: إلا حينما
1: إلا عند الحر،
0: نعم،
1: ولا نشعر بقيمة الماء البارد،
0: نعم،
1: إلا عند العطش،
0: نعم،
1: ولا نشعر بقيمة المكيف إلا عند القطاع الكهرباء.
0: لكن لكي لا نبالغ،
1: يعني إذن يعني فالحر والحبين نقطة نفسه يربي فينا الشكر، لأنه وقت عندما ينقطع عنا الشيء،
0: نعم،
1: نتربى على الصبر، فإذا عادت النعمة فينبغي أن نشكر، مش عندما تأتينا نعمة أخرى ننتظر النعمة التي فاتت،
0: نقول
1: ليتنا نعود إلى النعمة الأخرى. نتربى تقلب الأحوال. الله تعالى يريد أن يربينا على نعمة الصبر، ثم على نعمة الشكر. وقت تقول أنت تكون عطشان وتشربك شوية ماء برد، كلمة الحمد لله تخرج من الأعماق.
0: صحيح.
1: ولازم تذكر كيفاش ربي أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إلى آخره. إذن
0: باش ما يكونش كلامنا يعني كلام مثالي، يعني يقال أنه في برنامج زاد الطريق الحديث عن المثاليات وما إلى ذلك. صحيح أنه الإنسان قادر على أنه يصبر، ولكن أعتقد أنه عندما يصبر ويشكر، ولكن عندما ذكرنا منذ قليل أن الله سبحانه وتعالى أيضا نعيش هذا الهجير والرمضاء وهذا الحر اللافح، ولكن في ذات الوقت الله سبحانه وتعالى من علينا بمجموعة من الوسائل التي تقينا هذا الصيف وقيد الصيف. ولكن عندما تنعدم هذه الوسائل، نحن فضيلة الشيخ نتحدث منذ أسابيع في ظل يعني حرارة مرتفعة جدا للطقس، عن انقطاع الماء، عن انقطاع الكهرباء.
1: أنت هناك
0: وأنت يعني تدعوني هنا إلى الصبر.
1: لا، نحن ما عندكش حل توه مبدئيا.
0: أي على الأقل باش المستمع الكريم ما يقولش هذا الكل مثاليات وكلام نظري. إذا
1: ولكن
0: شنو مش نصبر؟
1: ولكن هنايا يلزم نتحدثوا على أفضلاتي، خاطر النقطة هذه
0: نعم
1: لابد من الكلام
0: يعني في سياق يعني ما نعيش
1: فيه. نعم. هي صحيح الله عمل صيف وحر وبرد وعمل كذا، ولكن
0: ومكن الإنسان بواسطة العلم باش يخترع المكيف، وأيضا باش يخترع خزانات المياه ندخلوا فيها المياه.
1: وما إلى
0: ذلك عندما هذه كل
1: قبل
0: نعم.
1: قبل هذاك الكل تدخل الإنسان في البيئة قبل من جول الخزانات
0: له مسؤولية الإنسان. صحيح. خاصة التلوث. نعم.
1: الدراسات المناخ تؤكد أن النشاط البشري ولا سيما الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وإزالة الغابات الخشب هو العامل الرئيس في الاحترار العالمي الذي يزيد من احتمال موجات الحر الشديدة وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة. هذا ما يعنيش أن كل حادثة مناخية بعينها يمكن نسبته مباشرة إلى فعل الإنسان وإنما الإنسان أسهم إسهاما كبيرا في اختلال التوازن المناخي،
0: له دور في ذلك.
1: هنا يجرنا إلى الآية القرآنية التي تحمل الإنسان مسؤوليته والذي لابد من الوقوف عندها. شوف خوي الكريم أيها المستمعون الكرام، يقول الله تعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا تحمل المسؤولية. ليش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. شوفوا الآية: ظهر الفساد. ما قالش القرآن وجد الفساد، قال ظهر، يعني الفساد ربما كان محدود وخفي
0: لكن الآن تفشى وانتشر،
1: أصبح ظاهرا للعيان وصارت آثاره ظاهرة ونحن نشعر بها. اليوم أصبح الناس جميعا يشاهدون موجات الحر غير المسبوقة كالموجة هذه، يشاهدون في مواطن مختلفة فيضانات مدمرة، نشاهد حرائق غابات واسعة، نشاهد جفافا وتصحرا، اضطرابا في الفصول. بعدش قال الآية في البر والبحر. هذا من إعجاز التعبير القرآني. رأوا الفساد لم يقتصر على اليابسة بل شمل البر، الغابات، الأراضي الزراعية، الهواء، البحر، ارتفاع مستوى البحار، تلوث المياه، نفوق الحيوانات البحرية، تحمض المحيطات. فكأن الآية ترسم لنا مشهدا شموليا للأزمة البيئية الخانقة التي يعيشها الإنسان. ثم قال أخطر جملة في الآية وهي اللي حشت مش ركز عليها: بما كسبت بلها أيدي الناس. القرآن يحمل الإنسان مسؤوليته الأخلاقية. ولا ينسب كل الكوارث إلى الطبيعة، إلى طبيعة وحدها. ولذلك كل عنا الوسائل كما قلنا، من لول استنزاف استهلاك، لكن كذلك هناك وسائل للتخفيف من هذه الأمور. ينبغي علينا أن نهتم بالاحتياط.
0: يعني هذا الوضع العالمي وما تعيشه تونس خاصة من شدة الحر، يعني يمكن أن يكون ابتلاء للعباد.
1: طبعا هؤلاء قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما معنى ليذيقهم؟ لكي انتبهوا لي، لا مش بالضرورة هو نتائج طبيعية. ليذيقهم يعني فنحن ما نحسه من مشاكل بيئية إنما هو نتيجة، بعض نتيجة بعض نتيجة لما كسبت أيدينا. لم يقل ليذيقهم كل الذي عملوا، هذا من رحمة ربي، لو أنه أذاقنا كل الذي عملنا ما ترك على ظهرها من
0: داب،
1: من دابة، الجزاء الكامل ذاك له مقام آخر في الآخرة.
0: طيب باش ما يكونش التفسير يقول لك تفسير ديني بحت.
1: لا هو تفسير، هو الآية تتفسر تفسير دنيوي قبل تفسير ديني. قال ليذيقهم، هل نشوف فيها
0: خطر مثلا؟ يقول لك هذا الوضع العام، الوضع المناخي، يعني جراء التلوث مثل ما ذكرت، الانحباس الحراري، دعني أقول ضعف الاستراتيجيات لمؤسسة القرار في تعامل مع مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، سواء يعني شدة الحرارة أو شدة الأمطار وما إلى ذلك. لكن في الجانب هذا يعني كل هذه العوامل هي كلها مسيرة من الله سبحانه وتعالى.
1: تعطيك الأمل ليذيقهم بعض الذي عمل. يقرصنا هو ما قتلناش، هو ما متناش قليل، يعني شيء نقص من الأموال والأنفس، ولكن بعض الذي عمل. ليش هاي الآية؟ لعلهم يرجعون. يعني الغاية ليست تعذيب الإنسان،
0: صحيح،
1: وليس للتشفي منه، وإنما كيف ينبه
0: إنذار
1: الخطر.
0: هذا
1: إنذار الرجوع، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى العدل، الرجوع إلى الاعتدال، الرجوع إلى احترام سنن الكون، الرجوع إلى عدم الإفساد في الأرض. في ذن الله خلق الكون على ميزان، خلق الكون الأرض يعني ألا تخسر الميزان.
0: نعم.
1: وأمر الإنسان أن وحتى على التوازن البيئي أن يقيم حياته على ميزان. فإذا أخل الإنسان بميزان التكليف انعكس ذلك بدرجات متفاوتة على ميزان الخلق. مش معناها أن الظاهرة الطبيعية هي عقوبة مباشرة ديما على ذنب معين. ومش معناها، ولكن أراد القرآن أن يقرر وجود علاقة بين السلوك البشري وبين صلاح الأرض وفسادها، وهذا ينسجم مع الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. خلقها صالحة للعيش. وفي الآية الأخرى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لكن هنا يجب أن نفهم ونبه نقطة معينة. صحيح تحدثنا على المسؤولية الأخلاقية للإنسان. لكن المسؤولية ليست متساوية. الدول الأكثر تصنيعا تاريخيا تتحمل نصيبا أكبر من الانبعاثات المتراكمة. بينما تعاني كثير من الدول اللي دونها من آثار التغير المناخي، رغم أن مساهمتنا في التلوث فيها قليلة جدا ومحدودة بالنسبة لمساهمة الدول الكبرى. هذا لا يعفي كل فرد وكل مجتمع من مسؤوليته في ترشيد الاستهلاك وفي عدم الإسراف وفي المحافظة على البيئة وفي استخدام الرشيد لكل الوسائل المتاحة التي يمكن أن تخفف على الإنسان من ضغط الحرارة وضغط كذا، خاصة في أوقات في أوقات الذروة.
0: طيب، ونسأل الله السلامة والعافية. وأيضا نذكر أصدقائنا المستمعين أن الإنسان ماذا به يكون أيضا مسؤول عن نفسه وطبيب نفسه، يعني أنه يتحاشى يعني الخروج يعني أثناء فترة يعني اشتداد الحرارة بين الساعة 10 والساعة 4، ويحاول قدر المستطاع أن يقي نفسه من حرارة الشمس أو من ضربة الشمس، ونقوله يشرب الماء. أحيانا شرب، أحيانا جرعة الماء ما تلقاهاش، زيت تفتح الحنفية مش تشرب الماء ما تلقاهاش الماء. طيب، نسأل الله السلام، وإن شاء الله تكون هذه خلينا نقول آخر الأحزان إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعني إحنا نقول نحن نرضى بما قدر الله، ولكن ليس الرضا أن نحب الحرارة ولا أن نحب البرد، وإنما الرضا أن نحب الله في الحر والبرد.
0: الله، جميل جميل.
1: وأن نعلم أن الفصول تتقلب، أما المؤمن فلا ينبغي أن يتقلب مع الفصول في إيمانه،
0: يبقى الإيمان ثابت إن شاء الله.
1: إذا اشتد الحر صبر وشكر، وإذا اشتد البرد صبر وشكر، لأننا نعبد رب الصيف والشتاء ولا نعبد الصيف في ذاته ولا الشتاء في في في ذاته.
0: ونسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: نعم.

0: الله أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح. أستحي أن أسألك وقد كثرت ذنوبي وقلت حسناتي، ولكنك أنت الذي علمتني الدعاء، وأنت الذي وعدتني بالإجابة، أنت الذي قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا حبيبنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تعاملنا بعدلك، إن عاملتنا بعدلك هلكنا، وإن عاملتنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك فزنا ونجونا. اللهم يا أكرم الأكرمين آمنا يوم يخاف الناس، واسترنا يوم يفضح الناس، وارحمنا يوم يعذب الناس. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجو. عنت لك الوجوه وخضعت لك الرقاب وسجدت لك الجباه. اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. أجب دعانا بكرمك مولانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن فضيلة الشيخ نواصل الجزء الأول من طريق اليوم في القسم الأخير لهذا الطريق. أعود بقول لأبي الدرداء رضي الله عنه وهو يوصي أصحابه، يقول فيها: صوموا يوما شديدا حره ليوم لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. هكذا كان المؤمن الصالح يتعامل
2: الطقس. مثل من
1: في بعض الأمثلة أيضا سيقع
2: العربية. نعم. يقول الصيف ضيعت اللبن أو ضيعت اللبن، هذا من أشهر أمثال العرب.
1: نعم.
2: أصله أن امرأة تزوجت رجلا ربما كان شيخا كبيرا نوعا ما، وكان ميسور الحال الرجل، لكنها تركته وتزوجت شابا، غير أن ذلك الشاب كان فقير الحال.
1: نعم.
2: فلما افتقرت ولم تجد بدا، يعني احتاجت إلى شيء من اللبن، فذهبت إلى زوجها الأول.
1: نعم.
2: تطلب منه شيئا من اللبن. فقال لها: الصيف ضيعت اللبن. يعني فات الأوان.
1: نعم.
2: يعني حينها كان وقت المحافظة على النعمة فرط فيها، فلا ينفع الندم بعد فوات الأوان.
1: نعم.
2: هذا المثل يستخرج منه معنى تربوي جميل. الصيف هنا ليس مجرد فصل في نعم. المثل هو رمز لوقت القدرة، واللبن هو رمز للنعمة.
1: نعم.
2: فالمثل يعلمنا أن لكل شيء موسما، كل حاجة في طريقها، وأن من ضيع الفرصة ندم حين لا ينفع الندم.
1: نعم.
2: ويمكن هذا إسقاطه على واقعنا، من ضيع شبابه.
1: نعم.
2: من ضيع صحته. من ضيع إجازة الصيف في اللهو وحده ولم يفعل شيئا مفيدا، من ضيع أبنائه دون تربية، كل هؤلاء وغيرهم يصدق عليهم معنى من معاني في الصيف ضيعت
1: اللبن.
2: ضيعت اللبن.
1: لذلك قلنا أن هذه الحرارة، يعني رغم شدتها ورغم قساوة الظروف التي نعيش تحت وطأة هذه الشمس التي أحرقتنا، نسأل الله السلامة، هي ليست عائق على العبادة، ولا يمكن أن تكون صادا للعبادة وعن الطاعة، صادا حتى للطاعة.
2: هي راهي فيها مجال.
1: نعم.
2: للعبادة، الرحمة بالخلق توها لاهي بالطاقة ولاهي بالمسائل هذه، وقت يهتم بالموضوع ويشعر بمعاناة الناس ويجتهد في تيسير هذا، كيتسمى يعبد في ربي عندما يحتسب ذلك الأجر.
1: نعم.
2: لأنه يراعي الناس. ولذلك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: إيش قال؟ قال: أبردوا في الصلاة فإن حر الصيف من فيح جهنم.
1: نعم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم تشتد الحرارة.
1: نعم.
2: يوخر عليهم الصلاة شوية.
1: نعم.
2: يعني فهذا تيسير على الناس،
1: والتخفيف أيضا والتقصير أيضا في الصلاة. نعم.
2: كيف تجي مش تخطب؟
1: نعم.
2: ما تطولش الخطبة،
1: ما تطولش
2: إن شاء الله ما نطول، إحنا طول طول رخطر عنها الناس تسمع فينا في ديارها ولا فين ولا في كذا، وهذه كالحصة هكي.
1: وعندكم مكيف
2: وعندنا مكيف
1: الحمد لله.
2: أما في في الخطبة ماذا بينا ما نطولوش، وحتى كيف تصلي
1: يعني ما يقراش يعني بصور طويلة، حيقصر يعني قصر الصور.
2: إذا فما عندنا حكم مش لماذا جاء الصيف حارا، ماذا تعلمنا في الصيف؟ تعلمنا الصبر، تعلمنا الاقتصاد في الماء، تعلمنا الرحمة بالعطشة، نشكر نعمة الظل، نشكر نعمة الماء البارد، نشكر نتذكر نعيم الجنة، نتذكر حر النار. ولذلك يعني يلزم الإنسان يكون واعي بمسألة التحولات اللي تقع في الحياة.
1: نعم صدقا ما ذكرت منذ قليل فضيلة الشيخ، يعني قسوة هذه الظروف القاسية والصعبة جدا وأعرف ذلك، ولكن علينا أن لا نفوت الفرصة، لأنه داخل هذه القساوة هناك يعني بعض بعض التصرفات يمكن أن نستثمرها لتحصيل الحسنات. ما كنت تقوله منذ قليل،
2: كيف تصبر وتحتسب
1: الصبر ويحتسب،
2: كيف تسقي الماء، كيف تعاون إنسان، كيف تشعر بآلام الآخرين، هذاك كله مجال مجالات الحسنة.
1: وأيضا نوصيكم خيرا بالحيوانات يا سمح،
2: ماله بكل
1: خاصة بالقطط والكلاب،
2: وكل كبد رطبة.
1: نعم
2: احنا عندنا حديث من المهم باش نتعرضوا له، والحديث في الصح في الصحيحين يعني
1: البخاري ومسلم. نعم
2: في البخاري ومسلم.
1: نعم
2: أولا عندك الحديث اللي شفناه بكري، أبردوا في الصلاة، ينصح فينا باش ما نطولوش على الناس في الصلاة، فإن الحر النار من فيح
1: جهنم.
2: ولكن كذلك عندنا حديث اشتكت النار إلى ربها
1: صحيح.
2: فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف،
1: في الصيف. نعم.
2: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرين. تقول العلماء كما النووي والقرطبي والمبارك فوري وابن تيمية وغيرهم يرون أن نحمل هذا الحديث على ظاهره دون تأويل مجرد أو دون تعطيل، لأنه مسألة غيبية. شنو هنا فيح جهنم؟ يعني سطوع حرية شديد وانتشار لعيبها. الفهم هنا تذكير تحذير من عذاب الآخرة. الله سبحانه وتعالى يجعل بعض آثار جهنم تظهر في الدنيا لينبه العباد ويرغبهم في التقوى والاستعاذة من النار. النبي هنا قال أبردوا بالصلاة،
1: فإن أبردوا بالصلاة يعني البرد، ما البرد
2: يعني
1: هنا
2: وخرها شوية الوقت لا تبرد. النار مهم، النار مخلوقة تطيع الله سبحانه وتعالى، أعطاها الله تعالى إدراكا وكلاما بقدرته، كما سجدة الجبال والشجر والحديد. ليس إذن النار هي كائن مطيع لله سبحانه وتعالى. هنا يا مش احنا مش نقولوا ان هالحر اللي عنا هو جاي من جهنم لا، وانما هو نوع من او نؤمن بها كما جاء ثم الله عندما يحدثنا عن كونه عن عالمه احنا عنا العالم محصور في هذه الدنيا كهو، لكن العالم عند الله هو كل ما سوى الله، الغيب والآخرة. فهمتني؟ ولذلك يذكرنا يعمل لنا النار باش نذكروا بالنار، ويعمل لنا النعيم والبرد باش نذكروا نعيم الجنة. وجهنم كما فيها العذاب بالبرد فيها العذاب
1: بالنار
2: بالحر الشديد. والجنة نسأل الله تعالى نعيم الجنة،
1: اللهم امين،
2: اللي هو رب يقول لنا لا يرون فيك شمسا
1: ولا زمهريرا،
2: ولا زمهريرا. ولذلك احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اولا من عباده الصابرين الشاكرين، وان لا يجعلنا من عباده المتسخطين، ولا من عباده الغافلين عن آياته في الأنفس والأفاق وفي تقلب الليل والنهار وفي تقلب أحوال الطقس، ونعوذ به من زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد.
1: اللهم آمين. شكرا فضيلة الشيخ. إذن للطريق بقية، ولكن بعد موجز الساعة 11 صباحا نعود لمواصلة الطريق في الجزء الثاني، وكالعادة يكون مفتوح لأسئلة المستمعين وتفاعلاتهم. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: تمام 11 صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تبعاً للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية، ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بلاغ له بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلباً على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية فالت إيدينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم سوسة حرفائها أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق، وذلك إثر العطب الفجئي بقناة التوزيع الرئيسية قطر 300 مليمتر والذي جد أمس. تشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى منها بين 35 و 42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. في إطار متابعة المشاريع التنموية بالجهة وإعادة تشغيل معمل حليب بلادي، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل في الغرض تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن التمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني لغاية يوم 7 أوت القادم بدخول الغاية. ختاماً، انتفع 30 مراقباً في مجال الصحة النباتية تابعين للإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بدورة تكوينية تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم الفنية والرقابية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن

يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت

يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، وزاد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الاستماع، والجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800، أو بإمكان متابعين الكرام تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على اليوتيوب. نذكر أنه على اليوتيوب، اليوتيوب هو راديو منستير لايف، تجد الحصة مباشرة بصورة ساطعة وجميلة وإخراج جيد، فبالإمكان المتابعة وتسجيل الأسئلة والاستفسارات. طيب، إذن ننطلق في استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أختي الشيخ وجمعة مباركة.
2: أمين
0: أمين، مرحبا بك أختي.
1: واصلوا، يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: عايزك بالله أخويا لا سعد وسيدي الشيخ، وعندي سؤال سيدي الشيخ.
0: ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم.
1: أم فارس من القيروان.
0: أم فارس من القيروان، مرحبا بك وكل أهلينا مستمعينا بالقيروان، تفضلي.
1: عايزك يعطيك الصحة. عندي ولدي مرض لي 2021. السؤال علاش نحكي فيه، نحكي فيه حرزني تبع تلك الرحم. يعني مشى ولدي مرض بالصراحة حشيك ولا يأخذ ويعطي. ويمشي مشى لجديه، يحب جديه أم باباه. وعنده عمه هاكم يأكل في ساعي يضرب وفي ساعي يا أخي. هو مسكين ولدي يتكيف، معناه كي تجيك النوبة متاع الصرع ما عاد يتكيف، يجبد سيجارو، هو يبد سيجارو قدامه وهو قال شبيه محشمش مني. عمل له عارك، ولا ولدي معناه تغشش ومن بعدها تسرع وهزيت للسبيطار الحصيل وجرابية. من هذيك ولدي دخل وقل مرض الخيب وبيس في شوته عايزك، معناها لا سأل عليه، لا قال ولد خويا مريض، لا ولدي خذا في خاطر ومات بغطشته.
0: الله يرحمه ان شاء الله، ربي يرحمه ويتقبله ان شاء الله.
1: يعيشك الله يسعدك.
0: واضح سؤالك اختي الكريم.
1: هذا هو سؤال، معناها انا تو ما حبيتوش يجي للدار، هي ما يدار خوه، خوه يقول له قابله احكي معاه على انت خوه. اما انا راي في جره ولدي، ولدي تحرج وزاد مرض اكثر وما طلش عليه كمرض معناها 7 شهور، ما حبيتوش يجي للدار، وهو قال هاي قطعتنا وهاي الاخر كل حموية عامله معاه المليح، حماتي عامله معاه المليح، راضين عليه كل. معناها سؤالي على
0: سلفي،
1: سلفي ما يعني ما ولدي مات بغصت، وحبيت نسأل السؤال هذا.
0: واضح أختي الكريم، شكرا لك أخت أم فارس.
1: عايتك
0: شكرا لك، وإن شاء الله ولدك إن شاء الله ربي يرحمه ويتقبله إن شاء الله في الصالحين والشهداء والصديقين إن شاء الله، ورب يرزقك الصبر الجميل يعني على قدر محبتك لي ابنك. طيب سؤالها فضيلة الشيخ يدخل في إطار صلة الرحم، يعني عندها سلفة خو زوجها، يعني صارت حادثة فيما بينهم أنه أشعل سيجارة أمامه فاغتاظ يعني وامتعض، قال هذا دليل على عدم احترامه لي وما إلى ذلك، فالطفل تأثر بهذا الموقف ورغم أنه هو يشكو من الصرع فازداد المرض متاعه وما إلى ذلك، وقالت لك على امتداد 7 أشهر ما زاروش.
2: وشكون قال هي المرض نتاعو ازداد بكل كون عمه ما زاروش؟
0: أي احنا دائما نربط الأحداث بالنتائج بطريقة فيها كثير من الاعتباطية.
2: معناها الربط هذا مش بالضرورة، على خطر عمو لكن هونك انت لها بي هوني كذا إلى آخره.
0: أيوة علاش ما زاروش عم؟
2: عمو ما زاروش. الله يغفر له، الله يغفر له ويسامحه.
0: هي تو بالنسبة للملاحظة اللي قدمتها قالت بالنسبة لزوجها هي تدعوه دائما باش يتواصل مع أخوه، لكن قالت لك بالنسبة لي أنا لا أستطيع التواصل معه.
2: لا تولي جديد هي تعمل وكذا، ومن بعد تالي وقت يموت واحد منهم ما يمشيلوش زاد تقعد الضغائن. فهمتني؟ لا العفو ديما.
0: لكن ايضا ليس من السهل انه انسان ينجم يتجاوز مثل هذه المقامات،
2: يتجاوز. ربي يقول فحتى في حالة القتل فمن عفا واصلح.
0: فهو خير. طيب إن شاء الله ربي يصلح الحال، وأدعوك يا أختي الكريمة هذيك بالنسبة لولدك إن شاء الله ربي يرحمه ويتقبله إن شاء الله، وبالنسبة لصلة الرحم أحرص عليها لأنه فيها الكثير من الحسنات.
2: خطر ما نداويوش معصية بمعصية.
0: صحيح،
2: ما نداويوش معصية بمعصية. تنزل على روحها
0: نعم
2: وتتعامل معها يعني
0: واضح
2: تعامل عادي مش معناها مش تولي الصيلة مش تكون قوية المهم على الأقل في الحالات العادية في الأفراح والأتراح على الأقل
0: نعم واضح
2: وربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه
0: اللهم أمين. طيب تحية لكل المتابعين أخت عايدة العجيلي تحية ليك وتقول لك جمعة مباركة دكتور وتحب دعاء الشقيقة الأخيها المتوفي
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة التي كتبها لعباده الصالحين
0: اللهم أمين
2: وليرحم جميع المؤمنين والمؤمنات
0: اللهم امين هي من نابل تحيه لها وتحيه لكل اهلينا ومستمعينا بنابل ونذكر اصدقائنا المستمعين المتابعين انه ينجموا يتابعونا على الموقع الرسمي لاذاعه المنسير على اليوتيوب راديو منسير لايف يتبعوا الحصه وايضا يقع تسجيل الاسئله والاستفسارات على صفحه اليوتيوب. طيب المكالمة الهاتفية الموالي الو مرحبا اهلا وسهلا
3: الو عسلامه
0: اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
3: صباح
0: النور يوم سعيد
2: مرحبا
0: ذكرني باسم الكريم
3: معك المول دي ساكني من الخليط مربي شنو سيبك جو السؤالات
0: مرحبا بك سي المول مرحبا ومرحبا بكل اهلينا ومستمعينا بخنيس تفضل سيدي
3: هل الماء تاع الكليماتيزر يوري ولا لا
0: الماء المكيف هل يصلح الوضوء ام لا واضح هاي سؤالك الثاني
3: والسؤال الثاني بعد ما يقوم الاذان احنا عندنا في تونس صفه عامه قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وغير نقول إلا إحنا في تونس نقول إنك لا تخلف الميعاد وغير نقول وصلى الله على سيدنا محمد
0: صحيح
3: وربي يبارك فيكم إن شاء الله جمعتكم
2: شنو هذه
0: واضح العبارة هذه هل يجوز أن نقولها أم لا
3: لأنه
0: صراحة
3: الله
0: نعم يعني أنا معك في هذا الرأي خلينا نشوفه بعد سلمودي أنا معك صراحة أنا لا أحبذ هذه العبارة لأنه عندما أقول إنك لا تخلف الميعاد في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى يعني كأنك تقول أنا نعرفك ماكش لا لا يقال
3: يعطيك
0: صحة حبيش نقول

0: يجوز
1: استعمال الوضوء.
0: أي.
1: واضح. سؤال ثاني بخصوص عبارة إنك لا تخلف الميعاد. خليك ما يعني في الدول باقي الدول العربية الإسلامية الشرقية لا يعتمدون هذه العبارة.
0: طبعاً.
1: في التعقيب بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد.
0: هي لأن
1: أنا صراحة أرفض أن تكون موجود.
0: هي هل يعني.
1: نعم.
0: هي لم ترد في ال.
1: نعم. في المأثور.
0: في المأثور.
1: نعم.
0: ولذلك من الأحسن التقيد
1: بما ورد.
0: بما ورد.
1: نعم في المأثور القديم. واضح. أخت زينب محجوب على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسيرة على اليوتيوب تقولك بعد السلام عليكم جمعة مباركة. نحب نسأل على الذهب الخواتم اللي فيها رسوم بشري يجوز لبسها؟
0: لا لا لا ما قلنا لا يعني. هذه صح. أي خطر سألنا عليها إحنا قبل.
1: أي.
0: لا هو. هو الدعاء نرجع بالله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا
1: الوسيلة
0: والفضيلة
1: ودرجة الرفيعة
0: ودرجة الرفيعة
1: فما سكون يزيد وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: باهي وابعثه المقام المحمود الذي وعدته لكن فما بعض الروايات تقول إنك لا تخلف الميعاد الرواية هذه موجودة في البيهقي
1: عند البيهقي
0: عدد من العلماء صححوها ما حتى كيف نقولها مش مشكلة معناها فلا حرج
1: ولكن من المستحسن
0: اخطر
1: اجتناب
0: هذه صححها بل حسنها عدد من أهل العلم منهم ابن حجر العسقلاني
1: العسقلاني
0: فهمتني من اقتصر على اللفظ الوارد في صحيح البخاري فقد أصاب السنة ومن زاد إنك لا تخلف الميعاد ثم إنك لا تخلف الميعاد هي عبارة قرآنية إن عبارة قرآنية هي في سورة آل
1: عمران
0: في سورة آل عمران
1: فهمتني واضح
0: صحيح ذلك عبارة قرآنية لا حرج
1: فيه من شاء فل
0: من شاء فليذكرها
1: فليذكرها ومن لم يشاء يعني صراحة لا أذكرها طيب المكالمة بخصوص الذهب الرسوم البشرية المنقوش على الخواتم
0: أقول
1: يجوز لبسها ولا
0: ما دام فما رسوم بشرية وفما في الخواتم لا
1: واضح
0: نشري أخرين
1: واضح ولا نعيد صياغتها بشكل آخر تكون خالية من هذه الرسوم البشرية المكالمة الهاتفية الموالية تحية الأخت لطيفة سعد على الصفحة الرسمية لليوتيوب لإذاعة المنسير ألو مرحبا أهلا وسهلا صباح النور يوم سعيد جمعة مباركة مرحبا بك أختي الكريم الصوت غير واضح أختي الكريم الصوت يعني يمكن بعد إذنك لو تغيري يعني اتجاه الهاتف طيب واضح أفضل بي أفضل نعم تفضلي
2: شو اللي يقولوا وزرك تقتلها عندك 10 حسنات صحيح المعلومة ولا غلطة
1: شنية والسؤال الثاني
2: 10 حسنات كي تقتل الوزرك
1: أي واضح واضح سؤال الثاني
2: السخانة ذي يقولوا من تعين لعبيت برشا ناس يقولوا السخانة ربي عاقب فينا خاطر تعيننا مش زي
1: واضح أختي الكريم واضح واضح شكرا لك تحية لك تأتيك واضح في عندك سؤال آخر ألو
2: ذيك الموت كي تمشي تزوره في القبر ولا لا يشعر بيك ولا يحس بيه مروحة ولا تجي تقرأ معه
1: واضح زيارة الميت واضح شكرا لك بارك الله فيك طيب تباعا الأسئلة فضيلة الشيخ طيب الوزغة عند قتلها هل يحصل الإنسان على 10 حسنات
0: ليس هناك
1: هذه خرافات شعبية
0: ليس هناك حديث صحيح ثابت فيها العشرة حسنات
1: ولست من أين جاءت هذه الحكاية
0: الثابت هو أنه كيف إذا كان كنت اضطريت باش تقتلها اقتلها بضربة برك عندك حسنات كهو.
1: حسنة مش 10
0: أي
1: طيب.
0: لا عندك 100 حسنة كيف تقتلها في الضرب القضية مش مجرد القتل وفي الحسنة أما في ظرف في طريقة
1: القتل
0: العشر حسنات لا أما الثواب هو أنك تقتلها بالضربة الأولى
1: بالضربة الأولى ما ماتتش شعمان تخليها
0: عندك ما قالتش عندك لا تعاودني لكن أقل حسنات
1: أقل حسنات
0: ما 10 حسنات لا
1: طيب واضح

0: السؤال الثاني، أخت كريمة قالت لك السخانة هذه يعني شدة الحرارة هذه، هل تفسيرها بما فعل العباد من فساد في البر والبحر والجو؟
1: هو قلنا
0: أحكينا عليها قليل.
1: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما ربي سبحانه وتعالى خلق الكون وحطه سنن طبيعية، وك السنن هذيك طبيعية، نتعودوا على حرارة الصيف نصبر عليها، نشكر ربي على نعمة البرد ونعمة الظل ونعمة كذا إلى آخره. لكن عندما يتفاقم الأمر ويخرج عن الطاقة مش يولي هذاك نتيجة تدخل الإنسان في الطبيعة
0: صحيح،
1: ونتيجة سوء تصرفه في الإمكانيات المتاحة اللي مش تخفف له من هاك الوضع. كي وقتها هذاك يتسمى الإنسان يعني يحصل نتيجة أفعاله.
0: كيف ما يكون
1: ظهر الفساد في البر والبحر أي بما كسبت أيدي الناس، باش يذيقنا بعض أعمالنا اللي عملناها يقترف فسدنا البيئة وما عرفناش كيفاش نحافظوا عليها وما عرفناش كيفاش نحافظوا على التوازن البيئي لعلهم يرجعون.
0: هو نعم، هو أعتقد المسألة لا تقتصر فقط على تعامل الإنسان مع الطبيعة، وإنما حتى تعامل الإنسان مع نفسه ومع أخيه الإنسان وحتى مع الله وما إلى ذلك يعني. طيب واضح. سؤالها الثالث بخصوص زيارة الميت، قالت هل الميت يستشعر بمن يزوره أم لا؟
1: والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شاعرا بذلك، إذا كان هو يعني إذا كانت روحه طاهرة عند الله سبحانه وتعالى هكذا. ما قل لا ننفي ولا نثبت، هذه انت والميت. ينجم يكون الميت في عذاب مش يشعر هو، ونجم يكون الميت الميت في نعيم ربي سبحانه وتعالى يجعله يشعر. فهمتني يعني؟
0: نعم.
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما من أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه كيف يسلم عليه أي إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا حديث ذكره بعض العلماء وقال هو حديث حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف في وقت خاطب القتلى متاع بدر وقال وسألوه الصحابة استغربوا قالوا يا أخي أنت كيفاش تخاطب فيهم؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هما يسمعوا زادة ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ثم إحنا كيف ندخل الجبانة شو نقولوا؟
0: السلام عليكم،
1: السلام عليكم دار قوم المؤمنين،
0: أنتم
1: السابقون إن شاء الله بكم لاحقون. لو كان السلام عليهم ما عندوش معنى ما يشرحوا لناش ربي
0: صحيح.
1: لكن هنا ما يعنيش أنه يسمع كل ما يقع في الدنيا ويعرف أحوال الناس ولا ما الله أعلم.
0: طيب شكرا.
1: المهم الراجح أن الميت يعلم بزيارة من يزوره ويسمع سلامه على الوجه الذي أذن الله فيه، أما كيف ذلك فلا. ثم كما قلنا تكون ذيك زادة حسب حالة الميت في قبره مع ربه.
0: اللهم أرحم موتانا
1: واشفي
0: مرضانا يا رب. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: سلام على أخوي الأسعد.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
2: بارك الله فيكم. عايش رضا من جندوبة.
0: مرحبا بك سيدي رضا، ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بجندوبة. كيف الحال أخوي رضا؟
2: والله الحمد لله رب العالمين. حبيت نشكركم وجزاكم الله خير وجمعة مباركة.
0: ربي يبارك لك يا سيدي، تحية ليك وتحية لكل أهلينا بجندوبة هناك.
2: عايش بارك الله فيك. مكة واشتاك مش حبيت نوصلكم السلام مكة
0: يا سيدي.
1: سلام عليهم
0: وعلي سلم عليهم وسلم على كل اهالينا هناك بجندوبه، وان شاء الله ربي يعطيكم الصحه والعافيه والسلام ان شاء الله
1: والصبر على الحر.
0: اللهم امين. طيب سيدي رضا، ما فيش سؤال؟ ما عندك سؤال؟
2: ما عنديش حتى سؤال، ديما نحبكم موجودين.
1: ربي يسلم،
0: ربي جزاك الله كل خير سيدي. يا سيدي احبك الله ان شاء الله. طيب شكرا. المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا، اهلا وسهلا. ألو. طيب في الانتظار جاهز المكالمة؟ طيب في انتظار أن تجهز هذه المكالمة. طيب في الومضة ثم نعود.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.

0: مونستير. جو بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.
1: نواصل لمستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين للأسئلة والاستفسارات. نذكر أيضا بإمكان متابعين على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب راديو منستير لايف أنهم يسجلوا الأسئلة على الصفحة الرسمية. طيب المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا، سلام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك وربي يبارك لكم ان شاء الله. ربي يبارك لكم في حسناتكم. المواضيع هذه اللي تزيدنا نتذكر وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والله نكذب عليك اذا كان نقول لك ما ننساوش في ضمن الحياه وفي ضمن مشاكلها وساعه ساعه نتلهي بمشكل كيما تويك الحراره هذه وكل هي من عند ربي. انا راكي نقول اللهم اجعلني من الصابرين، خش علي خذيت حربوشه ولا نهدى بها نهدى بها تعرف الصيبة والماء موجود وكل. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين.
1: امين. طيب ذكرني بالاسم الكريم اختي الكريم.
2: مريم.
1: مريم منين تكلم فينا؟
2: من اريانا.
1: اريانا مرحبا بك وكل اهلينا مستمعينا باريانا. اي مرحبا مولا نذكروا باسمها. طيب سؤالك اختي مريم.
2: سؤالي انا باش نسال ويمكن المره الثالثه ولا الرابعه وخاطر قاهرني قاهرني انا خالي زوز أخوة بنيت أمهم توفيت أختي توفيت وهي عمرها 30 سنة.
1: الله يرحمها.
2: كانوا موش أخوة كما كنت أنا نحب أمهم هم كانوا يحبوا بعضهم.
1: نعم.
2: الله اللي بيجي هكا مشاكل عائلية يتقطعوا توا فوق 15 سنة مقطوعين كل باش نحي الذنب عليا لخاطر أنا نحس بالذنب.
1: نعم.
2: أنا الكبيرة وقدام أختي نحس بالذنب بتحب نرجعهم لبعضهم قاطعوا على مشاكل عائلية. حبيت نسأل سويت ثم واحدة متضررة واحدة دخلت في الموضوع غصبا عنها دون الرضا خاطر المشكل عائلي هو. دخلت في الموضوع وقطعت أختها غصبا عنها دون الرضا. أنا مرة حاولت باش نتعسف عليها نتعسف عليها ونحب نرجع أكلي ماهيش متضررة لكن هي بما أنه المشكل عائلي دخلت في المشكل دون الرضا غصبا عنها. هو يا هل ترى نزيد في التعسف عليها خطر هي ما تضررتش هي هي ضرر كما يقولوا معنوي
1: ضئيلة
2: اللي تضررت بالمجد تضررت هذيك أنا نعذرها ونحب اللي ما تضررتش ترجع لأختها وتمشي وتبوسها وتبكي وتعنقها نحبهم يرجعوا قبل ما نموتين.
1: إذا كان ذلك بالإمكان فلما لا، يعني علاش ما تقومش بهذه المحاولة لمزيد يعني تقريب وجهات النظر وبالتالي يعني تقريب الأشخاص فيما بينهم يعني هؤلاء فيما بين.
2: حاولت يا كيلة سعد حاولت نخاف لأن كما يقولوا نفجر الدنيا كلها خطر عارف.
1: حاول أنك قوم بمحاولة لكن بحكمة وبتريث وبعد دراسة دقيقة يعني لكل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. ايش رأيك فضيلة الشيخ؟
3: ولتعلم أن لها في ذلك أجر عظيم.
1: أجر عظيم
3: لأن
1: الله.
3: الإصلاح بين الناس
1: نعم
3: هو في الحقيقة من أفضل الأعمال.
1: نعم. وحاول أنك تشارك معك أطراف أخرى أختي الكريمة يعني من المقربين الثقات أيضا.
2: ساعات الحاجات العجيبة.
1: نعم.
2: ولد هذه اللي ضرر معنا ويتهو حبيب هو وخالته. شوف الحياة كيفاش متناقضة.
1: واضح.
2: حبيت نقعد بعيدة باش نقعد حبيبتهم الزوج.
1: نعم.
2: تعنيش واحدة معاش نجم نصلح. قعدت هكية بين البنين وهو اللي قد بين البنين مش باهي واحد يخذ قرار يلي تولى.
1: هذه المواقف ما يسمى مواقف التوقيفية والتلقيفية.
3: مواقف هي مش تتخذ موقف.
1: أي مش تتخذ موقف أكيد وتداعيات هذا
3: إجا
1: مع الحق إجا مع الحق فقط لا نقول لك لا مع فلان ولا فلان إجا مع الحق. ولكن النصيحة دائما مثل ما قال لك فضيلة الشيخ منذ قليل وأشاطره ضوء هذه الإشارة أنه حاول أنك يعني تشارك معك مجموعة من المقربين الثقات وتدرس الموضوع بكل تفاصيله يعني من مختلف الجوانب متاعه وتجدوا إن شاء الله تجدوا طريقة مثلى.
3: هو ربي يقول وتواصل بالحق هي بتحب تواصل بالحق معها صبر لما تصبر
1: ان شاء الله
3: على الصد
1: وان شاء الله ربي يرجع الامور ان شاء الله تكون على ما يرام ان شاء الله في القريب. شكرا لك اختي الكريمه, تحيه لك. شكرا. طيب تحيه ايضا اخت خديجه بن نصر, صباح الخير, تحياتي لكم وربي يبارك لكم, جمعه مباركه, تحيه لك اخت خديجه. اخت نور الزياتي تقول عندي سؤال بخصوص على سوره الكهف, هل لازم ان نقراها يوم الجمعه قبل الصلاه او عادي, وما هي اضافتها لينا, وان اسمح تحطوها لنا.
3: لا هي هي سنة تقرأها ليلة الجمعة.
1: يعني هي تقترح أعتقد هذا ما فهمت, وإن أسمح يعني لو تسمح تقول أنه تحطوها لنا يعني أنه يعني لدا للبرمجة يعني
3: تحطها في الليل في الجمعة, فما بعض يعني قنوات يحطوا سورة الكهف في الليل.
1: هذيك إذاعات إذاعات القرآن.
3: لا أيوه. يعملوا كل فترة معينة قصيرة ينجم يحطها في فترات أيوه. في ليلية متأخرة.
1: هذا مقترح الإدارة قاعدة تسمع مقترحات هذيك.
3: أما هي تقرأ ليلة الجمعة
1: ليلة الجمعة
3: في الصباح في النهار فكل ذلك
1: لأنه تقول لك ما هي إضافتها, ما قلش إضافتها, قل ما هي فضائلها.
3: فضائل
1: كبيرة أختي الكريمة, لا تحصى ولا تعد.
3: يعني يساعدك على فتنة الدجال, واحنا في عصر فيه كثير من
1: كثرة
3: الدجال
1: الفتن
3: لأن
1: والدجل
3: لأن سورة البقرة سورة الكهف فيها فتنة الدين, أصحاب الكهف فتنوا في دينهم, وفيها فتنة المال أقول لك
1: أصحاب الجنتين
3: أصحاب الجنتين, وفيها فتنة العدالة السلطة اللي هو ذو القرنين, وفيها فتنة العلم موسى وقت المشاة
1: مع الخضر
3: أي والإنسان كيف يتمسك بالحقائق هذه ينجيه الله تعالى من الدجال, لأن الدجال يستعمل هالفتنة ذي كلها. ثم ربي إن شاء الله يجعل لك ويجعلنا نور عندما نقرأها بين في ليلة الجمعة أو في يوم
1: صباح الجمعة إن شاء الله
3: الجمعة.
1: واضح, اللهم أمين. شكرا أيضا الأخت وئام, تحية لك, تقول السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. شكرا لك أختي الكريمة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا, أهلا وسهلا.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أختكم في اللي حبيبة من تونس.
1: مرحبا أخت حبيبة, ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بتونس. تفضل.
4: الله يكرمك. عندي يعني مداخلتين يعني ملاحظتين في الأول وبعدين عندي سؤالي.
1: تفضلي.
4: الملاحظة بسيطة على تعليق أو تعقيبا على كلامك, أنا ما فهمت وجه اعتراضك على عبارة ليس الله على عبادة إن الله لا يخلف الميعاد.
1: أي إنك لا تخلف الميعاد.
4: إنك لا تخلف الميعاد
1: في تعقيب.
4: يعني أظن حسب ما فهمتك أظن أنت تقصد وهل الله وهل الله يخلف الميعاد, هكذا تقصد أنت
1: بطبيعة الحال يعني.
4: طيب لماذا الله سبحانه وتعالى بنفسه وذكر عن نفسه في القرآن
1: ذكر ذلك في القرآن, ولكن احنا نقول في دعني أقول في سياقات ثقافية دينية فيما بين, لأنه هذا اللي مش نقوله في التعقيب ماهوش قرآن. ما نجمش نجي نقول أن يعني عندما نقول وابعثوا المقام المحمود الذي وعدت أنت وعدت سيدنا محمد أن يكون له مقام محمود في أعلى الدرجات. وأعرف أنك لا تخلف الميعاد, رغم ماكش مش تخلف الميعاد ذاك. أعتقد أنه من باب الاستحياء أنه إنسان يتأدب. ما تنجمش مثلا إنسان تجي لأمك تقول لك على حاجة تقول هاي لي نعرفك راك صادقة, نعرفك اللي أنت ما تكذبش. لا من باب الحياة.
4: فهمت مقصدك بالقدر.
1: أي من باب الحياة قلت, من باب الحياة والتأدب مع الله.
4: في سياق التأدب مع الله.
1: ولكن الآية في سياق آخر, الآية واردة في سياق آخر في سياق أنها آية قرآنية نحن نلتزم بها. واضح. نعم.
4: يعني الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن يعلمنا كيف نتأدب معه أظن, صح؟
1: ولكن لا يمكن ما تنجمش الآية باه. طيب هو يعطينا كيف نتأدب مع الله ومع الرسول ومع الرموز وما إلى ذلك, عفوا أختي الكريمة, حتى يعلمنا كيف نتأدبك حتى في قراءة القرآن. طيب ولكن ما نجمش نجي نقول له نعرفك اللي أنت ماكش باش تخلف الميعاد.
4: فهمت مقصدك. ما هو احنا يعني قاعدين نتحاسبوا على القصد برا
1: بطبيعه الحال.
4: القصد
1: وايضا القصد والسياق هنا في السياق الوارد. اما كي تقول لي هذه ايه فبطبيعه الحال الايه لها قوتها ولها يعني فرض وجود هذاك في سياقها الخاص بها. نعم
4: تمام شكرا. من غير ما نقول
1: عفوا
4: امر يعني حبيت اضافه
1: في ملاحظه اخرى عندك يا
3: هي وردت راي في هي وردت لحظه اخرى في سياق دعاء زاد الراسخين في العلم يقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه.
1: نعم.
3: إن الله
1: لا يخلف الميعاد.
3: لا يخلف الميعاد. طبعا أي أي نعم
4: يعني أنا أرى كلها يعني لفظاً
3: على كل إحنا قلنا
1: أنت كتقول إن العلماء
3: قالوا لا بأس بذلك
1: ولكنها لم ترد في الصحيح
3: أي ووردت في بعض الروايات أخرى.
1: يلا مش مشكلة. يلا الملاحظة الثانية
4: حبيت نضيف في سياق الحرارة والحر وكيف يعني نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتذكر النار جهنم ونتذكر الجنة. قصة موقف يعني فقرة قصيرة ممكن تسمحوا لي.
1: تفضلي تفضلي أكيد.
4: من يعني ما ورد عن السلف الصالح. فتقول القصة ولما زفت معاذة العدوية إلى صلت بن أشيم. معاذة هذه الصالحة من زهاد أو من زاهدات مدينة البصرة. وصلت ابن أشيم من التابعين يوم زفافها يوم زفافها أدخله ابن أخيه الحمام يعني الاستحمام ثم أدخله بيت العروس بيتا مطيبا من طين بارد
3: من حالة الحالة
4: استمر ليلة الزفافة قام يصلي فقامت تصلي معه فلم يزالا يصليان حتى برق الصبح
1: صحيح.
4: فجاء ابن الأخ يعني لعمه قال فأتيته فقلت له أي عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها. قال إنك أدخلتني في الصباح أو في أول النهار بيتا أذكرتني به النار وأدخلتني في آخر النهار بيتا أذكرتني به الجنة فلم تزل فكرتي فيهما حتى أصبحت.
1: سبحان الله.
4: يعني اعتبر من حرارة الحمام حتى عبرة
1: صحيح.
4: ومن برودة
1: الغرفة نعم صحيح
4: نعم فظل ذكره مشغولا بالجنة والنار أكثر من العروس.
1: سبحان الله ما شاء الله.
4: قصة جميلة جدا يعني جميلة جدا جدا ممكن نأخذ منها كثير من العبر.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نستفيد منها. يلا سؤال
4: سؤالين. السؤال الأول نبدأ بالأبسط شوية. يعني أنا عندي قطة مثلا أربيها أتكفلها أطعمها وأنت تعلم جيدا في الشارع القطط يعني محرومين من كثير من العناية ومن الرعاية خاصة في هذه الحرارة وخاصة البلديات أو الجمعيات لا تحرص على مثلا تطعيمهم تلقيحهم أقصد يعني من الأمراض المعدية. فقطتي أنا مثلا لا أريد أن تختلط بالقطط في الشارع. هل يجوز لي شرعا أن يعني أقوم بعملية جراحية تعقيمها حتى لا تفكر هي أو لا ترغب في مغادرة البيت؟ هل هذا جائز شرعا؟
1: واضح واضح. سؤالك الثاني.
4: السؤال الثاني وهو في سياقنا في حال الحرارة في الصيف وصار فعلا راهو في جيراننا يعني في بيت جيراننا الميت عندنا في تونس. لماذا في تونس عندنا عادات أظن أنها بعيدة شوية عن العقيدة؟ الميت لماذا نحرص جدا على أنه يبات في الدار؟ يبات قال شنو قال ولده في الخارج قال شنو قال لازم نتلموا ويدفن من غدوة وفي حين الإسلام يقول سرعة إكرام الميت
1: إكرام الميت دفنه نعم صحيح
4: سرعة دفنه يقول بعض العلماء فكيفاش اللي صارت راهي واقعة ونحكي لك على واقعة صارت مع انقطاع الكهرباء في هذا الحر يعني الشديد الذي العرب يقولون قيض هذا ليس حر قيض وتقطع عليهم الكهرباء والميت قاعد الخمسة متاع العشية يعني الكهرباء انقطعت إلى الصباح رجعت ورست لهم يلوجوا على الثلج ولطف معناها يعني موقف راه أنا في مهانة كثيرة للميت ومهانة للمعصر
1: ومؤلم حتى لأهل الميت مؤلم برشا وقاسي جدا صحيح
4: صحيح,
1: قاسي
4: صحيح. جدا. أنا سؤالي هنا
1: واضح
4: علاش يعني
1: تأخير الدفن يعني دواعي تأخير الدفن يعني ها
4: لا لا إيه نحن نعرف ما الذي يقول الإسلام ونتمسك بعاداتنا فعلاش فقهائنا وعلمائنا ما يطلعوش مش ما فتوى هي حكم واضح إلزاميت ومع الاشتراك أو مع التعاون مع السلطات المعنية مثلا وزارة الصحة وإلى البلدية إلزام يعني إجبار أهل الميت على دفنه في وقته يعني فورا بعد ساعة بعد ما يكملوا. تمام
1: واضح أختي الكريمة. تمام شكرا جزيلا
4: تحياتي لكم تحياتي لكم يعني والله العظيم اسمعني أنا عشتمونا يعني أشعرتمونا بالانتعاش في
1: الله.
4: هذا الحر
1: الله يجزيك كل خير إن شاء الله ربي يبارك لكم شكرا جزيلا مع السلامة. طيب شكرا لكرمك إن شاء الله. طيب سؤالها الأول أولا ملاحظات وجهها شكرا لهذه المستمع الكريم ويبدو أنه على درجة كبيرة من الثقافة الدينية أيضا. طيب ندخل مباشرة ربحا للوقت بخصوص القطة يعني هل يجوز تعقيم القطة؟
3: يعني يجوز تعقيم القطة في الجملة
1: أليس في ذلك حرمان للقطة أنها تعيش يعني إحساس الأمومة؟
3: مش قلنا
1: يعني نسأل نتفاعل
3: إذا كان هناك مصلحة معتبرة
1: نعم
3: ولم يكن في ذلك تعذيب للحيوان. من المصالح المعتبرة ذكرها أهل العلم منع التكاثر المفرط الذي يؤدي إلى ضياع الصغار أو هلاكهم. المحافظة على صحة القطة خاصة إذا كان صح تقليل السلوكيات المؤذية، يعني كيف مش تخرج هي مش تولي معارضة للأذى، هكذا التجاول المستمر، الشجار، الانزعاج. لكن يشترط أن تجي العملية على يد طبيب
1: بطبيعة الحال
3: فمش ألم
1: واضح،
3: وأن يرجى من العملية تحقيق المصلحة
1: واضح
3: الرائجة.
1: وصلت الفكرة. سؤالها الثاني بخصوص الدفن الميت، يعني مثل هذه العادات التي تؤخر الميت الدفن إلى يوم الغد دائما.
3: نشوف شوية بالعقل
1: أي.
3: هنا الدوافع تختلف. مثلا تمكين الابن أو القريب جدا من إلقاء النظرة الأخيرة على الميت، هذا أمر له أثر نفسي كبير، ما نستهينوش به. إتاحة الفرصة له أكل القريب لحضور صلاة الجنازة، هكا فيه بر بالوالد ولا بالبر بالقريب ونيل أجر الصلاة والأرض. مواساة أهل الميت، لأنه كيف يشعروا بغياب الأب عن دفن أبيه وأمي قد يورثه ذلك حسرة طويلة. لكن من جهة الشرع الأصل هو المبادرة بتجهيز الميت
1: الإسراع بدفنه
3: ودفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. وكعلاش كره كثير من الفقهاء، كره ما قالش حرم، تأخير بلا حاجة معتبرة. فإذا كان الإبن مثلا تعطيك مثال سيصل بعد ساعات قليلة وما ترتبش على كاي ضرر بالميت أكولا، فلا حرج في ذلك عند كثير من أهل العلم مراعاة لهذه المصلحة. أما إذا كان الوصول مش تأخر ومش ترتب عليه كما كانت تحكي لنا،
1: شفت الوضع اللي كان
3: وتعفن
1: وانقطاع التيار الكهربائي والميت موجود
3: وتغيير الجسد الميت ومشقة غير معتادة، المبادرة بالدفن أولى. بل الميزان هو الموازنة بين حق الميت سبحان الله، حق الميت في تعجيل دفنه وحق القريب في وداعه وحضور جنازته دون إفراط
1: ولا
3: تفريط.
1: طيب صحيح، يعني المسألة
3: موازنة. إذا كان التأخر ما يترتبش عليه ضرر وكذا فلا بأس، أما إذا كان مش ترتب عليه ضرر نوليه حق الميت أولى.
1: واضح، شكرا. بسرعة أخت عايدة، سؤالها دكتور، أنا دائما نبكي على أخويا وما زلت ما تقبلتش موته، جات على غفلة، ما الحل؟
3: الحل هو صبر، ما أشوش أقول لها ما تبكيش تبكي، لكن مش إلى حد أنها تنسى كل شيء
1: وتقطع صلتها بالحياة، ذلك الحياة تتواصل وتستمر. أختي الكريمة إن شاء الله ربي يصبرك،
3: ولكن صبر على الفراق.
1: واضح. سؤال أخت وئام تقول سؤال أرملة لم تكتمل عدتها ولها زواج ابنتها، هل ممكن حضورها دون زين؟
3: كيفاش
1: أرملة توفى زوجها ولكن العدة ما زالت وعندها زواج بنتها، تقول لك هل ممكن حضورها دون زين أنا تحضر زواج بنتها؟ كيفاش بنتها تتزوج وبوها ما زال في العدة وأمها ما زالت في العدة، يعني بوها ما زال متوفي يعني حديثا، يعني تعليقك.
3: والله هنايا من ساعات تبدا توه هنايا
1: اعتقد تقول لك احنا مثلا التاريخ كان مثبت سابقا وما الى ذلك ومحضرين كل شيء وما الى ذلك، يمكن جابوا
3: ساعات يبداوا مش دافعين العربون
1: اي
3: دافعين حق كل شيء. على كل
1: اي بالنسبه للارمله هذه شنو تعمل؟ الحال انت مش تحضر
3: مأموره بالاحداد، من احكام الاحداد أنا تتجنب الزينة،
1: ولكن عندها زواج بنت
3: تتجنب ما كده مش تحضر ولا مش تحضر الزينة
1: دون زينة بطبيعة الحال،
3: وألا تخرج من بيتها إلا لحاجة
1: قضاء حاجتها، يعني حاجة أكيد هاي.
3: لكن حضور زفاف بنتها إذا كان المقصود حفلتك العرس ما فيها من المظاهر وكذا، جمهور العلماء يقول هذا
1: يمنعونها من عن
3: بنتها، لكن إذا كانت الحاجة تدعو إلى وجودها مثلا كونه بنتها
1: في جلسة عائلية
3: لا تستقيم إلا بحضور أمها ولا حضرة حضور يسير لقضاء مصلحة في مظاهر الاحتفال، هنا اولا من الاحسن تاجيل الزفاف.
1: هو هذا كلمه تو كنت باش نقولها. أيوة. من المستحسن اختي الكريمه ان يقع تاجيل وعليه العوض، يعني عوضكم ربي اكيد ان شاء الله. في التاخير يكون فيها خير ان شاء الله.
3: اذا كان ما امكنش نعم. فما احنا مرات وقعت تقعد الام في دارها
1: نعم،
3: والعروسه نعم. هي والعروس
1: يمشيوا
3: للزفاف يمشيوا يزورها ويسلموا نعم.
1: سلموا عليها بعد
3: ويسلموا عليها.
1: واضح
3: وهذاك هو.
1: واضح، شكرا، وصلت الفكره. المكالمه الهاتفيه موالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
5: ألو.
1: ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي.
5: تحية لكم وجمعة مباركة.
3: أمين. أمين.
5: على الأمة الإسلامية جميعا. أمين.
1: شكرا لك سيدي.
5: تحية لك أخويا الأسعد، تحية لك للشيخ، وتحية لك تحية للأخت اللي استقبلت المكالمات.
1: تحية زميلتنا هويدة، تحية له. ذكرني باسم الكريم هذه التحية الجميلة، تأتينا من
5: عبد العزيز بن عامر من القلعة الكبير.
1: أهلا بك سي عبد العزيز، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالقلعة الكبرى.
3: سي عبد العزيز،
5: وتحية للأستاذ المستمعين والمستمعات.
1: نعم سيدي،
5: تفضل. مانيش باش نطول عليكم. هذه الظروف العصيبة الطبيعية اللي قاعدين نمروا بها هو ابتلاء من الله عز وجل.
1: نعم.
5: فمن شكر الله ودعاه قال له اجلا، واللي عاصي ربي ويقول اش بيه هكا ويا ربي او تعملنا لك ويا ربي، ويدخل في فتنه بينه وبين ربي، هو الخاسر هو الخاسر. يا اخي صلي واطلب ربي وادعي يا ربي يبرد علينا.
1: أمين.
5: الحمد لله.
1: أمين.
5: الطقس اليوم رحمه من عند الله.
1: لا بحول الله ان شاء الله، الفراج القادم ان شاء الله، الايام القادمه بشقاء انفراج ان شاء الله.
5: الشكر الشكر
1: نعم
5: لله في كل الحالات.
1: ونعم
5: ابتلاء.
1: ونعم
5: اي شيء يصيبنا هو ربي ابتلاء.
1: ونعم
5: اللي يتحمل عنده حسنات، واللي مش يبدي صعصع مع ربي يعرف بصير شنو وجزاء شنو. فنطلب من الشيخ بكل لطف في اخر حلقه
1: نعم
5: يعمل لنا دعاء لبلادنا.
1: واضح يا سيدي ان شاء الله،
5: جميع المسلمين ولاخوتنا في غزه.
1: اللهم امين. شكرا لك يا سيدي عبد العزيز.
5: سؤال الوحيد عندي سؤال الوحيد.
1: اي تفضل سيدي تفضل.
5: ما حكم الشرع؟
1: اي
5: ما حكم الشرع؟
1: اي
5: على الخونة على المفتنين اللي يعملوا الفتنة ويزرعوا الفتنة في هالبلاد الطيب.
1: واضح، والفتنة أشد من القتل يا سي عبد العزيز.
5: وأنت تعرف لي بشكون نقص.
1: نعم.
5: فما شخص قاعد يخلق في الفتنة في بلادنا المدة هذه. ربي يتولاه.
1: نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة.
5: وربي يحمي تونس.
1: اللهم آمين.
5: وربي يحمي تونس.
1: اللهم آمين.
3: نسأل الله تعالى أن يحمينا من الفتن.
1: يحمينا من الفتن.
3: ما ظهر منها وما بطن.
1: قالك حكم الخونة
3: الخيانة ديما منهي عنها يعني، والفتنة منهي عنها.
1: نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله. طيب شكرا. في عندي سؤال تعقيب بخصوص المكالمة، سؤال ورد الأسبوع الفارض فضيلة الشيخ بخصوص فائض الربا. من فائض الربا هل يمكن يعني تقديمه للأقارب؟
3: ما قلنا
1: تعطيه للأقارب.
3: أي يمكن.
1: يعني بشروط.
3: شنو هي الشروط؟
1: الشروط أن يكون هذا الشخص محتاج
3: طبعا
1: وليس له من يعيله.
3: أنا مش تعطي
1: لكن سمحني في السياق هذا، وتحية لسي صالح نوجه له تحية اللي نبهني هذه الملاحظة بالهاتف. نجم يكون مثلا نجم أني مش نعطي الربا، نجم نستفيد منه مثلا بطريقة أو بأخرى عندما أكون عندما نعطيه للأقارب، يعني لأن العلاقات قائمة ومباشرة. النجم أني نستفيد بطريقة غير مباشرة.
3: كيف مش تستفيد؟ مش تقولها بالله يسلفني.
1: نعم
3: ما يجيش. اما انت كونك انت زرتها وهي
1: مثلا
3: مش طيب الكفطور
1: استفدت مثلا من الجانب هذاك.
3: لا هذه امور بالمعروف. هذه امور بالمعروف يعني لا يعتد بها وهي جائزه. هو توا
1: ومش من المستحسن ان نتقي مثل هذه الشبهات؟
3: لا
1: انه انسان
3: ما نشددوش على ارواحنا.
1: لكن سامحني
3: يا اخي، اخونا هذا
1: اي قريبك هذا
3: قريبي
1: اي على علاش ما نعطيوش مساعده؟ علاش نعطيه الربا؟
3: كيف انت وتيت
1: علاش نعطيه الربا؟ اخي الربا خلينا نعطيه لانسان بعيد باش يستفيد منه على الاقل، وقريبي هذا سواء اخويا او ولد عمي او
3: الربا تتحول عينه راهي
1: عندما راهي
3: مش عين الفلوس.
1: واضح واضح واضح، هي الصيفه الصفة الموسومة على ذلك المال.
3: عندما تعطيه لقريبتك أي. المحتاجة
1: أي.
3: صار ملكا لها، تتصرف فيه كما شاءت، حتى كيف أنت تمشي لها وهي تمد لك فطور حلال عليك، لأنه مالها. يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. وربك أعطاك قال لك أنت تصرف في مال الفقير.
1: نعم
3: تصرف في مال الفقير بأمانة. أما كيف تواتي مش تاكل منه ولا مش يواكلك بالمعروف، هذه أمور صغيرة الإسلام يغض الطرف عليها،
1: ما تكونش استفادة. مش فيها استفادة.
3: بلاش طيب استفادة. أنت أنت غني لبس عليك دخلت بيا مش تفرح بيك ومش تقول لك كل وتقولها أنت لا والله لا لا تولي تحرجها.
1: علاش احنا وصلنا
3: يا أخي يا أخي ما نشددوش على رواحنا في مثل هالأمور السهلة. مش تقول استفادة
1: أعطيني أجتنب الشبهة أنا هنا. واضح
3: فما شبهة أنت مش تقلقها مش تفددها وقت اللي تقول لك خذ تولي تحشمها وتقول لك أخسر على خاطر أني يحقرني.
1: علاش احنا نوصلوا غادي ها واحدة
3: نعطيها وما لا نعطيها هذه المية نعطيها ونعمل شهر ما نزورهاش باش هي ما تمديش كاستيل.
1: لا ما يجيش هكا. علاش ما تعطيهاش من باب الوحدة من باب الإكرام يعني من باب الصدقة؟ علاش الفائض ذاك؟
3: ايش فيه الصدقة؟
1: يعني نبعد نبعد عليه الشيء
3: ذاك. ايش فيه الفائض؟ حلال عليها حلال.
1: هي حلال عليها لكن مش حلال علي أنا.
3: حلال عليها. تحولت طبيعته إلى حلال.
1: انتهى الأمر. واضح واضح واضح.
3: أخوتنا راهو ما نحرجوش ما نقعدوش ندققوا في كل كما بني إسرائيل ابعث لنا وعجل لنا وعمل هيك وكذا. ما نكفروش على رواحنا عندما نتشدد يتشدد الله علينا.
1: طيب وزاد نحاولوا أن نأخذ حذرنا أيضا ونحتاط ونجتنبوا الشبهات. واضح. شكرا لفضيل الشيخ دكتور محمد شتيوي، تحية لكل فريق الطريق لهذا اليوم، نجل عطية بن محمد، ويدا بن سياسية، فرج القايد، ياسمين، كان في خدمتكم ميكروفونين الأسعد العير. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: نسأل الله
1: السلام. اللهم أمين.
6: نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا. اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم، واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وحقق آمالهم وآمالنا فيهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك، وامن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك.

0: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة ظهيرة، هذه عناوينها: إعداد دراسة جدوى لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة. الحرائق تأتي على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية منذ غرة ماي الماضي إلى الآن. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني. إلى تفاصيل النشرة، أكد رئيس مدير عام شركة حليب بلادي مركزية الألبان بسيدي بوعلي سابقاً كريم بوعوني أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و 16 أسبوع، مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان لإنهاء المرحلة والدخول في مرحلة الإنتاج. وأشار بوعوني في ميكروفون مهرج عيدان إلى أن زيارة وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى مركزية الألبان بسيدي بوعلي حاليا تندرج في إطار السعي لإعادة تشغيل المعمل.
2: الزيارة هذه من وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تندرج في إطار إعادة نشاط معمل حليب بلادي. الوفد هذا باش يقوم بدراسة تدوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله الزيارة هذه بعد الدراسة باش تضفي مباشرة شريك استراتيجي، ثم بعد ذلك الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل للنشاط. يعني مستثمر فني في قطاع الحليب والألبان، لأنه حاليا الشركة هي مستثمرين ماليين، لكن لابد من شريك فني اللي يكون مختص في الحليب. الأشغال تنطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة وتحديد الشريك الفني، تنطلق الأشغال، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات. فالأشغال على ضوء الدراسة نعرفه بالضبط المدة الزمنية اللي طول. ما فماش أجل محدد، لكن نحن نحبه في ظرف سنة مش أكثر يكون المعمل يرجع.
0: ومن جهته أفاد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عمر عبد القادر عمر أن هذه الزيارة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإعادة تشغيل وتحديث مشروع حليب بلادي، مع إمكانية المساهمة في المشروع عقب الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة.
3: الهيئة العربية هي مؤسسة مالية عربية تساهم فيها كل الدول العربية، تعمل في قطاع الأمن الغذائي عموما، لها عدة شركات في الدول العربية، في نحو 42 شركة في الدول العربية. الآن جينا في زيارتنا لتونس الشقيقة على أساس نعد دراسة جدوى لإعادة تشغيل مشروع حليب بلادي، وبعد ذاك النظر في إمكانية المساهمة فيه بعد إعداد الدراسة، وبعد ذاك بحث عن دعم فني للمشروع، وإن شاء الله شايفين فيه بوتنشيال كبير للمشروع. ربنا يوفقنا والجميع إن شاء الله لإنجاز المهمة.
0: أتت الحرائق التي اندلعت منذ غرة ماي وإلى حدود 23 من جويليا الجاري على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. الزميل أحمد العساوي والورقة التالية.
4: تم خلال هذه الفترة تزيل أكثر من 70 حريقا بالغابات وأكثر من 100 حريق بالمناطق الشجرية، شملت عددا من الولايات أبرزها زغوان والتي تضرر بها نحو 900 هكتار، إلى جانب بنسرت وباجا وجندوبة والكاف وسليانة. وبيّن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة أن الحرائق طالت أساسا غابات البلوط الفلينية والصنوبر الحلبي، وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة لمتساكني المناطق الغابية. وأشار إلى أن أكبر الحرائق المسجلة خلال الأيام الأخيرة اندلعت بكل من غار الملح ورفراف من ولاية بنزرت، حيث أتت النيران على نحو 300 هكتار، وبمنطقة كاب نيجرو من ولاية باجا والتي تضرر بها نحو 300 هكتار أيضا، بالإضافة إلى حريق ساقية سيدي يوسف بولاية الكافة والذي أتى على نحو 2000 هكتار. وأرجع المدير العام للغابات أسباب اندلاع الحرائق أساسا إلى العامل البشري، سواء من خلال أفعال إجرامية أو بسبب الأهمال، فضلا عن الظروف المناخية القاسية التي تشهدها تونس والمنطقة منذ أكثر من أسبوع. وأكد في هذا الإطار أهمية الرفع من درجة الوعي البيئية واعتماد سلوك مسؤول داخل الفضاءات الغابية. هذا وتشهد تونس منذ أكثر من أسبوع موجة حر شديدة تجاوزت خلالها درجات الحرارة القصوى 45 درجة في أغلب الجهات، ما ساهم في اندلاع عدد من الحرائق إلى جانب تزيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء في عدد من مناطق البلاد.
0: هذا ويشهد حاليا الحريق المتواصل بولاية الكهف تعبئة شاملة لمختلف المتداخلين في مختلف ولايات الجمهورية، حيث تعمل أعوان الغابات بالتنسيق مع الحماية المدنية وبمساندة وحدات الحرس والجيش الوطنيين ووزارة التجهيز مع تدخل الطائرات العسكرية عند الحاجة للسيطرة على الحريق. في موضوع آخر، أعلن الديوان الوطني للأعلاف أمس مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من جويليا الجارية لتصبح 863 دينار للطن، وتعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل. وأوضح رئيس مدير عام الديوان الوطني للأعلاف نزار العياري أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة.
5: قاعدين نمر بموجة حر غير مسبوقة استثنائية، حرارة هذية تتأثر بها جميع الحيوانات اللي نربيوها، الأبقار، أغنام، الأزهار تبقى لسب. وهذه علاش احنا الحقيقة كان تدخل متاع ديوان الأعلاف باعتبار قلنا في إطار التفاعل الحيني مع حرفائنا اليوم اللي لابد مش انه المربي يكون قريب من مدجنته، يكون قريب من الحيوانات متاعه، يكون قريب من الأسطبل متاعه. اليوم فما مواد أساسية يعتمدها المربي، فما مادة الذرة، مادة فيتورة السوجة، مادة الشعير ومادة النخالة والسداري متحكم فيهم من ناحية مستوى أسعارهم. المواد المعتمدة في قطاع الإنتاج الحيواني نوعين، فما مواد ننتجها ومواد نوردها، مواد طاقية مع تعطي الطاقة للحيوان، وفما مواد بروتينية. عادة المواد اللي ننتجها في بلادنا خاضعة للإنتاج أعلاف الخشنة، في غياب آلية تعديل الدولة وتدخل المباشر كانت تشهد في بعض الفترات ارتفاعات غير مبررة، وهذه المقاومة فقط من طرف المراقبة ما تكفيش. الهيكل العمومية تتدخل مباشرة من توفير مخزونات تعدل بها الأسواق وتفرض بها لون تاع أسعار.
0: أكد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي أن عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين بالخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفني بلغ 27,000 متعاون، مشيرا إلى أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا. وأوضح البليدي في تصريح للإذاعة التونسية أن قطاعي التعليم والصحة يتصدران عملية الانتداب للعمل بالخارج، تليهم القطاعات الفنية على غرار الفنيين في اللحام والكهرباء وإصلاح السيارات والإعلامية والهندسة الزراعية.
6: تونس موجودين في عدة بلدان، كان نحكيه على التعاون الفني، عندنا 27,000 تونسي في الخارج موجودين في كافة بلدان العالم. صحيح غالبيتهم حوالي 55% في دول الخليج، نسبة في أوروبا قريب 30%، في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة، في كندا خصوصا. حاولوا معناه نوجهوا يعني كافة أوجه التعاون الفني نحو يعني برامج وشركات متبادلة المنفعة. مهم زاد بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لبلادنا أن تكون عندنا كفاءات عندها تجارب دولية. أبرز المجالات التعاون تهم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الصحة والتعليم اللي هما ديما من أبرز القطاعات اللي فيها طلبات. وعديد البلدان لعدة اعتبارات ديموغرافية اقتصادية مازال تحتاج لانتداب الكفاءات. في المقابل فما عديد القطاعات الأخرى اللي قاعد تشهد في طلب، خاصة مسألة الفنيين في عدة مجالات، في اللحام، في الكهرباء، في إصلاح السيارات، في الإعلامية، في الزراعة. عديد الطلبات اللي جينا المهندسين الزراعيين، هذه الطلبات اللي تهم كأفراد، لكن زاد عنا طلبات أخرين تهم الحلول التنموية وتهم التجارب التونسية.
0: في الأنباء العربية والدولية، استشهد اليوم 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في قرية تل جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية. وفي بيان مقتضب أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، بينهم 3 في حالة حرجة أثناء تصديهم لهجوم استيطاني في القرية. قال الجيش الإيراني اليوم إنه شن هجمات بطائرة مسيرة على منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن والكويت، ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى إلحاق خسائر بقوة أمريكية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. في الأثناء، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات مصادرة أصول الدول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع في المنطقة. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. الحرائق تأتي على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغبية منذ غرة ماي الماضي إلى حد الآن. إعداد دراسة جدوى لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية نجا العطية في الإخراج التقني، ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي، كافة هيئة تحرير الأخبار، جيهان ذي عراض يجبيري، أحمد العساوي ونصير السكلي. الآن آخر أخبار الرياضة مع زميل ذكر زرافي. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
9: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
10: 25 جويلية
11: ذكرى عيد الجمهورية.
10: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم في مصافحه رياضيه جديده على موجة اذاعه المنسير. اخر اخبار الاتحاد الرياضي المنسيري تشير ان الفريق باش يدخل في تربص مغلق انطلاقا من يوم الاثنين 26 جويليه حتى اليوم 2 اوت في مدينه عين دراهم، تربص باش تخلوا عدد من المباريات الوديه بعد التحضير البدني اللي صار في مدينه المنسير غربلة ايضا للرصيد البشري مع عدد كبير من المغادرين، مع التذكير انه بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسيري توصل الاتفاق مع فريق مسامير لمغادرة المهاجم إبراهيم السويسي اللي كان في الاتحاد المنسيري في مواسم اللي فاتت، ولاعب شاب قادم من النجم الرياضي الساحلي، تجربة جديدة في البطولة القطرية. نبقى مع أخبار التعاقدات. الأمر الرياضي بحمسوسة عن اليوم على تعاقده مع المهاجم أيمن الزين البالغ من العمر 32 عام قادم من سكك أحد صفاقسي، وأيضا شرف الدين نصر اللي قادم من مستقبل رياضي بالقصرين حارس مرمى كان أيضا شط في الاتحاد الرياضي المنسيري. الترجي الرياضي التونسي يلعب وديا اليوم مع النجم الرياضي الخميري فريق عين دراهم في تربصه في عين دراهم، مباراة أولى للترجي الرياضي التونسي في انتظار بقية المقابلات. الترجي الرياضي التونسي اللي برمج عدد من المقابلات مع الأندية اللي موجودين في عين دراهم. ايضا مستقبل رياضي بمرسى يدخل في تربص مغلق انطلاقا من اليوم الجمعه 24 جويليه في مدينه تبرقه، يتواصل حتى اليوم 30 جويليه. تربص باش يكون في عدد من المباريات الوديه وباش يبداها فريق المستقبل رياضي بمرسى بمواجهه الحزم السعودي غدوه انطلاقا من 5 متاع العشيه. نادي ليغانيس الإسباني أعلن على انتدابه للاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي قادم من فريق براغا البرتغالي في سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية شراء العقد في نهاية التجربة. تعرفوا أن اللاعب هذا انتمى للمنتخب الوطني التونسي وكان شارك في كأس العالم الأخيرة. خارج تونس المنتخب الألماني وبعد بين ظفرين خيبة المشاركة في كأس العالم أعلن تعيين يورغن كلوب كمدرب جديد للمنتخب حتى العام 2030 خلفا لنيجلسمان اللي كان غادر منتخب ألمانيا بعد الدور 16 اللي انهزم فيه أمام منتخب باراغواي. مصافحتنا الرياضية وفات الموعد القادم مع الرياضة إن شاء الله 4 و5 دقائق، نراكم زين للقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع قواعد التلاوة وأحكام التجويد. اليوم أيها الأحبة سننطلق في التعرض إلى مبحث خاص من مباحث قواعد التلاوة، ألا وهو علامات الوقف، علامات الوقف عند قراءة القرآن الكريم. سبق وأن تناولنا أن الإمام الجزري قسم الوقف الاختياري، يعني الوقف الجائز، إلى ثلاث درجات: وقف كاف، وقف جائز، ووقف حسن. لكن إذا فتحنا المصحف اليوم وأردنا قراءة القرآن فإننا لا نجد هذا الكلام، وإنما نجد علامات وضعها العلماء في بعض الأماكن. مثال ذلك علامة لام، يعني بالألف، لا، الجيم، الميم،

0: لا صلة وغيرها. فما هي علاقة هذه الكلمات بما ذكره الإمام الجزري؟ هذه الكلمات أيها الأحبة تندرج تحت الوقف الكافي، وهنا نذكر بأن الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا تعلق لفظي. أما الوقف التام فيكون في أواخر الآيات، لأن الموضوع انتهى وسندخل في موضوع جديد، فلا نجد آية انتهى الموضوع في وسطها وتنتقل إلى موضوع جديد، بل هذا يكون دائما في أواخر الآيات. أما الوقف الكافي فقد يكون في وسط الآية أو في آخرها، والوقف الحسن كذلك قد يكون في وسط الآية أو في أواخرها. سنبدأ أيها الإخوة مع أول علامة من علامات الوقف، وهي علامة الميم، ويسميها العلماء هي علامة الوقف اللازم، يعني وجب عليك الوقوف على الكلمة التي تجد فوقها هذا الحرف، حرف الميم، وهي ميم صغيرة ليس لها ذيل إلى الأسفل. أما الميم التي لها ذيل إلى الأسفل فهي علامة الإقلاب أو القلب، وتوضع فوق النون أو التنوين الذي بعده حرف باء لتقلب ميما. وإذا قلنا وقوف لازم، فاللزوم هنا ليس لزوما شرعيا بمعنى أن تاركه يأثم، وإنما هو لزوم اصطلاحي، وذلك حتى يفصل القارئ بين معنيين مختلفين من معاني الآية. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. لو تأملنا المصحف أيها الأحبة فإننا سنجد فوق كلمة يسمعون ميما صغيرة، وهذا يعني أنه يجب على القارئ أن يقف عندها فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يستجيب الذين يسمعون. نلاحظ أن المعنى قد تم، ثم يبتدئ بقول الله تعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فلو وصل القارئ لأوهم السامع أن الاستجابة حاصلة من الذين يسمعون ومن الموتى، وهذا غير صحيح، فالموتى لا يسمعون. إذن أيها المستمعون الكرام، القصد من هذه العلامة، علامة الميم، هو فصل معنيين عن بعضهما البعض، وذلك خشية وقوع السامع في التوهم. فمثلا لما نقرأ في سورة النساء في إطار ذكر الله عز وجل لإبليس، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نجد على كلمة الله ميما صغيرة، يعني قف، يعني وجوب الوقوف عند قول الله عز وجل لعنه الله، يجب أن نقف. لماذا؟ حتى نفصل معنيين عن بعضهما. فلو قلنا لعنه الله أي الشيطان، ثم وقال، القائل هنا هو الشيطان، إذا قلنا لعنه الله وقال، لو وصلنا الكلمتين لأصبح القائل يعني هو الله، في حين أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل هنا لم يذكر صراحة، إذن هو ضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو الله، وكأن القائل هو الله، وهذا غير صحيح، فالقائل هو الشيطان. لذلك أيها الإخوة، وضع علماؤنا ميما صغيرة فوق لفظ الجلالة. نذكر مثال آخر في قول الله تعالى في سورة العنكبوت في سياق حديثه عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي. من الذي قال إني ذاهب إلى ربي؟ إبراهيم عليه السلام. لذلك نجد فوق كلمة لوط ميما تشير إلى ضرورة الوقف، فنقول فآمن له لوط، أي أن لوط آمن لإبراهيم عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي. من قال؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلو قلنا فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي، لأصبح القائل هنا هو لوط، وهذا غير صحيح، فالقائل كما بينا هو إبراهيم عليه السلام. إذن أيها الأحبة، هذا هو معنى علامة الوقف. لكن أذكر السادة المستمعين أن حرف الميم يشير إلى وقوف لازم، وهو ليس لزوما شرعيا، إنما هو لزوم اصطلاحي، يعني أن من لم يلتزم به لا يعتبر آثما، وإنما من الأكمل الوقوف عليه حتى نفصل المعاني، وهذا من السنة النبوية. فمن السنة أن تكون مبينا لما تكلم الناس، هذا في الكلام العادي، فما بالك بكلام الله سبحانه وتعالى. وهنا نختم بالقول أنه إن كان القارئ يقرأ لنفسه في البيت أو في السيارة أو في الصلاة، ومر على هذه الآيات وهو فاهم للمعنى، فليس من الضروري أن يقف على هذه العلامة التي هي علامة ميم، بخلاف إن كان هناك سامعين يسمعون هذه التلاوة في مجلس أو في صلاة بالنسبة للإمام، فلزم عليه الوقوف عليها. إلى هنا أيها الأحبة ينتهي لقاؤنا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بأسماءكم وإيميلكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 468 100. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، بداية من هذه الحصة سيتم التذكير بعديد من الوصايا النبوية التربوية التي صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بها، فكانت وصايا جامعة مانعة اتسمت في مجموعها بأنها عظيمة القدر كبيرة الفائدة، وإنها جاءت من معلم الناس الخير الذي لا يعلم خيرا إلا دل عليه الأمة، ولا يعلم شرا إلا حذر الأمة منه، فكانت بذلك مما لا غنى للإنسان المسلم عنه في حياته اليومية وأحواله العامة والخاصة. وعلى كل مسلم أن يسمع وأن يطيع وأن لا يتردد في قبول تلك الوصايا والعمل بها في كل شأن من شؤون حياته وفي كل جزئية من جزئياتها، لما فيها من تربية سامية للنفوس، ولما يترتب عليها من إصلاح للقلوب، إضافة إلى أثرها في تقويم السلوكيات الخاصة وحثها على مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. ويأتي من أهم تلك الوصايا تقوى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، لأن الوصية بالتقوى تجمع الخير كله. فقد صح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن أبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومن الوصايا ما صح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية: فإنها من كنوز الجنة. رواه الإمام أحمد. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بهذه الوصايا الثمينة، وصلى الله على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإلى اللقاء.
2: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. للأطفال نصيب الليلة بقصر الرباط بالمنستير، عرض مسرحي للأطفال أموك تانجو من إنتاج مركز الفنون الدرامية والرقحية بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي. تسهرون الليلة مع الفنانة نبيها كراولي ضمن افتتاح مهرجان ليالي المكنين الصيفية في دورته الثانية.

تسهرون الليل مع الفنانة المصرية مروة ناجي وروائع الفنان بليغ حمدي ضمن الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي ضمن مهرجان نابل الدولي.
2: ما عرفش مين سمعتها قبل. في تونس راك تبدا واقف في امان الله، ما كلمت حد ما درت بحد، يجيك سلطان هكا يجيك قول لك عارف شنو نعاونوك، تعرس يعاونك حتى حد. في علم الاجتماع سهلة على الاخر وسامبل على الاخر، والنظرية هذه اسمها نظرية السلطعون، وتحكي على برشا مجتمعات ولاحظوها العلماء من التصرفات متاع السلطعون اللي هو السرطان اللي مش علاجنا.
1: متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك. نيوتي
5: تيك مع ريم الهاني.
6: عسلمة ومرحبا بكم. أعلنت سبوتيفاي عن أدوات تحكم جديدة تتيح للمستخدمين تعطيل جميع مقاطع الفيديو في التطبيق، وقالت سبوتيفاي أن الأدوات هذه تمكن المستخدمين من اختيار تجربة استخدام تركز على الصوت أولاً أو تجربة مدعومة بالفيديو، وأضافت أنه بإمكان مديري باقات العائلة في تطبيق سبوتيفاي تشغيل أو إيقاف محتوى فيديو لأي عضو في الباقة مباشرة من إعدادات الاشتراك. وستتيح سبوتيفاي الآن أيضا لمستخدمي باقات البازيك والبريميوم في الاشتراكات الفردية أو ديو فاميلي ولا ستودنت إمكانية التحكم في كيفية عرض محتوى الفيديو في التطبيق متاحهم. للوصول إلى أدوات التحكم في الفيديو هذا يحتاج المستخدمين إلى الانتقال إلى الإعدادات واختيار خيار المحتوى والعرض، ومن هنا ينجموا يشغلوا وإلا يوقفوا تشغيل خاصية وهي مقاطع الفيديو أو الرسوم المتحركة المتكررة اللي تعمل مع كونفا. بمجرد اختيار المستخدم للتفضيلات متاعه باش يتم تطبيقها عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب والويب والتلفاز. وأشارت سبوتيفاي إلى أن المستخدمين باش يبقاو يراو إعلانات الفيديو بالإضافة إلى الإعلانات الصوتية. التحديث هذايا من المنتظر أنه باش يبدأ طرحه لجميع المستخدمين حول العالم أواخر هذا الشهر. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
5: نيو تيك مع ريم الهاني.
7: تمام الوحيدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شود أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زد. أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس والتي كانت في حدود 4% تؤكد استمرار ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية الجزئية وتنسجم مع المنحة الذي تم تسجيله خلال الانتخابات التشريعية الجزئية السابقة. أعطيت إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك إثر تسلم إدارة المركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من سفير الجمهورية الصينية بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور والي منوبة ورئيس جامعة منوبة ومدير مركز الخوارزمي. ختاما، قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من جويلية الجاري لتصبح 863 دينارا للطن وفق بلاغ صادر عنها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

أبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال

أحب إليكم، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله

الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت

وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى

وقالت اليهود عزير بن

قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون.

الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو ويأبى الله

ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ويحرم

ثاقلتم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة

غيركم ولا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا

واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

خلالكم ولأضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا

هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

0: منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بخاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل زوجات نبيه أمهات للمؤمنين، ورفع ذكرهن في الكتاب المبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، ابتعثه للعالمين أسوةً للصالحين، أزواجه هن الطيبات للطيبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليهن في كل عصر وحين، وعلى صحابته الراضين المرضيين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإننا على النار لا نقوى. اللهم خفف عنا حر الشمس، اللهم خفف عنا حر الشمس، اللهم اصرف عنا فيح جهنم، اللهم قنا عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما بعد، إخوة الأحباء، تواعدنا أننا سنزور بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لنفوز بأجرين. أولاً، لأنها بيوت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنيئاً لمن زار بيت رسوله، رسول الله، البيوت التي تنزل وتتلى فيها آيات الله والحكمة. ثم هي بيوت زوجات النبي، نساء رفع الله قدرهن في العالمين، فأصبحن أمهات للمؤمنين في كل عصر وحين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. اللهم ارض عن أمهاتنا يا رب العالمين، وأمهاتنا زوجات النبي الكريم. سنزور هذه البيوت بيتاً بيتاً، واليوم موعدنا في بيت الطاهرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أمنا الأولى السابقة في الإيمان. سنزور بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هي خديجة بنت خويلد، امرأة من أشرف نساء قريش نسباً، من أعلاهن قدراً، أكثرهن ذكراً. هي من أكبر تجار قريش في ذلك الزمان، امرأة غنية، لكن مالها لم يفسد طبعها، وغناها لم يشوش قلبها، لم يذهب حياءها، لم يغير أخلاقها، فسمتها قريش في الجاهلية الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. مكة كانت مدينة صغيرة، يعرف الناس بعضهم بعضاً، خاصة أنهم من قبيلة واحدة، من قبيلة قريش. كانت خديجة تعرف محمداً صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، وقصته معروفة. قبل أن يصبح رسولاً بلغها من صفاته أنه صادق، وأنه أمين، وأنه راجح العقل، فاختارته ليكون القائم على تجارتها والساهر على تنمية أموالها. كان الناس في ذلك الزمان ولا يزالون يقيمون الإنسان بماله، يقيمون الإنسان برصيده، بممتلكاته، لكنها هي من رجاحة عقلها اختارت القوي في عقله والأمين على مالها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكانت أرملة، توفي عنها زوجها وعزفت عن الزواج، لكنها حينما رأت محمداً صلى الله عليه وسلم من قريب، نحن نعرف صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة وقت تراه جيك هيبة، ومن خالطه معرفة أحبه صلوا وسلموا عليه. أجود الناس كفاً، أوسع الناس صدراً، بل واسع، أصدق الناس لهجةً، أوفى الناس ذمةً، ألينهم لين، عريكةً، أكرمهم عشرةً. صلوا وسلموا عليه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعد، فعرضت عليه الزواج. يقول الشاعر البصيري: ورأته النبي صلى الله عليه وسلم، ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية وحياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. من ذكائها اختارت محمداً صلى الله عليه وسلم. عمره 25 عام، هي 40 عاماً، تكبر ب15 سنة، وليس فارق السن هو الذي يقرر الأمن والراحة والسعادة في الحياة الزوجية. وهذا الزواج دام أكثر من ربع قرن، 25 عام أخرين. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها 4 بنات: فاطمة الزهراء، وزينب، ورقية، وأم كلثوم. ورزق منها ولدان: القاسم، ومن ذلك كنية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قل أبو القاسم، لأن ابنه سمي القاسم. ورزق عبد الله، لكن الذكور لم يعيشوا، توفوا وهم صغار. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، ومضت السنوات الأولى، 15 سنة، بلغ 40 من عمره. كانت فيه طباع فطرة الأنبياء والأتقياء والأنقياء، كان بعيد عن اللهو الذي في قريش، عن الزواج عندهم والأعراس والحفلات ومظاهر الفتنة التي كانت هناك، ضجيج مكة، أصنام، لهو. كان يحب الخلوة، يختلي، يذكر ربه على ملة إبراهيم عليه السلام، يتعبد، ثم انزوى إلى غار في جبل النور قرب مكة. كان يذهب إلى الغار ويبقى يتبتل فيه الليالي العديدة. وخديجة ماذا تفعل؟ أين كنت؟ أين ذهبت؟ أبطأت عن البيت؟ تركتني وحيدة أياماً؟ ولم يكن حتى في تجارة يحضر لها المال مقابل ذلك، كان في عبادة، وكانت هي تساعده على ذلك، وتعطيه المؤونة، تعطيه الزاد، وتنتظره بقلب طيب ووجه باسم فرح عند عودته. ثم جاء ذلك اليوم العظيم الذي سيغير وجه الأرض. وبينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إذ بأمين الوحي عظيم الملائكة جبريل عليه السلام ينزل إلى الغار ويغطه، يضغط عليه في صدره دون أن يراه، ويقول له: اقرأ. ماذا سيقرأ؟ لم يكن قارئاً صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر، ولم يكن شاعراً، ولم يكن خطيباً قبل النبوة. ماذا سيقرأ؟ فقال له: ما أنا بقارئ. فغمه غمة أخرى كادت أن تخلع ضلوعه، وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان ذلك أول نزول الوحي، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، أول سماع له لكلام الله الذي تتصدع منه الجبال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف، يقول: زملوني زملوني. تخيل هذا المشهد، تخيلوا عباد الله، امرأة زوجها غايب عنها بالأيام، ثم يأتيها بهذه القصة: جاني شكون وغمني وقال اقرأ، وكلمتني الأحجار في الطريق، وكلمتني الأشجار تقول: أنت رسول الله، أنت رسول الله. لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كاهن، ولم يذهب إلى زعيم من الزعماء في ذلك الزمان، بل ذهب إلى زوجته خديجة، لأنه يعرف معدنها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، يعلم أن سكونه سيكون إلا عندها. وقال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. لم تقل له: ربما توهمت. لم تقل له: هذا نتيجة الخلوة، ونتيجة بقائك وحدك، ونتيجة بعدك عن البيت. قال: إني أخشى على نفسي، شوف شي يصير لي، ماذا الذي دهاني؟ قالت كلمتها المشهورة، كلمة تكتب بماء الذهب، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. شوفوا رفع المعنويات، والله لن يخزيك الله أبدا، لا تخشى على نفسك، إن للكون خالقا عادلا مدبرا للأمور يجازي الناس بالحسنات إحسانا في الدنيا قبل الآخرة. يا ابن العم، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وإن الله لن يخزيك أبدا. صلوا وسلموا عليه. من أين جاءت بهذا العقل؟ من أين جاءت بهذا اليقين؟ الله أكبر حين تكون الزوجة أكبر سند لزوجها. هذه أم المؤمنين بالفعل، كانت له زوجة وأما، لم تكن عالمة بالوحي وقتها، لم ينزل شيء من القرآن، لكنها كانت عالمة بسنن الله في عباده، فهمت أن من كان هذا خلقه فإن الله لن يخزيه أبدا. عبارة تقول لنا نحن الآن، خذ الدرس، أنك يا مسلم طالما تساعد في الزوال، طالما تقف مع المحتاج، طالما أنك تعين الضعيف، طالما أنك تتكرم على ضيفك ولا تتأفف منه، وترحب بضيوفك من أقربائك وأصدقائك، فإن الله لن يخزيك أبدا. هذه صفات الزوجة الصالحة والأم الصالحة. لم تنزل عليها آيات، لكنها كانت أول قلب طمأن الذي نزلت عليه الآيات. شوفوا قمة الكلمة الطيبة في ساعة الخوف. وكم من زوجة كانت سنداً لزوجها ودفعاً له للنجاح بكلمات مثل هذه، كلمات طيبات. ثم إنها لم تكتفي بالكلام، بل أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عم لها، ورقة ابن نوفل، وكان رجلاً قد اطلع على كتب الأولين وتعلم منها، فسمع الخبر وحاول أن يتبين الأمر، ثم قال: والله، هل إجاك هذا يكلمك؟ والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى، ويا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. جذع صغير معناها شاب، على خاطر هو وقتها كبير، فما بالك 10 سنين أخرين وقت يمشي يخرجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ مش يخرجوني من مكة، مش يخرجوني من بلادي، جايهم بدعوة التوحيد ودعوة الطهارة ودعوة الإيمان ودعوة الطاعة. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. كل من يجي يريد الإصلاح بين الفاسدين فإنهم يبغضونه ويخرجونه. كانت خديجة إذن أم المؤمنين، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها فخرا وكفى بالنساء فخرا أن أول من آمن بالإسلام امرأة. مش تعرف قيمة المرأة في الإسلام حتى قبل أن تسمع كلام ابن عمها ورقة ابن نوفل. كان بيتها، علاش كنا باش نزوروا بيوت النبي، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أول بيت دخله الإيمان، أول بيت شع فيه الإسلام، أول بيت أقيمت فيه الصلوات وتليت فيه الآيات. ومن هنا نفهم لماذا هي أمنا، إن الأم هي التي تربي وليست التي تلد. الأم هي اللي تعلم، أم هي اللي تكون، هذيك الأم الحقيقية. وقلنا إن أمهات المؤمنين ومنهن عائشة روت 2200 حديث، 2200 حديث روتهم عائشة. هل روت خديجة أحاديث؟ لا، توفيت قبل أن تدون الأحاديث وتوفيت في مكة، لكنها ربتنا، لكنها علمتنا، لكنها بثباتها وتثبيت زوجها درس لجميع نساء العالمين، بتصديقها لنبينا صلى الله عليه وسلم، صبرها، بجهادها، بإيمانها، بقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رب السماوات والأرض. فتحت بيتها لدعوة التوحيد، وأنفقت مالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت قلبها لهذه الرسالة صدقا ويقينا. كل من يصلي اليوم، كل مؤمن ينفق في سبيل الله كما أنفقت خديجة، كل امرأة أو رجل يقرآن القرآن، كل طفل يتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيفة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها نصيبا منه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ فكانت هي أول المصليات، وكانت هي أول الذاكرات، وكانت هي أول التاليات لكتاب رب الأرض والسماوات، فلها في ذلك أجزل نصيب. من أشهر قصص خديجة رضي الله عنها ما رواه أهل الحديث أن جبريل عليه السلام كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعلمه الوحي، فقال له: يا محمد، هذه خديجة قادمة، قد أتتك ومعها إناء. قال: فأقرئها السلام من رب العالمين، وحيد الله، ومني، قلها جبريل يسلم عليك، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بكت خديجة: ربي يسلم علي، رب السماوات والأراضين يسلم على امرأة، يسلم على إنسان، يرسل له السلام مع أمين الوحي، وجبريل عليه السلام يسلم على خديجة. بكت خديجة لهذا الشرف الذي ليس بعده شرف. ثم يعطيها هذه البشارة السنية، يعطيه هذه الهدية العلية بأن لها بيتا في الجنة، وأنه من قصب لؤلؤ مجوف. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصرها كله من ذلك، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب صياح ولا تعب نصب. قال أهل العلم: جوزيت خديجة ببيت لا صخب فيه. لماذا؟ لأنها لم تكن تصخب، لأنها زوجة لا تصيح في بيت زوجها، لأنها زوجة تعطي إلا الموجات الإيجابية، إلا الكلمات الجميلة الطيبة، امرأة تساعد زوجها على تعب الزمان وهي تاعبة وهي في نصب، ولذلك كانت بيتها في الجنة دون نصب ودون صخب. درس للزوجات: ماذا تفعل في بيت زوجها حتى تنال مثل هذا القصر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقا ويقينا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أطاعه فقد فاز فوزا مبينا، ومن عصاه فقد خسر خسرانا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته أمهات المؤمنين صلاة ترضيك وترضيهم وترضينا. إخوة الإيمان، لم تنتهي قصة أمنا خديجة مع سلام رب العالمين ومع حياة الرفاهة التي كانت فيها في التجارة. والدنيا كما تعلمون حلو ومر، والدنيا كما تعلمون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لم تكن زوجة في السراء فقط، لم تكن زوجة حين كان المال بتجارتها موجودا في البيت، وإنما ستقع حادثة كبيرة، أن قريش تقرر حصارا لبني هاشم، تخرجهم من مكة وتضعهم في شعابها وتغلق عليهم بالحرس حتى لا يدخل مكة ولا يتاجر معهم أحدا ولا يعطيهم أحدا طعاما ولا شرابا، وبدأ الحصار. وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ليست من بني هاشم، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، ليست من بني هاشم، فكان بإمكانها أن تبقى في غناها وفي بيتها في مكة، لكنها اختارت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك زوجها في مثل هذه المحن، ولو كان ثمن ذلك الجوع والعطش، بل حياتها التي نفدت من جراء هذا الحصار. مرضت خديجة 3 سنوات من الحصار، أكلوا جلود الحيوانات، أكلوا الأعشاب حتى اخضرت أفواههم، نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته وما لاقوا من أجل هذه الدعوة، ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وهناك مكان في مكة اسمه الحجون، فيه مقبرة، مقبرة المعلاه العالية معناها، جاي في ربوة، وهناك قبر خديجة. اللهم ارزقنا يا ربنا حجا وعمرة وزيارة لقبرها، فزيارة المقابر فيها أجر، خاصة إذا زرت قبر أمك خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا أيها الإخوة بيت خديجة، امرأة ليست ككل النساء، زوجة ليست ككل الزوجات، ويا ليت كل الزوجات يكن مثلها، أم من أمهات المؤمنين أحبها نبينا صلى الله عليه وسلم وبقي وفيا لها حتى بعد موتها. قالت عائشة: إنها مثل كل النساء تغرن من بعضهن، عندها غيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خديجة أغير، خاصة أنها متوفاة وما زالت تغار منها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، وإذا ذبح شاة يتتبع صديقاتها ويوزع عليهن كل واحدة نصيبة. علاش؟ لأنهم سويحبات خديجة. وإذا جاءت امرأة من الزائرات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صديقة خديجة، يحسن استقبالها ويكرمها ويسألها عن حالها. فتسأله عائشة، تقول: يا رسول الله، ما هذا الذي تفعله مع خديجة وذكر خديجة؟ فيقول لها: إن حسن العهد من الإيمان. وقت تراعي الود والعهد حتى بعد وفاة الصديق، هذاك من الإيمان. وفي أحد الأيام قالت عائشة: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا رسول الله، خديجة خديجة خديجة، هل هناك إلا خديجة في الدنيا؟ فقال لها: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الأولاد، وحرمني من أولاد النساء. وفاء، وفاء ليس بعده وفاء، وفاء بعد الوفاء، وفاء لمن شاركك في الشدة، فلم تنسه عند السعة والغناء. فيا إخوة الإيمان، نعاهد أنفسنا ألا ننسى أمنا خديجة رضي الله عنها، نعاهد أنفسنا أن نعلم بناتنا ونساءنا قيمة خديجة رضي الله عنها، وأن تشعل شمعة خير من أن تسب الظلام. هن شمعات، هن مصابيح للهدى، هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مهما تحدثنا عنهن مقصرون. اللهم ارض عن أمنا خديجة يا رب العالمين، اللهم اجزها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت زوجة عن زوجها، اللهم جازها خير ما جزيت أما عن أبنائها. اللهم ارض عن أمهات المؤمنين جميعا يا رب العالمين، ارض عن خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة وسائر أزواج نبيك الطاهرات المطهرات. اللهم اجعل نساء المسلمين وبنات المسلمين خير مقتديات بهذه الزوجات الأمهات. اللهم حبب إلينا نبيك يا رب العالمين، حبب إلينا آل بيته وأزواجه وصحابته، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أصلح أحوال المسلمين، اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمن خوفهم، وأطعم جائعهم، واشف جريحهم، أرحم ميتهم. اللهم حرر أسراهم، اللهم حرر مسرانا ومسراهم، ورد عنهم كيد المعتدين، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما رحمونا، وبرهم كما برونا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من أهل القرآن، من أهل الحياة، من أهل العلم والعمل. اللهم خفف عنا حرارة الشمس، اللهم خفف عنا حرارة الطقس، هون على عبادك يا رب العالمين، أنزل علينا من عندك برداً وسلاماً، ارزقنا غيثاً طيباً نافعاً ترزق به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. أجرنا من حر الدنيا، أجرنا من فيح جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، أجب من الخير كل من دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلِّ وسلِّم على نبينا مجيئك المختار صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الحمد لله.

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الهادي بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أطلقت السلطات الجهوية بولاية القيروان مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والمياه. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي والثالث والعشرين من جويليا الجاري على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص، وفق ما أفاد به مصدر مطلع. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، كذلك أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة عقدتها أمس للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ختاما، التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة محمد حبيب الله الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لبنغلاديش لدى تونس مع الإقامة بطرابلس، وذلك وفق بلاغ أصدرته الوزارة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير، خبر ورخبر،
5: الموجة ورموجة،
4: جديد كنهار،
5: الموجة ورموجة.

الإضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الأشهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: ومنها تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 3 للأخبار، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن المجهودات ما تزال متواصلة لإخماد الحرائق الكبرى بكل من نبر وساقية سيدي يوسف، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس الوعرة والجيوب النارية المنتشرة في قمم الجبال تعرقل عملية التدخل. وأوضح المشري أن حريق ساقية سيدي يوسف اندلع منذ 20 من جويلية المنقذ، وأن التعزيزات من الولايات المجاورة تم توجيهها منذ اليوم الأول، إلا أن اتساع رقعة الحريق والتضاريس الجبلية بما تحتويه من أودية ومنحدرات ساهمت في سرعة انتشاره على مساحة واسعة. قدرت عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات النواة بقيمة 66.1 مليون دينار خلال الموسم 2025-2026، أي بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم 2024-2025، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت الكميات المصدرة 8.797 ألف طن بارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذات من سنة 2025. طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل ويشدد العقوبات على المخالفات. كما قدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما على موجاتنا تمام الساعة 4. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعض بالخدش وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسبب فيها نلقاو الكلاب والقطات الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغيرها. لازم نعرفوا أنه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وأنه بمجرد ظهور العلامات هذه فإنه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو أهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطط اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الأولياء باش يوعيوا صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعملو؟ لازم نغسلو الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيوه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من برنامجنا الموجة ورا الموجة من الآن حتى الخمسة مع بعضنا في المباشر، ومجموعة من الفقرات أكيد تعودوا بالعناوين متاعها. المحتوى دائما فما جديد. اليوم الموجة ورا الموجة العدد الأخير بالنسبة للأسبوع هذا، والانطلاقة جديدة تكون بداية الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس التوقيت من 3 لـ5 نهار الاثنين، كل اثنين من الاثنين حتى للجمعة البرنامج يجيكم 5 على 7 في الأسبوع. في الفقرة الأولى كما تعودتوا حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد. اليوم عنا باب جديد بالعاصمة، حدث ولا حرج مع رمزي الإمام كما العادة، سكاتش ناقد وساخر من حياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد، اليوم مهرجان سوسة الدولي. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع لكم بفقرة ديما القدام مع يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. اليوم استضافة للأستاذ جلال بن سعد والقائد بالكشافة فوج القلعة الكبرى عبد العزيز بومعيزة. مش صحيح هي الفقرة المسجلة مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا على الخط باش تكون اليوم أميرة بكوش مديرة المراقبة الثقافي بالمنستير ضيفتنا، باش نتحدثوا على الدورة الثالثة من تظاهرة فنون العرائس على شاطئ روسبينا اللي تنطلق نهار 26 جويلية وتواصل حتى 28 جويلية، 3 أيام بساحة مرجانة بالمنستير. كل التفاصيل حول التظاهرة هذه طبعا كما قلت مع ضيفتنا أميرة بكوش، وباش تكون في آخر فقراتنا. التحية كما العادة توصلكم من محمد وليد الجاموسي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، روف غديرة في الإخراج الرقمي، وهيثم والناس في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. بعد النغم نمشي في تسجيل مع الأستاذ جلال بن سعد، ثم نستقبل مع بعضنا رمزي الإمام.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة، باب جديد، باب آخر نفتحوه مع بعضنا، هو باب جديد. الباب هذا تأسس سنة 1278 في عهد السلطان الحفصي يحيى الحفصي، وتم تسجيل الباب في قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 1979 كجزء من مدينة تونس العتيقة. طبعا سمي باب جديد لأنه فتح المدينة على أحياء جديدة وأنماط حياة مبتكرة، ويعرف زاد باسم باب الحداد أو باب الحدادين لأنه ينفذ لسوق الحدادين. الباب هذا تدمر وتشوه في الفتنة الباشوية بين علي باشا وعم حسين بن علي، وفي القرن 18 وقع تجديده في عهد علي باي الثاني عام 1769. طراز المعماري فريد وممتاز ومتميز عن بقية الأبواب الثلاثة المتبقية، وعنده تقويسات رائعة الهندسة. هو معلم باب جديد يعكس روعة العمارة الإسلامية، والباب زاد تغنى به الشاعر محمد الورغي عام 1769: جدد هذا الباب باب الجديد علي باشا بن الحسين السعيدي، أقامه من بعد ما قد هوى في فتنة يشيب لها الوليد. إذن كما قلت لكم هذا هو باب جديد بكل إيجاز، وللتعمق يمكن العودة إلى خاصة إلى كتاب عادل التواتي تونس المحروسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: يا دنيا جنان بجنان. رمزي الإمام، أهلا وسهلا، حدث ولا حرج.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام ثريا، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في إذاعتنا إذاعة المنسير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن كما العادة، حدث ولا حرج وسكيتش جديد وموضوع جديد.
1: موضوع جديد،
2: حدث ولا حرج.
1: لا لا لا لا، ظهر لي لمقص أموره معاش تعجب بعد اللي ولا يتباع على قارعة الطريق، وكل من دب وهب ولا بمقصه، كل واحد شيطانه في جيبه، وكل حد يقص على كيفه وقت اللي يحب زاده. لا، القطاع تهمش، ما لشنوه، القطاع تهمش بعد اللي كثرت المقوسة، وما تسمع كان كلمة هات هات، رشفة تاي هات، رشفة قهوة هات، هات سيجارو هات، هات شعول هات، حبس حبس الضرب يا ولدي، حبس الضرب. شنو بابا يفين تراني؟ هات سيجار وهات شعول، هات سيجار وهات شعول، الدخان دخاني والشعول شعولي، سيادتك باش داخل معايا، ترى داخل معاك بالرواري. هات سيجارو، هات السكر، هات التاي، هات السكر، هات التاي، هات دينار، هات اثنين، هات الجاوي، هات البخور، هات الجاوي، هات البخور. اعمل عزام، اعمل عزام، جيتك مضام، نحب نغسل سويقاتي ونعرس بمنيار وما نصرف حتى دينار. عليك بالتعب والكروية والكبار، خلطهم بيد فار وبليدك اللي صار، اشرب وقول يا ستار يا جبار، يا ستار يا جبار، كح 500 دينار. ايه عرست بمنيار، عرست بالسبيطار، ماشي جاي كل نهار جرة يد الفار. المثل يقولك رد بالك من جار الحس واللص والمقص. شبيك الشي يبدأ من المطار، 3 سنين غربة، قلت نروح للدار، طاح بيا مقص كل منشار. خويا خويا، ظهر فيك ولد حلال، كلمة بالبورتابل يرحم بوك، تفضل يزيد شوية. خويا ظهر فيك ولد حلال، 20 دينار باش نروح للدار، تفضل يزيد شوية. خويا ظهر فيك ولد حلال، مانيش ولد حلال، مانيش بطلت سيدي، انا مجرم، قيني يا خويا، سيبني، شبيك مقص هكا؟ وعلى كلمة مقص هبط علي الديواني من غير حس. اش عندك؟ ما عندك، عندي فليجة فيها دبشات لأمي خديجة، ودبو سفيحة لخالتي فتيحة، وماكينة حجامة العم سلامة. بون، اش عندك؟ ما عندك، اش عندك؟ ما عندك، اش عندك؟ 500 دينار أداءات جمركية؟ لا لا، البيع الكل شريها ب 200 دينار بفلوسنا. أسي تارو كيفاه؟ همش نقصوه، خذوا الفليجة والدبشات وتقدوا تحب من تحبوا من عندي، 300 دينار. بايشيك، اخذت تاكسي وناديت بالدار، دخلت نقض ضو يضعف ويقوى، جو دو لوميير. قلت استاك في الحنابية، ماله كمواطن جاي من الخارج، حتى هما 3 سنين غربة، واك الضو واك الضو، هاو شعل هاو قص، هاو شعل هاو قص، هاو شعل هاو قص، هاو شعل هاو قص. مشيت للستاك، هزيت لهم بوكي نوار، قلت لهم يعطيكم الصحة على الامبيونس اللي عملتوها لي لمحالة في الدار، أما ماذا بيا ترجعوا لي الضو من غير قصان. قالوا لي مسيو عندك 13 مليون ما تخلت بالذمرة. شنو ضربني الكورون؟ 13 مليون 3 سنين ما الدار ما دخلتهاش وتقول لي 13 مليون؟ لا مسيو، ما تغشش روحك، ما تغشش روحك مسيو، تغشش أعصابك، هذوما 13 مليون فيهم 10 ملايين استهلاك و3 ملايين قصاصات أداءات. أداءات قصاصات. جيت نشوف نلقى جاري حمادي مقص جابد الضو من داري من غير حس. عنده 4 بيوت مركب 6 كليماتيزيرات، حتى طوالات مش ناسيها. ملا جار، ملا جار مقص من اللي هبط من الطيارة وانا المقص في جرة خوه، المقص في جرة خوه. الحكاية مشات وجاني مقص الانترنت. الانترنت تمشي خطوة تفكرون زبرات، هاهي قصت هاهي جات، هاهي قصت هاهي جات، هاهي قصت هاهي جات، شومي ها قلي وين وين فلوسي وين مشات، هاهي قصت الانترنت. فما زاد هاك المقوسة متاع الفيسبوك. مرت خويا شرت البنت عروسة في كروسة، وصلت لها الكروسة، الو دي وين العروسة؟ العروسة تستنى في ولد الحلال، يجي يطونا بعثوها لك من لمقوسة. جيناك ولد عمي مشى يخطب، جيناك خاتبي.

0: تخلص القصاصات. عملت حساباتي وقت نخرج أنتريت أنسيب. ما لا تعرف كيفاش وليدي وقت تخرج أنتريت. إيجا عرس مرحبا بيك. المقص حتى وسط بعض العائلات في بعضهم. ها مالا فما مقص. مراه تمقص في راجلها. يا مراه خليت في جيبي 10 دينارات ما نعرفش وين مشات. هذيك كلات هالماكينة. يا مراه خليت في السروال 20 دينار. اش نعمل لك كلات هالماكينة. شدها نهار بالكم شيء قال لها هاتك 50 دينار ما تقوليش كلات هالماكينة. قالت له يا شومي وفطور الماكينة. فلا كيفاش. قالوا ولد اختي قال بوه يا بابا فرجت على سحار 20 دينار رد حمامة. قالوا ايه يا وليدي ما ريت شمك مليون رد الطروبة. حتى في الإدارة تسمع كان كلمة قص تمبري دوسيك ناقص تمبري. صباح الخير قص تمبري يا ودي. صباح الخير قص تمبري. كل إدارة وتمبريها كل بيرو فيه تمبري معلق في كواترو ويقول لك قص تمبري. الفنان في عوضي كرموه وقته حي لا كيف يموت يتفكروه في تمبري. عاش شاهي جيمبلي مات حطوله تصويرته في تمبري. قص تمبري. ولهذا أنا من رأيه يعملوا قانون القتال مقص هذايا ملا ونقترح يولي بالرخصة باش يرجع المقص إلى أهدافه النبيلة والحميدة. واللي شدوه بمقص من غير رخصة يتحمل مسؤوليته. وقص الحديث وين تحط نفسك تصيبها
1: والنفس نفسك
0: وانت طبيبة.
1: هذه هي رمزي الإمام يعطيك الصحة. قلبك معبي على المقوصة.
0: المقص المقص في كل بلاصه.
1: وين تمشي تلقاهره؟
0: تمشي تلقى المقص.
1: وين تمشي تلقاه؟
0: بختو سيك والله العظيم.
1: قص
0: تسمع كلمه قص في كل بلاصه.
1: قص كمل تروح من الخارج تلقى قص الضوء قص الماء قص الانترنت
0: كل شيء مقصوص كل شيء مقصوص.
1: قص شيء مقصوص. شهريه مقصوصه
0: خصاصات بتاع الشهري
1: ما نحكيوش
0: ما تفهمش
1: الخصاصات هذيك.
0: لا هذيك تجي كاكا ما وقتاش عملناها كاكا يلزم كاكا فهمت. الخصاصات هذيك بتاع هات برك
1: عرج زاد على الجل والعرافة.
0: العرافة
1: مشكلة.
0: أكبر مقوصة العرافة.
1: أكبر مقوصة والحقيقة المقص الوحيد اللي في بلاستو حسب رأيي. فالمقوصة اللي حكيت عليهم خاطر يمشيوا له برجليهم
0: شيء غريب.
1: برجليهم ناس تهز ناس لما حالة وناس تبع في ناس ويمشيوا له وهو وقتها يولي مقص ومقص هاي اللي زاد
0: مقص هاي. إيه تولي نسلمه في الطب اللي طبيب تقاه قاري ومتخرج وسنوات الله هو وفي الاخر نقعد بيت المواطن يمشي لك العراف مش باش يعطيك هاو شغل شنو نحب نعرس هاو قال شنو نحب كذا هاو راهو اني الراب صراحه العراف عمليه تحيل عمليه قصان بالحق
1: مشكلتها فلوس. عمليه تحيل واضحه
0: وضوح الشمس
1: في قلب النهار ولكن المشكله وانهم ينشطوا في اطار معناها
0: رخصه
1: ومنظم وكل شيء هذه المشكله وين هو راه وفما برشا ناس كيف يشوفوا العرافه ولاو باللي بيرو نتاعهم وكذا يقول لك انا الامور واضحه ما باش يعمل حاجه قلت له ما يعمل حتى شيء يعني بالعكس
0: تمشي العراف تقول بدي جي تلقى سكرتيرة وطاولة
1: فهمتني
0: شوية
1: واللي يستكثر أجرة الطبيب يدفع قد 10 مرات من أول دخل للعراف هذا إذا ما كملش من بعد دايروا فوق ولي وراه
0: العراف اللي مشيله وكان فيه الخير راهو ربح في البرومسبور وحده راهو
1: مثلا
0: راهو ربح في الوحدة
1: ولا راهو ملياردير ومش حال بير ويخدم على الراف ويسمع في الناس
0: ماشي تجي مشي له وانت باش
1: يحل مشاكل
0: ايه.
1: لو كان انت تنسنس شوية وتشوف حياة العراف وولاده وصغار ومرته وكذا تلقى عنده 20,000 مشكلة كيفك أكثر منك
0: بالطبيعة
1: دونك سين زاد يلزم يعمل عقله هذاك علاش قلت لك المقص الوحيد اللي في بلاستو هذاك مقص الجهل
0: الجهل
1: لا هذاك قلت لك الجهل والجل اللي تحبهم مزوز خاطرك تخلي ربي والطبيب وتمشي للعراف
0: تمشي للعراف
1: ستيه خلينا حلك فلوسك هات سيجارو راهي ولا تختيره يا رمزي ماتش السيجارو تستنى فيها حوايج
0: اكثر
1: هات نعمل تليفون معوق في تليفون وما تعطيش تليفونك اختيره خاطر فما انواع نتاع براكاج ولات بالطريقه هذيك هات سيجارو من يقول لك هاتش عندك
0: صحيح
1: وهذا التليفون مش نعمل تليفون معوق في تليفون تقول له انت ليه ما

0: مش تليفوني، هو حاجته بالتليفون جملة واحدة
1: جملة
0: معناه افهم روحك من الاخر.
1: كي
0: ما تعطيش تليفون
1: تقول
0: ما تعرفش شنو يستنى فيك.
1: بركاج، عملية بركاج مقنع.
0: بركاج ولات هكاك بالصيغة هذيك، ما نعرفش نقوله مقنع ولا مش مقنع، ما ولات بالطريقة هذيك، خاطر هات سيجار وهات 10,000 هات تليفونك ولات راي بركاجات بالطرق هذه.
1: بركاجات. فما حكاية على الساعة واحد يروح بسلعة بربي من الخارج. فما الأداء الديوانية.
0: الأداء الديوانية على اللي يجيب حاجات من برا.
1: حاجات من برا. لكن فما برشا حاجات ساعات تسمع حكايات والله أعلم.
0: صحيح ولا غلط.
1: صحيح ولا غلط من على الشنية. تقع سلعة مثلا كذا ما جيش سمها كذا، فهمت. يقول لك خنخليها غادي كاي في المطاف.
0: فما برشا حاجات يجيبوهم الناس وما يعرفوش الطريفة الديوانية عليهم، دونك يولي يلقاها غالي ياسر يضطر يخليوها. خليوها هاي. دونك هو هنا وقتها يولي يحاول يطلع خير له.
1: وزاد
0: حماية للاقتصاد الوطني وكذا لازم راهم باش يكونوا احنا من هنا ومن هنا نكونوا.
1: لا كي تكون بربي سامحني كي تكون فما بضاعة موجودة في تونس عندنا في بلادنا حتى زايدة شوية، علاش نجيب فيها من الخارج ونبدا نكركر ونعاود؟
0: تي ما هو ساعات زادك المواطن اللي يعيش البرة، والله يا رمزي لا عندك فكرة، والله من اللي يدخل يبداو الناس كل يغزروا. بنت خوك الصغيرة تستنى فيه يا عمي، أمه مرا كبيرة هكا تعمل روحها فرحانة بي وكذا، يتعدى النهار الأول وكل الكسكسي ومنها تولي تغزر كي حلش الفليجة باش يمدلهاش حويجة. كلهم يستناو أقل شيء
1: شوكولاتة
0: وبرفان وحاجات وكذا. الغالب عوايد دخلت في العوايد، دونك هو يحشم باش يدخل بيدو فارغة يولي كي يقضي قضيات يجيبهم ساعة ساعة يحصل في برودوي اللي هو يلقى التاريفة نتاعو في الديوان عالية برشا.
1: عالية برشا ولا ما يتعداش،
0: ولا ما يتعداش جملة واحدة. صارت لهم قداش مرة فما حاجات يجيبوها ما تتعداش. ما الغالب
1: معناتها المواطن المواطنين في الخارج مثلا يقراو حسابهم
0: اي يرد باله
1: على الحكاية هذه
0: يسأل. عندك الجو دي ليمير نتاع الضوء.
1: جو دي ليمير ورجع وقصها ورجع وقصها ورجع.
0: انت عملت هنا على الطريقة كلها لطفي ربي.
1: جو دي ليمير وقصها ورجع وقص ضربة واحدة.
0: كيف كيف نخدموا على البنوك القصصات نتاع القروض
1: ياسر.
0: تخلص زوز ملايين، تخلص 3 ملايين، ساعة ساعة كيما تحكي تروح ب 300 دينار في الشهرية.
1: 300 دينار في الشهرية.
0: مشكلة انه توانسة من أكثر الناس اللي عايشين الظرف هذا، الناس كل عايشة مرهونة للبنوك، علما وأن فوائد القروضات في البنوك في تونس من أعلى الدول.
1: على الدول لا؟
0: من أعلى الدول. لو كنت تشوف القروضات في دول العربية معانا في شمال أفريقيا تقريب الثمن والسبع متاع فوائد نحن في تونس. وي كي تطلع الدوخ. الدوخ
1: بصراحة
0: لا فوائد احنا عندنا يسر عالية متاع القروضات كسوس وسكن كلهم على بعض.
1: لا نورمالمون البنوك بصراحة في تونس نورمالمون تعاون المواطن. انت المواطن مساكن يضلع،
0: بنوك ما تعاونش البنوك. مؤسسات تجارية
1: ربحية،
0: الأرقام قدامها تعرف كان بالأرقام الطالع أكهو هو في العالم الكل، أما يلزم سياسات الدول تعرف كيفاش تعدلها.
1: تعرف كيفاش تعدلها
0: في تونس مخلين
1: ياسر.
0: ياسر
1: فما موضوع بربي موضوع حبيت أن نتعرض له نتاع الجمعيات الثقافية. الجمعيات الثقافية برشا جمعيات تحلت أو نقول نجم نقوله اندثرت
0: مشكلة إمكانيات
1: بسبب هذاك الصح بسبب فما 30 دينار كل شهر يبعث يعني يخلصوها كمعلوم يعني شهري للجمعيات الثقافية. أني نحكي راهو على الجمعيات الثقافية. الجمعيات الثقافية اللي ناس يقولوا متطوعين معنا. جي أنت كل شهر يلزم عليه باش يمشي يدفع 30 دينار يولي يبطل.
0: صحيح.
1: ما يبطل قداش من واحد يقول لك يبطل اخويا ما ندفعش يعني 30 دينار. ما في تحب تراقب انت مراقبه على على على الجمعيات الثقافيه حط 10 دينارات. 10 دينارات تفضل باش تزور القباضه وتسجل ما عندكش فقط. اما 30 دينار هذا نداء للوزارة الماليه او وزاره الثقافه ان شاء الله يشوفوا لها حل الحكايه هذه. راهو برشا جمعيات ثقافيه قاعده تسكر.
0: اي السبب هو هذا
1: ثقافيه يعني نحكي على الجمعيات الثقافيه بس اكثر سبب هو هذا. فما مديره نتاع دار الثقافه في الكريب تحيه لها من هذا المنبر والله قالت لي كانت عندها جمعيه حلت جمعيه وبعد سكرتها لنفس السبب. السبب هذا
0: 30 دينار.
1: هذه ان شاء الله يقولها حل
0: ان شاء الله يلقولها. صحيح. الماكينه اللي تاكل في الفلوس
1: ماكينه
0: أسمع الماكينة عندها حق راه.
1: عندها حق لا عندها حق.
0: خاصة كي تكون اللي مشرفة على الماكينة ما عندهاش خدمة وشهرية.
1: يعطيك الصحة.
0: خاصة.
1: واللي يلزمها ماكينة.
0: آه يلزمها شوي الماكينة وقتها يلزمها مصروفة الحقيقة.
1: سيك هاك الراجل صحيح يخدم ولكن الراجل زاد يلزم خويا إذا كان مرته ما تخدمش يكون قايم بواجبه.
0: هي شوف ما حاجة أنتم ما تعرفوهاش الرجال. راهو فلوس الراجل عنده برنا سبيسيال راهو تخدم ولا ما تخدمش تبدا شي ملياردير هاك الكادو نتاع الراجل وفلوس الراجل عنده برنا خاصة جدا. المرأة تبداش ملياردير كي خرجها رجلها ويخلص عليها هو الخرجة ولا يجيب لها بارفان تقع عندها البارفان على بعضه ساعات فما ناس ربي يزيدهم لباس عليهم على الاخر ويخرجوا برشا ويجيبوا من لي فريشوب يجيبوا من برا ويجيبوا من باريس
1: غنية ونحب الهدية
0: كي يجيب لها رجلها الحاجة الحاجه هذيك بنتها سبيسيال على الاخر
1: سبيسيال
0: على الاخر على الاخر
1: الفرنك ما عند
0: فلوس الراجل راهم حاجه اخرى ما تقوليش لا تخدم لا عندك فلوس ولا حتى شيء
1: الماكينه كلاتها
0: الماكينه هذيك الماكينه هذيك لازمها فلوس هذيك ما معهاش نقاش
1: لازمها فلوس صحيح
0: المثقف بالحق نرجع الموضوع جاد المثقف ولوني مواضيع كلها جاده احنا ناخذ في الامور بالهزل راه اما كلها مواضيع جاده المثقف رأفة ورحمة بهذا المثقف
1: شو
0: هي القباضة الساعة لازمها تكون رحيمة بالمواطن التونسي الكل خاطرها صعبة معنا القباضة التونسية لا صعبة معنا برشا صعبة معنا برشا القباضة
1: أما ماذا بينا
0: ربي المثقف والله راهو أربع كعبات يتعدوا على الصوابع ينشطوا في المجال الثقافي يعتبروا نجوم في مجالات معينة عندهم فلوس البقية كلهم ناس عاديين ويصرفوا على إبداعهم وعلى مشاريعهم وعلى أعمالهم يستدعوه باش يحضر ما نعرفش مناسبة ثقافية ولا مهرجان شعري الركوب عليه والنبات عليه نحيها من فلوسه من قوت ولاده من مصروفه من لبسته ينقصها باش يتنقل ويسكن في اوتيل ويحضرك التظاهرة ذيك الشعرية ولا يحضرك التظاهرة المسرحية ولا ليه هي هذا الواقع رمزي تعرفوا كيف يكثر منه
1: لا لا هذا هو الواقع ما فماش حتى جرام نقوله بصراحة احترام للمثقف في تونس بصراحة وبرشا مثقفين يعني ماتوا كل نحبش نقول كلمة تحت حيط لكن في حالة لا يرثى لها معناتها حالة مزرية فما الفنان شادي الورغني ربي يرحمه
0: الله يرحمه نعم
1: فنان كبير الحبيب بن ذياب يعني بربي يقولوا يعطيه شهرية صحيح عنده شهرية من عشنو أما 200 دينار الفنان اللي هوب حياته وعمره للفن وللمسرح ولل أي مجال ثقافي كان يعني شهريه 200 دينار و250 باش تعمل له
0: اي حتى
1: باش تعمل له الراجل يعصر في مخه يبدا يكتب في نص يعصر في مخه تنجم تجيب نجار تنجم تعمل حداد اما اديب ومثقف وكذا
0: اي معروف مجالات الابداع الكل راهي صعيبة. على خاطر الملكه نتاع الابداع ربي يخلقها في البشر معناها يتولد بها ملي هو صغير ويلزمها تلقى المليون المناسب باش تتطور وتكبر خاطر فما برشا يتولدوا مبدعين ولكن في الثنيه تضيع الابداع نتاعهم وتضيع الموهبه اللي يبقى وراهم كعيبات وما همش برشا كيما تحكي انت تنجم اي انا تعلمني الخياطه تنولي خياطه مثلا تعلمني ما نعرفش شنو الصنعه الاخرى تنولي نخدمها الورك راهي الابداع ما تنجمش تعلمه البشر هذيك ملكه يعطيها المولى وباش توصل لازمها تلقى ثنية صحيحة وما تتعبش ورغم المتاعب توصل وكذا على الأقل نحذيوها بالمستوى اللي تستحق وما نزيدوش احنا
1: يعطيك الصحة شو جيني فنان سيدي علي الرياحي الله يرحمه نتذكر أني مات بغسرته على حسب ما ريت الروايات التاريخية معش الفترة هذيك بعداش تقع في تمبري مين وقت اللي حي وقت اللي هو حي يعني كيفاش يقولوها عاش تشاه في عنبة مات على القول وعرجون
0: عنقود
1: عنقود عنقود
0: ما يسعد فنان الغالبة كان من تحت الحوت
1: كان من تحت الحوت حليش عنا فنانين مبدعين تفكرون في حياتهم حطوا تصويرته في تمبري وهو حي خلي يشوف روحه
0: أي. مثلا
1: مش وقت اللي يموت
0: مكنوا من أنه يعيش العيش الكريم في مستوى عيش معين الكريم. العيش الكريم رأو مش نطلبوا احنا باش يعيشوا النجومية متاع الرأو فيها البرة وكذا مع إنسان
1: شوية
0: هذا هو رمزي الإمام يعطيك الصحة شكرا لك فيما يخص بربي فيه. الفنانين وكذا والله يلازمهم سكيتش وحدهم
1: إن شاء الله بقدرة ربي يطنحذروا
0: لازمهم سكيتش وحدهم يعطيك الصحة نلقاوك ديما في حدث ولا حرج معنا كل نهار جمعة في الموجة وراء الموجة بعد قليل بعد النغم نرجعوا لكم في من ذاكرة المهرجان كما العادة الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد اللي بيشيخذكم اليوم المهرجان سوسة الدولي.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
2: عيد الجمهورية.
3: عيد الجمهورية.
1: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
2: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
4: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
2: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.
5: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
6: مرحبا بكم في حديثنا اليوم. نتطرق لمهرجان سوسة الدولي، مهرجان عمره أكثر من 60 سنة وذاكرته مرتبطة بمدينة سوسة بتاريخها وبصفة وبجمهورها الذواق. الحكاية بدأت سنة 1958 بعد الاستقلال بسنوات قليلة. وقتها كانت الفكرة باش يكون السوسة موعد ثقافي كبير يواكب الحركة السياحية اللي كانت تعرفها جوهرة الساحل، ويجمع بين الفن والتراث والتنشيط الصيفي. اتأسس المهرجان في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق، وقت كانت اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية مصطفى الفيلالي، ومن وقتها تعاقبت عليه برشا هيئات ومديرين، وأولهم المؤسس عبد الحفيظ بوراوي. وفي صيفة 2026 يوصل مهرجان سوسة الدولي للدورة 67، وديما يضرب موعده بين 17 جويلية و 15 أوت، وعلى امتداد تاريخه الطويل ما توقف كان في ظروف استثنائية كيف جائحة كورونا أو بسبب بعض أشغال الصيانة والصعوبات المالية. أما اللي يعطي للمهرجان نكهته الخاصة فهو ركحه التاريخي، مسرح الهواء الطلق بسيد الظاهر المبني بمحاذاة أسوار المدينة العتيقة المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو. ركح مر من فوقه كبار الفنانين، ويستقبل كل صيف قرابة 3000 متفرج يعيشوا السهرات في أجواء تجمع بين عبق التاريخ وسحر الموسيقى. مهرجان سوسة معروف زاد بخياراته الفنية، ديما يراهن على الطرب والمالوفة والموسيقى الراقية والمسرح والكوميديا. وفي دورة 2026 اختارت الهيئة المديرة تركز أكثر على الإنتاجات التونسية وما تبرمجش عروض الراب والفن الشعبي التجاري، في محاولة باش ترجع للمهرجان هويته الكلاسيكية. ومن الطرائف اللي تميز بيها المهرجان انه برشا ديار مطلة مباشرة على المسرح، لذلك تلقى العائلات تتفرج في السهريات من فوق السطوح والبركونات، حتى ولات تتسمى عند الفنانين منصات الفي اي بي، وبرشا فنانين يحيوهم من فوق الركح، والجمهور ديما يكون في رد للتحية. وثم زادة كواليس ما يعرفها كان المنظمين، كل صيف يكون ثم تنسيق كبير مع كرنفال أو السو، خاطر الزوز تظاهرات يتزامنوا في نفس الفترة. وقبل ما يستقر المهرجان نهائيا في سيد الظاهر احتضن المسبح البلدي بعض السهرات في الستينات، أما التجربة وقفت بعد ما طاح موسيقي بآلته في الماء وسط الزحمة. وفي دورة 2026 خذت الهيئة قرار باش ما يفوتش سعر أغلى تذكرة 50 دينار حتى تبقى السهرات في متناول العائلات، وزاد أحد منحة تشجيعية لدعم الموسيقيين الشبان وخريجي المعهد العالي للموسيقى بسوسة في مبادرة هدفها تشجيع الجيل الجديد من المبدعين في هذا المجال.
5: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: إذاعة منسير مجددا. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي في جميع جهات البلاد يوم غد السبت بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة لا أساس لها من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن المجهودات ما تزال متواصلة لإخماد الحرائق الكبرى بكل من نبر وسقية سيدي يوسف، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس الوعرة والجيوب النارية المنتشرة في قمم الجبال تعرقل عمليات التدخل. كشفت نتائج المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 26 و2000 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات كشفت عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستوجبة بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنية الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. أعلنت إسبانيا اليوم حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات للمرة الأولى في تاريخها، في حين طلبت فرنسا المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق على ساحل المحيط الأطلسي بعد أن أججت موجة حر شديدة حرائق اندلعت في أنحاء أوروبا وأجبرت عشرة الآلاف من العائلات على إخلاء منازلهم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. فريق الترجي التونسي أعلن غلق ملف تجديد عقد اللاعب محمد يوسف البليلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء الأجل المتفق عليها دون استكمال إجراءات التوقيع. الهيئة المدير للترجي الرياضي التونسي وضحت في بلاغ لها أنها أوفيت بكافة التزاماتها الأخلاقية والمالية والإدارية والقانونية تجاه اللاعب وقدمت عرض يحافظ على أجره السابق مع تسوية مستحقاته، إضافة إلى توفير كل الوثائق اللازمة لدعم ملفه أمام المحكمة الرياضية. وتم تحديد أكثر من موعد لإجراء الفحوصات الطبية وإمضاء العقد، كان آخرها يوم 23 جويلة، إلا أن اللاعب ووكيل أعماله ما حضروش لاستكمال الإجراءات. وبالتالي هيئة الترجي التونسي تعتبر مسألة تمديد عقد يوسف البليلي صفحة وتتويت، وبالتالي بدأوا بالنسبة للمدير لفريق الترجي التونسي تلوج على الحلول الفنية البديلة. نواصل ونحكيه على آخر أخبار الميركاتو. الحمام سوسة أعلن عن تعاقده مع المهاجم أيمن الزين اليوبرا من العمر 32 عام قادما من سيكك الحديد الصفاقسي، في انتظار الإعلان عن التعاقد رسميا مع الحارس شرف الدين نصرالي. ومن جهة أخرى تم تجديد عقد عمر السميري يدخل خطة مهاجم عمره 30 عام. الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي يقترب من مغادرة الفريق من بوابة فريق مسيمر في الدوري العراقي. الشبيبة القيروانية أعلنت عن التركيبة الكاملة للإطار الفني للفريق للموسم القادم، حامد العبيدي مدرب، وجدي الدرعي مدرب مساعد، سامي الهميمي مدرب للحراس، مجد البرقيوي معد بدني. والتمارين كانت انطلقت البارح يوم الخميس. نختم معكم أخبار الرياضة بالخبر هذا اللي يتعلق بالاتحاد الألماني. كما كان متوقع تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا حتى العام 2030 خلفا لناجلسمان، الرجل اللي كان قاد المنتخب الألماني حتى للدورة 32 من منافسات كأس العالم قبل الخروج أمام الباراغواي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة ورا الموجة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في الموجة ورا الموجة، نواصلوا حتى الخمسة ديما في بثنا المباشر وديما على موجتكم إذاعة المنستير. نوصلوا مع بعضنا مع يسرى خلفالة اليوم. أهلا وسهلا يسرى، مرحبا.
4: مدام فمرية،
3: أهلا وسهلا. ديما القدام،
4: ديما القدام، إن شاء الله ديما القدام، وتونس ديما القدام.
2: ديما القدام،
5: ديما القدام،
2: ديما القدام،
5: ديما القدام.
3: إذن يسرى، ضيوفك حاضرين بحذنا.
4: نعم،
3: شنو اخترتنا اليوم وشكون اخترتنا وشنو باش تقدم لنا؟
4: اي، حبينا اليوم الحقيقه نطرق الموضوع كشفي بامتياز، الكشافه التونسيه. باش نحكيو على كتاب صدر مؤخرا، كتاب بعنوان الطاهر الفقيه، قائد ملهم وصاحب رؤيه حولها لواقع ملموس. الكتاب هذايا من تاليف الاستاذ المؤلف جلال بن سعد، وهو من احباء الكشافه التونسيه. حبينا نحكيو مدام ثريا اليوم على ذاكره الحركه الكشفيه التونسيه، خاصه بجهه الساحل والقلعه الكبرى. الكتاب هذايا يلخص امتداد الحركه الكشفيه في القلعه الكبرى من بقيادة سي طاهر الفقيه، القائد السابق للفوج القلعة الكبرى. الكشافة التونسية امتدت أكثر على أكثر من 130 صفحة في هذا الكتاب، يوثق كل مسيرة القائد طاهر الفقيه، استعرض شهادات رفاقه وتلامذته، كذلك مدعمة بالوثائق والصور والأرشيف. يقدم كذلك صورة متكاملة عن رجل جعل من الكشفية مدرسة لتكوين الأجيال، ورسخ قيم التطوع والاستقلالية والقيادة وخدمة الوطن. سعيدة باستقبال كل من القائد الفوج الكشافة بالقلعة الكبرى سي عبد العزيز بوميزة. مرحبا بك سي عبد العزيز.
6: أهلا وسهلا، مرحبا، ومرحبا بالسادة المشاهدين،
4: مرحبا بك
6: المستمعين،
4: مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا سي عبد العزيز.
6: شكرا.
4: نرحب كذلك بالأستاذ المؤلف سي جلال بن سعد، وهو من أحباء الكشافة التونسية، مؤلف كتاب الطاهر الفقيه.
7: عايش بنتي، بارك الله فيك،
4: مرحبا بك.
3: ونرحب بك سي جلال.
7: أهلا
3: سلمت عليك كل البرنامج راه.
7: أهلا،
3: خاطر تو المستمعين يقولوا هو بيدو زعما ذا يحل البيبان لهزنا الباب جديد اليوم ولا رار. لا هو بيدو
7: راه
3: متعدد المواهب ما شاء الله.
7: يعيشك بارك الله فيك.
4: نرحبوا كذلك بسند الفقيه، وهو ملازم قائد الفوج القلعة الكبرى، وهو كذلك ابن المرحوم الطاهر الفقيه. مرحبا بك سند.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا سند، مرحبا بك.
4: إذن نحب نبدأ قبل كل شيء، كيفاش مع سي عبد العزيز قائد فوج الكشافة بالقلعة الكبرى، كيفاش جاتكم فكرة إصدار أو إعداد هذا الكتاب، كتاب الطاهر الفقيه قائد ملهم وصاحب رؤية حولها لواقع ملموس، كيفاش جاتكم الفكرة؟
6: هي الفكرة تبدأ بالاعتراف الجميل، بالاعتراف بالناس اللي سبقونا. دونك أنا كم نعترفش بالناس اللي قبلي، شو نخلي بعدي؟ دونك قائد طاهر الفقيه من القادة الممتازين في القلعة الكبيرة، من القائد اللي كون أجيال، قائد المسيرة كبيرة، قائد أنجز ما وعد كيما يقولوا، قائد عنده برشا حاجات ممكن نحكي لهم تباعا. الفكرة جات وأنه قائدية كان دخلت الكشاف قيته هو، دونك منها عنده عندي علاقة به خاصة جدا، علاقة تواصلت كشفين وعائلين، وشوف قائد سند، شوف يولي مش حاجة أخرى، مش قائد معايا. دونك الكشاف هي العائلة، هذاك علاش يزمت ما تنساش القلم تاعها والقادة اللي خلاه أثر بالحق في الكشافة.
4: أكيد باش نحكيه على الأثر اللي خلاه السي طاهر الفقيه قائد فوج الكشافة السابق. نحب لحد المستمعين ربما أول مرة يصدر كتاب خاص بالكشافة التونسية، كيفاش تم التنسيق حتى مع السي جلال من خلال الوثائق الأرشيف الحاجات القديمة الكل اللي تخلد مسيرة قائد فوج الكشافة السي طاهر؟
6: حاجة بسيطة جدا، احنا من حين تلبي القيد طاهر ما ماتش قيد طاهر، قيد طاهر ديما موجود معنا وفي كل مناسبة نذكروه. دونك ايواني في فكري يزم نعمل حاجة قيد طاهر، لين في قاعدة مقالات قلت نعمل كتاب على قيد طاهر الفقي، وطرحت هالفكرة في قيد فوج والناس كله رحبت بالفكرة وانطلقنا. بحثت وكلمت واحد اخر قبل السي جلال، ما نكذبش عليكم مؤلف اخر، لكن نعرف السي جلال ونعرف كي يقول يعمل. دونك مشيت له راح بي سجل قال لي خلق العادة شتا فيه ومشي معي في خط. دونك صدقني بعدنا فكرنا بس يعني لمينا له ما كل ما يلزم، وخاصة القائد سند عن وثائق القائد رو موثق عنده التوثيق باهي برشا في العائلة عنده في داره عنده رصيد، قائد سند مدنا بالرصيد هذا بارك الله فيه، ومع الشهادات على القادة اللي عاشروه ومع الناس اللي حكيت عليه. دونك أعطينا سجلال المعطيات وسجلال قام بتاليف الكتاب مشكور وأبدع في ذلك بارك الله فيه.
4: سجلال أنت من أحباء الكشافة التونسية، هل الغرام هذا الساعة موجود من قبل وإلا بحكم علاقتك الوطيدة بقائد القادة الكشافة بالقلعة؟
7: والله بصراحة بحكم العلاقة الوطيدة خاصة مع سي عبد العزيز وسي الهادي بوجعامة، معناها
4: هذه أول مرة
7: نكتشف الكشافة من خلالهم وندمت.
4: كيفاش كان الاكتشاف؟
7: والله كان الاكتشاف كانوا يستدعوني نعمل محاضرات نقدم معناها تأطير معناها فكري خاصة في التاريخ تاريخ القلعة، فلبي طلب وقيت لهم يعملوا في خدمة كبيرة، ودوبة ما اتصلوا بي لبيت نداء، لأنه أنا نعتبر أنه الإنسان معناها ثم تعريف بالفرنسي يقول الموت ليس فقدان شخص يعز علينا، الموت الحقيقي هو النسيان.
4: نعم.
7: إذا معناها نسينا شخص فعلا هو هذا الموت. وانطلقت كذلك من الفكر لو حالي بها القائد الطاهر، هي أن الإنسان الذي يتنكر لماضيه ولقاداته في الماضي لا يمكن أن يصنع المستقبل. فاللبنة الأولى لصناعة المستقبل هي النفي حق الوفاء لمن صنعوا ماضينا وحاضرنا، ونعتبر وهكذا نتقدم.
4: جميل جدا أنك وثقت مشروع قيادي بامتياز هذا الكتاب اللي نشجع أنه كل خاصة الكشافين التونسيين أنهم ياخذوه ويشوفوا، حتى ربما نصور فيه حاجات ينجموا يلتمسوها ويتعلموا منها من خلال هذا الأرشيف والتوثيق اللي أنت وثقته في هذا الكتاب. كيفاش كان التنسيق ومع سي عبد العزيز في إصدار هذا الكتاب؟
7: حقيقة القائدين عبد العزيز وسي سند معناها مدوني بكل معطيات. وهنا نحب نفتح في علم وصول الكلمات وهو علم الإثنولوجيا. المؤلف أنا كنت في هذا الكتاب مؤلفا ولست كاتبا، لأني ألفت بين معطيات جابوها لي هما. هذا ايش معناها مؤلف؟ لاني مسرحي ولاني روائي ولا كتبت ولاني مؤرخ، هم جابوا لي معطيات علمية ومعناها موثقة بمعناها حجاج وبراهين وبصور، فأنا ألفت، أنا اكتفيت بدار المؤلف والناقل الأمين وبارك الله فيهم ولده سي عبد العزيز اللي منحوني ثقة هذه، وأنا مدين لهم بهذا، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وين يتجولي.
4: هل خذي منك وقت طويل أم كانت هنالك معناتها سلاسة أكثر في توثيق هذا الكتاب؟
7: والله سلاسة بحكم المادة المتوفر، لأنه اليوم التاريخ لم يعد يكتب بالعنعنة عن فلان ابن فلان، التاريخ اليوم يكتب من جملة وحيدة، لا ثقة إلا في الوثيقة ولا برهان إلا بالحجة. فاليوم أنت معناها تخلد ومن خلال الصورة تقول مثلا هو مؤسس دار الكشاف، يعني الصورة وهو يضع معناها الأساس، الصورة وهو معناها يبني تلك الدار، معناها هذا الموفر لي كل شيء. وقيت الحقيقة 8 شهور العملية معناها، وديما على اتصال وساعدوني، ومن أيسر وألذ التجارب اللي تبقى في حياتي.
4: شنية الطرفة ربما أو الذاكرة أو الحاجة هكا اللي بقات لك في بالك من خلال مساعدة القادة ومساعدة كل الناس اللي عاونوك في تأليف هذا الكتاب؟
7: والله الطرفة الوحيدة هي رحابة صدرهم، لأنني يعني نتكلم برشا معهم، نحبهم ونرتاح ياسر يسمعوني، بارك الله فيهم.
4: يعطيهم يعطيهم ألف صحة. نحب نشوف سند، مرحبا بك مرة أخرى يا سند. أنت ملازم قائد فوج القلعة الكبرى هكا ولا يعني نجم نقوله بالوراثة هذا المنصب أو هذا الحبك للكشافة التونسية؟
8: بالوراثة تنجم تقول، بالوراثة تنجم تقول بالمحاكاة، بحكم ما أني عملت كشافة كما يقولوا بعض القادة، أني عملت كشافة في الدار، نشبت في كشافة في الدار من قبل ما نمشي للنادي متاع الكشافة، بحكم من لواني صغير من عمر الأظافر كان القائد الله يرحمه ديما يحكي لي على الكشافة، ديما يحكي لي على الجانب الإيجابي متاع الكشافة، وكأنه فما نوع متاع تهيئ، نوع متاع معناها فما خلفية كشفية قاعدة تتبنيها بشوية بشوية، كان ديما يحكي لي يؤمن جدا بنقل التجربة، نقل التجربة عن طريق المحاكاة.

0: بشوية بشوية تكونت لي نوع من الخلفية الكشفية، نوع من التشبع من الحضكة الكشفية، وإيمان بأنه الحضكة الكشفية نجم تغير، الحضكة الكشفية تنجم تعطي البليوس، الحضكة الكشفية اللي تنجم تبني المستقبل أفضل.
1: نعم، يعني أنت تنجم تقول ولدت في عائلة كشفية وترعرعت في هذا الإطار الكشفي منذ نعومة أظافرك. كنت تحكينا كيفاش كان الوالد الله يرحمه، ربما ثم كبعض الجوانب الكشفيين ما يعرفوهوش فيه، كنت نجمك تحكينا عليه هو، هل إنه ثم زاد بعض الحاجات اللي يعني القادة ما يعرفوهاش فيه، كنت تحكينا عليها يا سند.
0: القائد ما كانش يختلف جدا بين تعامله إنه سواء في الكادر الكشفي ولا في الدار ولا في الخدمة. دونك احنا الكشافة كان عنا ديما نجري وهوس المعادلة صعبة بين توافولي صعب في الحياة العبد، إنه عائلتك كيفاش تجاري عائلتك، كيفاش تكون مع عائلتك، وبينات خدمتك كيفاش تجاري الخدمة بتاعك، كيفاش تكون ملتزم في خدمتك وتتفانى وتخدم وتعطي 100% في خدمتك، والنشاط والغرام بتاعنا والرسالة اللي مؤمنين بها في الحلقة الكشفية.
1: دونك احنا تو نحكيو على ثلاثة. سامحني، شنو اخر حاجة ربما زرعها فيك الوالد يعني من قيم كشفية واثرت فيك توا انت يعني بصفتك كملازم قائد لفوج الكشافة التونسية القلعة الكبرى؟
0: نعطيه ونخدمه نبنيه للمستقبل وما ننتظروش المقابل.
1: عودها بربي.
0: نعطيه ونخدمه نعطيه من وقتنا من جهدنا نخدمه نبنيه للمستقبل وما نستناوش مقابل.
1: هذا هو نصور الرسالة الكبرى للكشافة التونسية.
2: احنا عنا في الكشافة عطاء بلا حدود، ما عندناش حد. العطاء متاعنا والإيمان متاعنا كله جاي من مبادئ الكشافة. كي تشوف الكشافة وتشوف قوانينها راهو إيمان برسالة كشفية اللي هي أساس الحياة، معناها مدرسة للحياة. بعبارة الكشافة مدرسة تعد الطفل من حين هو صغير لين يكبر لينطلق الحياة يولي إنسان نافع لروحه لعائلته الوطن متاعه. دونك تكتمل الصورة عند القائد كي يكبر باش يكون إنسان مواطن صالح في المجتمع.
1: هذا
2: أهم حاجة نبنيولها احنا.
1: انت بكر شوية سي عبد العزيز تحكي لي على المسؤولية اللي انت توا اخذيتها بعد سي الطاهر، مسؤوليتك كقائد، كيف تحكينا عليها شوية مسؤوليتك كقائد داخل فوج الكشافة التونسية القلعة الكبرى؟
2: شوف المسؤولية تختلف، هي أول حاجة تولي قائد، بعد ما قائد في المسؤوليات من ملازم في فرقة، من أمين مال فرقة، من كاتب عام، من قائد فرقة تتحمل مسؤولية مجموعة كاملة باش تخدم بها وحدك، من تكوين كشفي تمر بيه رسمي، تكوين رسمي دراسة أولى ثانية ثالثة باش تولي قادر أنت تتحمل مسؤولية كاملة حتى المدنية، وبعد تالي مسؤولية أنت وكفاءتك. دونك قائد فرقة شي تعين قائد فرقة، وبعد تالي تبرز ما تجي في قيادة الفوج ولا قيادة جهة ولا أكثر، فما انتخابات وكذا. دونك فما مسؤوليه، فما قادرش تنتخبك، معناها مش اللي يجي يولي قائد فوج، مش اللي يجي يولي قائد جهه، فما انتخابات تصير،
1: فما شروط.
2: لكن بالنسبه لي يعني راهو المسؤوليات عندي هي درجه ثانيه، اني يعني قائد فوج، لكن نرش في الفوج بتاعي قائد كي ايها القاده، مجموعه متناسقه متكامله، عائله واحده، نخدموا لهدف واحد. دونك بعد المسؤوليات حكاية مش
1: شنو هي أكثر حاجة تعلمتها من القائد السابق سي طاهر الله يرحمه سي طاهر؟
2: ممكن نجيو نعدوا باش نتعلمنا، تعلم برشا حاجات
1: تحكينا حتى هكا شوية باختصار.
2: باختصار قائد ذكي، قائد محب للناس، قائد بشوش، قائد مسؤول، قائد منضبط. دونك سيفيت تعلمت منه الحوايج هذه، راك ما تخافش على روحك. دونك تحب الناس، يحبوك الناس، علاقتك باهية، التكوين باهي، مسؤول، منضبط. دونك الانضباط شنو هو؟ نقول احنا ساعات الانضباط كلمة كاينة قوية، أو الانضباط راهو القيام بالواجب، قوم بواجبك راك منضبط. دونك من صعيبة العملية، الانضباط كلمة كان جيش ولا لا لا لا لا، الانضباط هو القيام بالواجب، قوم بواجبك لحسن وجه تلقى روحك منضبط. دونك بالانضباط احنا في الكشافة قاعدين نعلم وليداتنا العمل على الذات وين يخدموا أرواحهم، يتحمل مسؤولياتهم، ورأي الكشافة يقول العائلة واحدة، هدف واحد. كي قلت قبيلة وأنه جيل الأم تخلي عندك بنت عمرها 7 سنين 8 سنين ولا 15 ولا 20 سنة تخليها وتمشي وتمشي معك المخيم في غابة، رأي حجرية. قلتها بكري رأي ما تشاش ما تعوضش ما تجيش بفلوس ما تشريهاش، هي ثقة

0: ما بين الولي والقائد الموجود. دونك احنا في قلعه كبيره نقول لك نعيشوا عائله البنيات هذوك بنياتنا وليداتنا بالك انا ولادي بالضبط في الدار نحس عليهم كيف نحس على ولادي في الدار. دونك العائله هذه هي اهم حاجه تلمنا وان شاء الله وليداتنا متالقين ركزوا على الجانب الدراسي. عندنا معدات ما شاء الله حتى بكالوريا 18 34 وعندنا 17 بزايد عندنا
1: اكيد هذه كلها نتائج ملموسه على ارض الواقع
0: ناس تنشط في الكشافه ومتميزه في قيادتها. دونك المعادله
1: متكافئه نعم بالضبط. نحب نختم قبل ما نكملوا لمقوله لصاحب الكشافه التونسيه بادن باول: اذا اردت ان تعرف الكشاف ابحث عن قائدي. هذه حط لنا سي جلال نعش كان نجموا الصوره واضحه للكتاب باش نجموا حتى يطلعوا المستمعين على طاهر الفقيه. هذه شنو تقول لهم كلمه ختام سي جلال للناس اللي تسمع فينا حول هذا الكتاب؟ شنو نجموا يتعلموا منه وحتى للكشافين؟
2: الله عز وجل ارفق كل رسول بكتاب، وقال في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب هو الأبقى، والكتاب هو مدرسة، ومن يقرأها يتعلم من فصولها. يجب يتعلم الكتاب هذايا، والكتاب في النهاية وسيلة تعلم ووسيلة للاعتبار، إن شاء الله يستفيدوا منه.
1: شكرا لك. كلمة أخيرة سي سند ملازم قائد فوج الكشافة بالقلعة الكبرى.
3: كلمة أخيرة مش نقول للقادة الشباب والأجيال القادمة إنه كي يقرأوا الكتاب يقرأوا ويخموا في مستقبل، ونفهم كي تعطي في الكشافة ولا بصفة عامة كي نعطيه أحسن حاجة عنا، ولو إحنا ما نسعاوش إنه باش نلقاو مقابل، لكن التاريخ ينصف. هذا الميساج اللي حبينا نعطيوه، إنه كي تعمل وتخدم وتعطي من عندك التاريخ مش ينصف، وإن شاء الله نخدمه
4: طيب معني.
3: أكيد وإن شاء الله مؤكد. مش نخدمه باش تكون مستقبل
4: منضبط منضبط أو يقوم بالواجب نتاعه مهما كان وفين ما كان، الأثر الطيب باش يبقى.
1: سي عبد العزيز،
0: ما هي بالنسبة لشقول يعني يقول إن شاء الله الأجيال الجاي كل يسيروا على المنوال تاع قائد طاهر كي يقول كتاب قائد العتيل الكثير. إن شاء الله القلب تاعنا الصغار، وإحنا الحمد لله عندنا في القلعة الكبيرة توقيت أكثر من 50 قائد شباب، دونك متهني على فوج القلعة الكبيرة بالمستقبل إن شاء الله بالناس اللي فيه، والحمد لله فوجنا متألق، فوجنا خدمنا على حكم الكروب، وإن شاء الله يحافظوا نحافظوا إحنا ويحافظوا لبعضنا على المستوى هذا. كما نقول لكم في عنا التوكية إحنا في عنا أبواب المخيمات الصيفية، عنا تقريب قرابة 250 مشارك في المخيمات تاعنا ما بين قليبيا وبورصة الصدرية. إن شاء الله نكون من بداية من 31 جويلية إلى غاية 16 أوت زوج مخيمات كل واحد في مكان، ان شاء الله يصيفوا بالقدا وخيموا بالقدا
1: ان
0: شاء الله يروحوا سالمين كما نقولوا احنا، وان شاء الله عندهم خير باهي ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك سي عبد العزيز بوميزه قائد فوج الكشافه بالقلعه الكبرى. شكرا لك كذلك المؤلف في الكتاب سي جلال بن سعد. شكرا لك. شكرا لك سند الفقيه ابن المرحوم طاهر الفقيه والملازم بقائد فوج الكشافه بالقلعه الكبرى. مرحبا بكم وان شاء الله بالتوفيق في كامل مشواركم الكشفي. شكرا لك.
4: يعطيكم الصحه نورتونا. شكرا يسرى. يعطيك الصحه.
1: شكرا.
4: برافو على القعده المزيانه هذه في برنامجنا اليوم. الموجه ورا الموجه. شكرا لك يسرى خلف الله. شكرا لكم ضيوفنا. ان شاء الله نلتقي في مناسبه قادمه ان شاء الله باذن الله. بعد قليل نمر بكم للفقره المواليه مش صحيح مع الفنان الصادق عمار بعد النغم بإذن الله.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. سمعت والعهدة على الراوي اللي ثم أماكن في العالم ما يكفيش اللي طرقاتهم لونها في الوردي مش مسودة، وما يكفيش اللي هي زربية ناعمة تقول تمشي على قطن، وإذا كنت مغروم بحسبان عدد الحفر مضمض. ما يكفيش النظام والانضباط بحيث كمترجل تنجم تشق الطريق في ممرك وعينيك مغمضة من غير ما تبدأ مفجوعة وتمد في يدك على اليمين وعلى اليسار تعتذر تقول عليك عامل جريمة، كيف وقفت سيدي المستعجل برشا على خاطر الماتش باش يفوت ويلزم يفلق. قلت ما يزيش اللي البونتة متاع السيجارو ما دبش عندهم في الطرقات يزيدوا يفوحوها بالبارفان. ياسر عاد هكا ياسر، كيفاش قام التبذير واليد المفلوتة؟ أنا واحد من الناس ما نجمش نعيش في الوضع هذا. إذا ما نتزودش كل صباح بالطاقة الإيجابية متاع جارنا الجزار ما عنديش كيف. نبدأ كيف هاك المدمن حاشا من يسمع عن فبري ونحك في خشمي. سي الجزار اللي نحكي عليه عنده طريقة جذابة برشا في الإشهار، والإشهار علم مش مسيب، يقرأوه الناس ويتحصلوا فيه على شهايد عليا ومطلوبين برشا في التسويق الإلكتروني خاصة. لكن فينا شكون فات العلم هذا وتجاوزوا وخلى علماء الإشهار التالي. صاحبنا عامل تيندا خارج على مجزرته 3 أو 4 متر بحيث مغطي الرصيف بكله، ويجي في آخر التيندا في ملتقى الرصيف بالمزفت ويعلق راس البقاري مازال ينزف، والسقايت بتاع العلالش اترف. مشهد تقول سينوغراف قاتل روحه باش يخرج منظر مغل في القسوة والبشاعة. الضرورة تصوير فيلم ما ينجموش، لكن الواقع أبشع من الفيلم. وبالطبيعة أنا ملتزم وما نمشي كان على الرصيف، ونخاف على رويحتي لا نهبط للكياس تجي كرهبة زف تعنقني، نتلز نمشي على التروتوار، بما يعني أني نمشي تحت راس البقاري المعلق والسقايت اللي تتنشور في قيلته والسو. أشخير من هالطاقة الإيجابية اللي ناخذها أنا واللي كيفي كل نهار. ساعات تبدأ معايا بنتي صغيرة تشبعني بالأسئلة، شبيه الراس بلا بقرة؟ أشبيه البقرة عندها اللحية؟ أشبيه حال لعينيها ومادة لسانها؟ واش تحب لي كلام باش نجاوب من غير ما نستعمل كلمات صادمة وعنيفة؟ منظر جمالي يعمل 76 كيف، أي زدت 10 هذه من عندي أنا كان ما تراوش منع. روائح من أرفع العطور تفوحك رغم أنفك. شفتوا علاش ما نجمش نعيش في هاك البلدان اللي يفوحوا في الطرقات بالبارفان ويغرسوا النباتات المزيانة على الأرصفة باش تمشي وسط النوار؟ راس البقاري عندي حاجة أوريجينال، والعطورات في الطرقات حاجة مذرحة، وانا ميال لكل حاجة اوريجينال. ونتبع هاك المقولة متاع اخشوشنوا فان الحضارة لا تدوم، يظهر لي ما ثماش خشونية اكثر من هكا. خشونية في الذوق، وخشونية في تحدي الماشي والجاي، وخشونية في تجاهل التراتيب وشروط الصحية، وخصوصا خشونية في تشليك العقل والمنطق وفي تعويد العين بمنظر ما عاد يستفز فينا حتى شيء. هذاك علاش ما نحبش البارفان تاعهم، ونحب نتعدى تحت راس البقاري. ادمان يا ولدي ادمان، واحد يدمن على ريحة الحبق والاخر على ريحة الفل ولا كولونيا معتبرة. انا ادمنت على ريحة الكرشة المعلقة في الشيلي بجنب راس البقاري، وشكون يسالني؟ ويعيشكم الناس المسؤولين على الذوق العام وصحة المواطن وحقه في المشي على الرصيف، واصلوا تجاهل المنظر البديع هذا. ردوا بالكم تفزدوها علينا، اترصي لناش ينطيحوا مونك وتولي وتقاسيوا فينا، وتولي مراكز علاج وتأهيل المدمنين على ريحة الكرشة. خليونا مستمتعين، ما تحرموناش يهديكم. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: مرتضى وكري الأغنية هذه في وقتها اللي ما يعرفش قيمة وكرو. يلا نوصلوا مع بعضنا على الخط.
1: على الخط.
0: ألو أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير، أهلا وسهلا، مرحبا.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلح
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: الخط.
3: أهلا وسهلا. نقولوها لأميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير. نحكي على الدورة الثالثة من تظاهرة فنون العرائس على شاطئ روسبينا. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام أميرة.
4: مساء النور مدام سوريا وشكرا على الاستضافة على موجات إذاعة المنستير.
3: يعطيك الصحة وشكرا لك على قبول الدعوة. المعلومة تقول وأنه الانطلاق باش يكون 26 جويلة ويتواصل حتى 28 جويلة, إذن 3 أيام في إطار هذا المهرجان. أعطينا فكرة على البرنامج وعلى الأماكن اللي باش تقع فيها النشاطات والفقرات متاع المهرجان.
4: فنون العرائس على شاطئ روسبينا الدورة الثالثة وتحت إشراف المندوبية الجهوية شؤون الثقافية ووزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع المركب السياحي مركز فنون العرائس بتونس, كذلك فضاء روسبينا ينطلق إن شاء الله نهار 26 نهار لحد 7 متاع العشية بكرنفال ضخم من المركب السياحي وصولا إلى ساحة مرجانة. هذا باش يكون 7 نتاع العشيه. 8 باش ينطلق التنشيط بعرض لمركز الوطني فنون العرائس أنيس حول العالم كلهم في العرائس, العروض كلها عرائسيه مسرحيه عرائسيه. نحاولوا باش معناها يكون التفاعل مع المباشر مع الجمهور والفنانين معناها باش وخرجنا للفضاء العام هذا من خلال التظاهره هذه. ومن بعد باش نلقاو 9 عرض الأميرة النائمة لفضاء روسبينا. من غدوة صباح باش نلقاو الورشات, ورشة الرسكلة والتدوير وورشة عروس الماروطة في شاطئ القراهية. ورشات هذوما معناها الهدف نتاعهم ترسيخ السلوك البيئي السليم, كذلك نشر ثقافة المحافظة على البيئة, خاطر معناها نحاولوا نوريو للصغيرات معناها من خلال خامات بسيطة يمكن معناها نجموا نستثمروها في أعمال فنية بعد ما نكونوا عملنا حملة نظافة صغيرة في الشاطئ وكل بلاستيك, ونحاولوا نعملوا بيهم عروس الماروطة وحاجة تخرينا مزيانين. هذا معناها الورشات يمتدوا نهار 2 و3 ديما التوقيت 10 متاع الصباح في الشاطئ القراعية.
3: أيوة.
4: وفي الليل نهار 2 زادة 8 متاع الليل باش يكون معني عرض تنشيطي للمركز الوطني للفنون العرائس بتونس في ساحة مرجانة. بعد ينطلق عرض معني مسرحية كاريتا انتاج شركة دار بابا بسوسة. من غدوة بعد الورشات في الصباح كنا في شاطئ القراعية, في الليل باش نلقاو العرض اللي يستناوه برشا. هو قبله باش يكون معناها 8 متاع الليل يكون عرض تنشيطي كالعاده للمركز الوطني لفنون العرائس, وعرض تحريك زاد العرائس للفنانه رباب محمد. من بعد عرض خيال جميل هذا العروسه اللي كمان اللي محمد الحواس الطريقة يتكلم معناها التكلم الباطني راه ما يتكلم اما العروسه تراها تتكلم. هذا العرض يستناو فيه برشا ان شاء الله يكونوا حاضرين معانا كل ليله من 26 حتى 28 بساحه مرجانه 8 متاع الليل. عروض متميزه برشا, عروض عرائسيه ان شاء الله باش معناها نحاولوا ديما نحاولوا نعرفوا بفن العرائس هذا ونحاولوا نمشيو احنا مشينا احنا للجمهور كالعاده. خرجنا من الفضاء المغلق الفضاء العام وفي ساحة مرجانة معناها كل عام احنا نبدلوا معناها شط مشطوط معناها كل عام عام عملنا ساحة الفاؤوس اثنين ان شاء الله اخترنا ساحة مرجانة ان شاء الله تكون عروض متميزة وان شاء الله معناها الاهداف اللي حطيناها في التظاهرة دي نوصلوا لها من خلال تعريف بالفن هذايا وننميو الذائقة الفنية زادا نسو مختلف الشرائح العمرية العائلات الكل معناها زادا يكونوا معانا المستضيفين اللي حاضرين معانا زادا يجيو من كل بلاد ان شاء الله نخليو الاثر المزيان وان شاء الله تكونوا حاضرين معانا ان شاء الله تواكبوا معانا كالعادة اذا منسير الدورة الثالثة اللي هي فنون العرق على شاطئ رسبينا.
3: على كل هو الطقس مشي ويتحسن معنا يتسمى وعندكم الزهر كي برمجتوا من نهار 26
4: ان شاء الله
3: باش يتحسن
4: ربي يبارك علينا
3: ان شاء الله وتتعدى ان شاء الله الفقرات نتاع البرنامج نتاع المهرجان في احسن الظروف وهذا مهم برشا. فما جاوني زوج سؤالات من الأصدقاء يقولوا لي شاطئ رسبينا فما مكان فما شاطئ اسمه شاطئ رسبينا إذا كان
4: احنا سميناه شاطئ رسبينا هي رسبينا مدينة المنستير قبل اللي سميوها رسبينا كل معناها الشريط الساحلي نتاع المنستير كل مره نختاروا بلاصه حنا وخدينا القناة الساحليه
3: هي تسميه للمهرجان شاطئ رسبينا اي خاطر صدقني سالوني فما شاطئ رسبينا في المنستير قلت لهم هي المدينه الكل قديما تسمى رسبينا اما شاطئ ما نعرفش
4: قديما رسبينا
3: هذا نعرفوه
4: جاي على هضبه جاي هيك على طلعه
3: هذه المعلومات نعرفوها ما كي تقول شاطئ رسبينا تصوروا انه فما شاطئ في المنستير اسمه رسبينا قالوا لي فين يقع
4: أما كل عام نختاروا شاطئ من شاطئ القراعية شاطئ الفالات عن الدورة الأولى كان في شاطئ الفالات اسمي يكون في شاطئ القراعية لهنا وقريب لساحة مرجانة
3: نعم والدعوة موجهة للجميع بالطبيعة والعائلات كما العادة
4: كل معناها الحضور مجاني باش يكون معناها ان شاء الله باش يكون ان شاء الله تنظيم محكم كالعادة معناها الكل ان شاء الله تعدى دورة كما عودناكم ان شاء الله وفقرات كلها ممتعة للترفيه والتثقيف ومرحبا بكم كالعادة الناس الكل في الدورة الثالثة إن شاء الله تكونوا تواكبوا معنا الدورة دي إن شاء الله
3: إن شاء الله بإذن الله. أميرة باكوش مديرة المراقبة الثقافية بالمنستير كل النجاح والتوفيق في التظاهرات هذه الكل وخاصة أنه نحكي على فنون العرائس على شاطئ رسبينا من 26 جويلية 28 جويلية بساحة مرجانة والدعوة موجهة للجميع شكرا لكل التوفيق إن شاء الله
4: شكراً.
3: إلى اللقاء معكم وصلنا لآخر فقراتنا في الموجة وراء الموجة لعدد اليوم الملتقى إن شاء الله بيش يكون نهار الاثنين نفس التوقيت نفس الموجة إذاعة المنستير من 3 للـ5 تحية توصلكم من محمد وليد الجاموسي عليا منصوري روف غديرة وهيثم والناس بون ويكاند الناس لكل إلى اللقاء.

0: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: تمام الخامسة عبر موجات إذاعتنا. إذاعة
3: المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: موجز الأخبار. أهلا بكم. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة يوم غد السبت لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام لاعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 906 تدخل، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشرته اليوم على صفحتها الرسمية فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية خلال الفترة المبتدأ من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية 6 صباحا اليوم 159 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 482 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور و 12 تدخل بالشواطئ. من أخبارنا الجوية في هذه الوقفة الموجزة، تتواصل بمدينة بوحجلة من ولاية القيروان وإلى غاية 28 من هذا الشهر فعاليات المهرجان المغاربي للفروسية وسط إقبال جماهيري ومشاركة واسعة لـ60 فارسا من عدة ولايات البلاد. التظاهرة الثقافية والتراثية باتت موعدا سنويا قادما من عمق البادية، تأتي لتؤكد أصالة الموروث اللامادي في جهة بوحجلة. وفي أخبار العالم الآن، استشهد اليوم 4 فلسطينيين برصاص قوات المحتل الصهيوني في قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية. ومن أخبارنا أيضا الدولية في هذه الوقفة الموجزة، الجيش الإيراني يقول إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن والكويت ردا على أحدث الضربات الأمريكية ضد إيران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 6. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثالث نشرات الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي خبر الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي بكل البلاد ليوم غد نتيجة الإصلاحات. أهالي قصر هلال من ولاية المنستير يحتجون ويطالبون بالتوزيع العادل في حصص الماء الصالح للشرب. واتحاد الشغل يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية. إلى تفاصيل الأخبار، أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة ليوم غد لا أساس له من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. وبخصوص الأوضاع الحالية المتعلقة بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب وكذلك التيار الكهربائي، بعث أهالي معتمدي تقصر هلال من ولاية المنستير بتشكيات جراء تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب خاصة لعدة أيام، مما دفع بالبعض منهم بالخروج والتظاهر. رئيس المجلس المحلي بقصر هلال زهير غمام طالب بالتوزيع العادل في حصص الماء.
1: عندي بعض المناطق في الولاية قاسم العظامي عندهم هيك 10 أيام ما شربوش الماء مقطوع. نكلموا في ثنائي تقول لي أنا يخنا في العظامي، يخنا في البارتيات الواتي وفي البارتيات العادي ما عندهمش ماء. العباد بدأت تظاهر، بدنا نشايفوا فهم يا ودي استناوا يا ودي كذا، وما نوعدوا فهم بوعود ذات وما سمى شيء. السنوات كل مرة توعدنا أقولوا محمد وصلوا لكم الماء، أقولوا محمد وصلوا لكم الماء، أقولوا محمد وصلوا، وما نحكيش على وصل البلاد. الماء ما عادش يخدم أكثر من 3 سوايع 4 سوايع. المرأة والراجل اللي يخدموا مشكلة، ولا وقت يروحوا لديارهم يخليوا الماء مقصوص، وقت يرجعوا لديارهم يلقوا الماء مقصوص. هذا عاشتنا بتفريغ عادل للماء. كل منطقة صياد خدات 10 متر وصار هلال سيكون كثافة سكنية متاحة وكذا تاخذ نوع تاخذ قد عبادها من غادي كي وكذا.
0: في موضوع وطني آخر، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي دعا إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، وأكد على ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. واعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وإنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح. في أخبارنا الجهوية، طلب عدد من المواطنين بمنطقة سمنجة التابعة لمعتمدية بير مشارقة السلطة المحلية والجهوية بضرورة توفير فضاءات للترفيه لشباب المنطقة، خاصة وأن المنطقة تعاني من صعوبات كبرى تتمثل في غياب وسائل الترفيه ووسائل النقل. حنا العباسي واكبت الموضوع.
2: عبر عدد من شباب منطقة سمنجة التابعة لمعتمدية بيرم شرقة عن استيائهم من تواصل غلق نادي شباب الريفي وغياب الفضاءات الترفيهية، ما دفعهم إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل.
3: شباب معدوم، نحن توي كسدي باسي، أما نخذوا لك الصغيرات هذا إذا كان ما نحيطوش به وإذا كان ما لمدوهمش باش يدخلوا بؤر التربية، باش يدخلوا بؤر الفساد، باش يدخلوا برشا حاجات. نادي الشباب نتاع سمنجة نظم دورة إقليمية لمت ولاية زغوي نابل ستير سوسة وقتي كانت ثم شوية لهوة بالشباب ضعيته معدومة مسكر كومبليتمون.
4: النادي الشباب الريفي مسكر عنده مدة كبيرة والمشكلة وين طو معناها حتى كيفش يحبوا شكون بيجي يحل النادي ذاك لو على شاب متطوع مش تلقاه انت شاب متطوع مراكز ترفيه مع الناس جمع.
5: انا كمواطن من منطقة سمنجة نادي الشباب سبت وحد ولادنا في الشارع يلعبوا كل شيء مسكرين عليه.
2: جملة هذه التشكيات نقلناها إلى المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة فأكدت لنا ما يلي.
6: هي اسمنجا مالورزمو عندنا كان نادي شباب ريفي قبل وهو للسقوط وتم غلقه معناها باللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت. احنا ساعين في البرنامج ان شاء الله في المخطط وتم معناه السادة النواب المحليين ومقترحوا دار شباب في اسمنجا وفي اللي فما معايير اللي يلزمها تكون متوفرة في عدد السكان وفي معناها في العقار الموجودة. احنا في البرنامج ان شاء الله اقترحنا في 27 إحداث فضاء شبابي رياضي في منطقة سمنجا وإحنا سعين مع السلطات المحلية باش يوفرونا عقار.
2: حنان العباسي سمنجا إذاعة المنستير.
0: وفي بقية أخبار نشرتنا الجهوية تتواصل بمدينة بوحجلة من ولاية القيروان وإلى غاية 28 من هذا الشهر فعاليات المهرجان المغاربي للفروسية وسط إقبال جماهيري كبير ومشاركة واسعة لـ60 فارسا من عدة ولايات تونس. التظاهرة الثقافية والتراثية باتت موعدا سنويا قائما وقادما أيضا من عمق البادية ويأتي هذا المهرجان ليؤكد أصالة الموروث اللامادي لجهة بوحجلة. نذر برجب.
7: هنا في بوحجلة غادت المدينة منذ يوم أمس مسرحا لملحمة تراثية تتكرر كل صيف. هنا لا يتوقف صهيل الخيل عن رسم لوحات الشجاعة والوفاء في المضمار المخصص للعروض. تتجه أنظار مئات الجماهير الشغوفة نحو الفرسان بزيهم التقليدي المطرز وسرج لاص الأصيل. آدم المتراوي مدير الدورة 31 للمهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة.
8: الدورة 31 أكيد تحمل تحدي جديد من خلاله نحاولوا نوصلوا صورة باهية على بوحجلة على جمهور بوحجلة وكما زادت تكون فرصة لتثمين التراث اللامادي في المنطقة. منطقة بوحجلة باعتبارها رافد تاريخي كفروسية في منطقة بوحجلة رافد تاريخي وأساسي هام اللي نحاولوا من خلاله نثمنوا هالموروث اللامادي والتراثي المهم هذا الفروسية الشعبية بمختلف أصنافها ومختلف أنواعها سواء العروض الفردية العروض الجماعية المشافات والفانتازيا وأيضا العروض الحربية هذه الكل تراث ما نجمو إلا نحافظوا عليه وإلا نثمنوه ونحاولوا زادة نغرموا الناشئة والشباب بتراث الفروسية وبنشاط الفروسية ككل. اليوم نحكيه على تقريبا أكثر من 60 فارس من مختلف ولايات ومناطق الجمهورية واللي لباوا الدعوة مشكورين وتحملوا عناء التنقل والصفر.
7: مهرجان الفروسية ببوحجلة هو موعد للقاء الفرسان من عدد من ولاية الجمهورية حيث تتلاقى الخبرات والعادات والتقاليد في حلبة واحدة.
9: المغاربي بوحجلة وارثين على جدود نحن هذه جلاس وكل شيء جدودنا خيال وفرسان وما نحب العادة هذه نحافظ عليها كزي لبسة خيل كل شيء.
10: ديما نشارك المهرجان رغم اللي كبرت في السن ولا عمري 80 عام الناس ممتازين بالنسبة لسيدي عمر يعرفوا معنى الفروسية الحرة لأساميته كبيرة على المستوى القومي والمستوى الجهوي.
7: ونوه الجمهور الحاضر في يوم الافتتاح بأهمية هذا المهرجان وأن بلوغه الدورة 31 هي رسالة واضحة من القائمين عليها للحفاظ على الموروث في معتمدية بوحجلة وضمان استمراريته.
11: اللي احنا نقوله راهو تم مهرجان استمر 31 دورة يعني في الاستمرارية متاعه هو راهو رسالة واضحة ان ثم ناس واقف عليه وتحب العادات والتقاليد ما تنقطعش من البلاد لازم ديما نحتفلوا بها وديما نتواصلوا من جيل إلى جيل.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: في بقية أخبارنا اخترعت الطالبة نوران فتاح من المعهد العالي لعلوم التمريض بجابس تطبيقة الألم الذكي تعمل على تحديد قوة الألام المريض حيث تحصلت الطالبة من خلال هذه التطبيقة على عدد 20 من 20 باعتباره مشروع رسالة تخرج. وأكدت أن هذه التطبيقة ذكية من شأنها أن تساعد الأطباء على اكتشاف قوة الألام خاصة لدى الأطفال ويمكن اعتماد اعتمادها في أقسام الإنعاش ولدى المرضى الخاضعين للتبنيج.
12: مرضى الموجودين في الإنعاش تحت التبنيج، حتى المرضى كما اللي بيبي خطرهم ما بينجموش يعبروا على الوجيعة نتاعهم بالكلام. واخترت الموضوع هذا بعد ما عديت بريود ستاج نتاعي في فشل جامعي لكابش نجموش مثلا نعرف الوجيعة نتاعهم. هدانت الابليكاسيون هذي دخلت بين السونتي بالانفورماتيك واستعملت تلواجي شيل ميديكال باش نجمو نحسو بين الوجيعة. جس معناها تدخل حسب الباشيون نتاعك وباش يعطيك كيلكو بارامتر باش تخزر الوجه للمريض. اذا المريض عامل جريمة، المريض عمل حركة معينة، إذا الماشين المربوطة بالمريض عملت حاجة معينة تقيدها حسب الريجيستاج يستعمل معناها الكوشاج نتاعها تعطيك سكور فينا. الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون، أنا عملتها كان للبيرسونيل السوانيان فقط، هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج وفي الآخر هما يلي باش ياخذوا ديسيجيون، هما باش يعطوا تريتمون باش لي بارون. توا نسعى معناها باش نسجلها في الإنر. أول حاجة نعمل وراءة الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا باش تعاوننا على الآخر في خدمتنا في السبيطار باش تخف عن المريض، نسعى إنها باش تدخل السبيطار.
0: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي خبر الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي يوم غد بكل جهات البلاد بسبب الأشغال. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
13: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
3: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
2: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق هذا، يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أني أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين، ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كده حبعتك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحي حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير، لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي. ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي سناه طرف سحيل أقصر نحيل.

قصته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

0: عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.
1: ديك يا وطني يا وطني يا وطني.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك فارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كذا. فأنا قلت لا أخليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأن سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغنوا.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشجر الشعر والذهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشجر سوتها آه وشين وقافرة عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي. فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية لأنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة. أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار طارق عبد الحكيم من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: حاول تفتكرني ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 7 للأخبار. أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة قطاع كلي للتيار الكهربائي في جميع جهات البلاد يوم غد السبت بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة لا أساس لها من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. في غضون ذلك، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها اليوم أن درجة الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا يومي السبت 25 والأحد 26 جويلية خاصة بالشمال. وبحسب الجدول المرفق بالنشرة، من المنتظر أن تبلغ درجة الحرارة القصوى يوم السبت 47 درجة بقبلي و46 بكل من جندوبة وتوزر و45 درجة بباجة، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الجهات. طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل ويشدد العقوبات على المخالفات. منحت ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران والتقنيين وفرد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم. وتم منح الميدالية تقديرا لجهود الوحدة العسكرية التونسية في إطار مهمة إعادة الاستقرار إلى جمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي إلا لا.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالآخر ما يتعلق بانطلاقة الموسم الجديد وآخر القرارات لتم النوادي الرابطة المحترفة الأولى هيئة الدرجة الأولى تعلم كافة النوادي المعنية أنه آخر أجل لإتمام الشروط القانونية لإسناد إجازات المشاركة في البطولة الوطنية للموسم القادم وخاصة شرط الخلاص النهائي وتسوية للديون المتخلط بذمتها تم تحديده ليوم 10 أوت. نعاود نذكر يوم 10 أوت باش يكون آخر يوم للخلاص النهائي وتسوية للديون المتخلطة بذمة النوادي، ويأتي تحديد الأجل المذكور لغاية ترك المجال للطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة في صورة رفض إسناد الإجازة طبقا للفصل 12 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة بإسناد الإجازات للأندية المشاركة في البطولة مع احترام رزنامة انطلاق الموسم الرياضي. ذكروا انطلاق الموسم الرياضي باش يكون 22 و 23 أوت. إلى أخبار الميركاتو، جديد بالنسبة لأولمبي البيجي، التعاقد بصفة رسمية مع المدافع وقائد مستقبل سليمان سابقا حمزة المبروك لعب الموسم الفارط مع نادي كوكب السعودي في الدرجة الثانية، وسبق وأنه لعب مع النجم الخليدي في تونس ثم قاوي في القبصة ونادي حمام لنف ومستقبل سليمان والكوكب السعودي. فريق مستقبل مرسى أعلن تعاقده رسميا مع هداف الرابطة الثانية نور ماني لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. نور ماني لعب الموسم الفارط مع أمل حمام سوسة وسجل 19 هدف بين البطولة والكأس. النجم الساحلي أعلن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الهجومي عبد الله العامري لزوز مواسم قادما من اتحاد بنجردين. نذكره كان لعب مع فريق اتحاد بنجردين في الموسم الفارط وخاض 13 مباراة. كمل نواصل نحكيو على تحذيرات النوادي. الترجي الرياضي التونسي أعلن أنه تم غلق ملف تجديد عقد اللاعب يوسف البليلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء الأجل المتفق عليها دون استكمال إجراءات التوقيع. صفحة ويتويها فريق الترجي الرياضي التونسي خاصة بعد ما تم منح اللاعب على العديد من المواعيد من أجل الإمضاء، كان آخرها يوم 23 جويلية، إن أنه اللاعب وبكيل أعماله ما حضروش لاستكمال الإجراءات اللي خلى هيئة الدرجة التونسي كما قلت صفحة وتتويها وتبحث عن البديل وعن انتدابات في نفس الخطة. أمل حمام سوسة يعلن تعاقده مع المهاجم أيمن الزين يبلغ من العمر 32 عام قادما من سكك الحديد الصفاقسي، ومدة التعاقد موسمين. دور وفريق أمل حمام سوسة أعلن تجديد عقد المهاجم عمر السميري لمدة موسم جديد والعمر نذكر به 30 سنة. في الاتحاد المنستيري إبراهيم السويسي قريب من مغادرة الفريق نحو فريق المسيمر العراقي. شبيبة القيروان التركيب الكامل الإطار الفني حامد العبيدي مدرب، وجدي الدرعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب الحراس المرمى، مجدي البرقاوي موعد بدني. تمارين الفريق انطلقت يوم أمس. نختم بالخبر هذا اللي يتعلق بالاتحاد الألماني لكرة القدم. تم تعيين يورغن كلوب مدرب جديد للمنتخب الألماني حتى عام 2030 خلفا لناجلسمان اللي كان قاد الفريق في المونديال الأخير وخرج أمام الباراغواي في حدود الدور 32. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأسير
1: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: 25 جويلية
4: ذكرى عيد الجمهورية.
2: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي هذا البث الإذاعي المباشر من مدينة سوسة. هذا البث اللي يهم النقل على الصفحة الإذاعية وعبر موجاتنا الصوتية لإذاعة المنسير نقل لكرنفال لوسو في دورته 63. تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم هذا البث المباشر كما قلت انطلاقا من بوجعفر سوسة. تحيات حسام نوار في الإخراج الفني لهذا النقل من الأستوديو المركزي, أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل معنا ومع حسام. تحيات حمدي النقبي في الإخراج الفني من هذا الأستوديو الخارجي, أيضا شوقي الحمادي في التنسيق وفي تحميل هذه التظاهرة أو هذا العرض على صفحة الإذاعة. تحيات أيضا حمدي مكادة لرفيقنا اليوم في هذا البث كما قلت اللي من خلاله سنرصد أبرز ما سيميز الدورة 63 لكرنفال أو استعراض وسو دولي. هذا الاستعراض اللي كلنا تقريبا تربينا عليه واللي نحن صغار كنا نقرقوا بوالدينا باش نمشيوا نتفرجوا فيه باش نعملوا كيف على العربات اللي تمر أمام المتفرجين والمشاهدين وأيضا الفرق الموسيقية والنحاسية وكل ما يميز مدينة سوسة. هذا الاستعراض الحقيقة مش يتعدى فيه كل ما يميز سوسة, أيضا هناك جهات تساهم فيه من داخل الجمهورية ومن خارجها باعتبار أنه هذا الكرنفال هو كرنفال دولي, كرنفال كما قلت تشارك فيه عديد الجهات من داخل ومن خارج الجمهورية, عدد كبير كما كل عام من أبناء سوسة ومن خارج أيضا ولاية سوسة اللي يجيوا بالذمة من أجل قضاء جانب من عطلتهم في مدينة سوسة والاستمتاع رغم نقول أنف ستاج ورغم أنف السوناد بالاستمتاع بشواطئ مدينة سوسة الجميلة وأيضا بفرجة نرجو أن تكون ممتعة وطيبة لهذا الكرنفال هذا الاستعراض. وأيضا نذكر اللي برشا عبيد يجيب الذمة باش تفرج على الشماريخ اللي موعدها إن شاء الله غدوة نهار 25 جويلية. وديما كما تعرف الناس الكل استعراض أوسو أو كرنفال أوسو يتزامن مع احتفاء كل التونسيين بعيد الجمهورية في 25 من جويلية من كل سنة. في بثنا المباشر اليوم باش نرصد ونتبع معاكم مختلف الفقرات المبرمجة في هذا الاستعراض أو في هذا الكرنفال بطبيعة من خلال صوتنا ومن خلال صورنا ومن خلال فيديوهاتنا. نذكر أنه هذا الكرنفال سمي على اسم إله البحر كما تقول الأسطورة اللي هو أوسو, واعتادوا أبناء سوسة وأبناء الساحل بشكل عام أنه يسميوه بابا أوسو ربما تقربا لهذا الإله إله البحر اللي الجميع كان في مثل هذه الفترة من الفترات ينتظر. بطبيعة هذا دائما حسب الأسطورة الفينيقية والرومانية. علاش نقول شيء هذا؟ لأنه شوقي يعطيني بعض المعطيات والمعلومات حول الناس اللي حاضرين لهنا في المنصة الشرفية للاستعراض. قبل ما نمشي للضيوف ذكركم اللي هذا الكرنفال أو هذه الشخصية أوسو تعود لجذور فينيقية ورومانية قديمة, فالاحتفال بأوسو أو بابا أوسو يرمز تاريخيا كما قلت إلى إله البحر ويسمى عند الرومان نبتون أو أوقيانوس, وتبرز فيه محطة الأسطورة بالواقع الثقافي والفني والتراثي لمدينة سوسة. حاليا
ينطلق أو تنطلق فعاليات هذا العرض الكرنفالي من خلال كلمة الافتتاح والترحيب بالضيوف، والانطلاقة بشكون مع النشيد الوطني التونسي.

0: إذا كان هذا النشيد الوطني مؤذنا بانطلاق هذا الكرنفال الدولي كرنفال أوسو مباشرة من مدينة سوسة من بوجعفر سوسة قبالة واحد من النزل اللي كيف وكيف مجموعة أخرى من النزل لأسباب أعرفها ولأسباب أجلها أغلقت أبوابها نزل من أشهر نزل مدينة سوسة نسميه نزل جستينيا لأنه مش في حاجة الإشهار ولأنه أيضا هو كما قلت مغلق شأنه شأن مجموعة أخرى من النزل في مدينة سوسة هذه المدينة اللي شأنها شأن المدن والولايات والجهات التونسية قدمت لتونس في محطات تاريخية متنوعة رجالا ونساء سواء على مستوى الحركة الوطنية أو ما بعد الاستقلال من خلال رجالات ساهمت في بناء الدولة التونسية وهذه كلمة سيد وليد بن حسن رئيس جمعية استعراض أوسو ومدير الدورة 63 نذكر أنه هذه كلمة سيد وليد بن حسن أكيد مانيش قاعدين نعديو فيها مباشر لكن حاول نعطيكم ملخص لكلمة الافتتاح واللي رحب فيها بالمسؤولين اللي حاضرين اليوم في هذا الاستعراض كرنفال أوسو في دورته 63 أيضا يقدم تحية لكل المساهمين في هذا العرض الكرنفالي اللي كما كل عام سوسة تنطلق في إعداده أو الجمعية خلينا نقول تنطلق في إعداده على امتداد أكثر من 7 و8 شهور من قبل مجموعة من الفنانين الكبار الحقيقة اللي في كل سنة يقدموا جديد سواء على مستوى الأفكار على مستوى التخطيط وعلى مستوى العربات اللي باش تنطلق بعد قليل في هذا الكرنفال أيضا سيد وليد بن حسن يقدم تحيته للإعلام التونسي على مساهمته في إنجاح الدورة 63 لاستعراض أو كرنفال أوسو سواء من خلال تغطية للحفلات المبرمجة في هذا أو في هذه الدورة أيضا تحية توجه لأعضاء هيئة الجمعية الهيئة المديرة للجمعية وشعار الكبير متاع الاستعراض سنة في دورته 63 هو فن وتراث ولهنا سيد المولدي دي فلا عضو الهيئة المديرة يعطي فكرة للمشاهدين والحاضرين لهنا في مدينة سوسة على هذا أو هذه الجمعية وهذا الكرنفال وأبرز ما يميزه
1: هو يتماهى مع شعار تونس كعاصمة للسياحة العربية 2027 نعم تونس عاصمة للسياحة العربية 2027
0: أكيد مبرمج كنت باش نعطيكم فكرة عن تاريخ المهرجان وعن الناس اللي ساهمت في تأسيس كرنفال أوسو منهم سي محمد الزرقاتي الله يرحمه وأيضا سي عبد الحفيظ بوراوي الراجل هذا اللي عنده فضل كبير على مدينة سوسة على المستوى الفني والثقافي تقريبا وتاريخيا يقول عبد الحفيظ بوراوي يقول محمد الزرقاتي يلخص المشهد الثقافي منذ 40 سنة ربما أو أكثر في مدينة سوسة عبد الحفيظ بوراوي كما قلت اللي هو مؤسس من مؤسسي هذا الكرنفال بجانبي نجلو سيمونير بوراوي اللي هو أيضا نائب رئيس الدورة ونائب مدير الدورة سيمونير مرحبا بك
2: عايشك ربي فضلك عايش خويا
0: بطبيعة كيقولوا عبد الحفيظ بوراوي برشا حاجات هكا نرجع بها التالي بدايات متاع الثقافة في سوسة انطلاقة الكرنفال هذايا الأنشطة الثقافية المتنوعة فنيا وموسيقيا وغيرها
2: عبد الحفيظ بوراوي بارك الله فيك نشكر إذاعة المنستير يعطيه مساحة. الحمد لله معناتها أني ورفت على الوالد شديد مجهولة سوسة لها
0: أو طاوة الافتتاح بمجهولة سوسة.
2: مجهولة سوسة
0: سمحني سي منير على ذكر مجهولة سوسة فنانة كبيرة برشا برشا نحب نحييها سونيا حرزلة.
2: سونيا
0: تحياتي لسونيا حرزلة المرأة الحلوة البنينة هذيك على محلاها شكون قبل نشيخه على الرقص نتاعها في المجهولات في التسعينات. تحية السونيا حرزلة الفنانة الكبيرة.
2: أي أختنا سونيا حرزلة هذيك رمز من رموز مجهولة سوسة. الكرنفال إن شاء الله بدأت بظروف طيبة إن شاء الله. عملنا يوم 12 جويليا الألعاب الشاطئية وتعديت خارق العادة ثم حفلة البلطي ومرتضى تعديت زاد حفلة في أجواء خارق العادة جمهور قياسي لعبت كل شاخت حفلة بأتم معنى الكلمة. حمدونا نشكر الجماهير اللي جات نشكر الأمن ونشكر السلطة اللي بالحق واقفة بالقدام. إن شاء الله تونس ديما زاية
0: إن شاء الله يا رب
2: تونس في خير سوسة
0: إن شاء الله يا رب
2: والله محلاها بلادنا وإن شاء الله ربي حببنا على بعضنا
0: يعيشك. سي منير أنت المشرف على الدخلة هذه متاع الكرنفال اللي هي المجهولات متاع سوسة الحلو.
2: أي اللي يقول كرنفال وش يقول مجهولة سوسة من اللي بدأت مجهولة سوسة من عام 78 وهي معناتها تشارك في كرنفال وسط
0: كل سنة. أنت المشرف عليها سيمون
2: تو أني خذيت قلت لك الإرث نتاع الوالد
0: تاع الوالد
2: شديتني إن شاء الله قاعدين نخدموا الحمد لله بنيات احنا نأثروا راهو في البنيات ما عندنا حتى ما عندناش معناتها نخدموا بالمجهولات ولا حتى شيء احنا قاعدين نأثروا في البنيات
0: للثقافة
2: للثقافة للكرنفالات والثقافة واحنا
0: متعبة برشا ثقافة
2: والله متعبة ياسر بالحق متعبة على الأخر على الأخر وتوا بالحق ما نعرفش ممكن نحس بروحي يعني بديت نكبر شويه
0: لا لا بس
2: اما بالحق ولا معناتها ولا التعب ياسر
0: والتعب ما يمشيش خساره كي ترى المجموعه نتاعك
2: تفتتح
0: في كرنفال اوسو في دورته 63
2: الحمد لله
0: شيخ وكيف
2: اي بتابع بتابع بتابع يا راجل والكل بنيه صغيرات
0: تعطينا فكره بوش على الماجوريت تاع سوسة
2: الماجوريت تاع سوسة تاسست عام 78 من 78 وهي قاعد تنشط اني خذيت الروليف على الوالد الله يرحمه عام 2010 وهنا قاعدين نحاربوا توا اسمع اللي شد جمعيه راهو قاعد يحارب بالحق الدنيا صعبه راهو ياسر ياسر تبدل على قبل خدمت اني قبل وخدمت توا
0: ظهر لي أهم حاجة هو الدعم المادي والمعنوي
2: يعني والله العظيم كان مش البلدية سوسة بارك الله فيهم اللي دعم فينا ما دقيقة ما عادش لا وعنده الحق بعد
0: ولا المؤسسات الاقتصادية ما عادش تعاون قبل نتذكر أوسو المؤسسات كل تعاون ومساعدة ماديا ومعنويا
2: والله ورا خويا أسمع كلمة الفكرة قبل كان تكون أي نزل أي معناتها ما نقولش بالسيف معناتها بالسيف
0: هو سمير الحقيقة ما كنش فت على نشو السينية ورشة ومتلة
2: ممكن يكون سكر في البيت هو النهج هذايا كان حي نهج توسوف انت يا أبو نواز ولاد خربة
0: النجمة كيف
2: كيف صحيح
0: النجمة خربة النجمة ولاد في الليل خوف رأو شير هذيك

0: اقراها في الثمانينات كانوا الوتله في عام معناتها في احلى حله في الوتله تاعنا.
1: بل صغير يجي يتفرج في بابا وش والتوريست تقريبا كيما كيما التوانسه
0: اغفر لي
1: والنزول كانوا يشاركوا بعربيه
0: كانوا يشاركوا توا لعات النزل لعات اللي يشاركوا ولعات نبداو بالتقراك باش يقبلونا ثلاثه ولا اربعه اليوم. جبنا فرقه من بولونيا تو تراوها تو باش تتعدى توا ما لقيناش وين نسكنوها بالحق هي الفتره على محالها من جويليا فما اكتظاظ في النزل ولكن توا مش كيما ما عادش كيما قبل الحقيقه ما عادش كيما قبل تبدلت المعطيات الكل تبدلت
2: سوف تكون
0: سياحيه بامتياز. عايشك ربي يفضلك عايشك
1: وربي يوفقكم
0: وانتم
1: ان شاء الله ديما تونس بخير
0: ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله
1: تونس بخير.
0: يلزمنا نحبوا بعضنا التوانسه يلزمنا نحبوا بعضنا ويلزمنا ما كتكبي نحبوا توا نفرحوا ونحبوا نشيخوا.
1: كل ساعه شكون الضيوف الرسميين شكون اللي حاضرين؟
0: فما سيد ولي كاو جا
1: وزير السياحه
0: ما جاش
1: وزير الثقافه ما جاش
2: ما جاش وان شاء الله
1: مولا هنا بوان دوتروغاسيون الحقيقه راح نفرح لانه الكرنفال هذا هو ثقافي وفني وسياحي ايضا هو يروج للسياحه التونسيه لانه مش الدول الكل فيها كرنفالات كما كرنفالات كما الكرنفال الكرنفال هذا
0: كرنفال لوسو راهو عالمي
1: اي عالمي دولي في التيمون فبالتالي الواحد يستغرب علاش وزير السياحه مش موجود علاش وزير الثقافه مش موجوده
0: نقطه استفهام واني معاك زاد كيف كيف بالحق الحقيقه يلزم
1: خويا نفيقوا شويه لهنا رانا نحكيو في الجانب الثقافي ما نحكيوش في جانب اخرى ثقافتنا وتراثنا وموسيقتنا وفننا يلزمنا نتلهو بيه يلزمنا ندعموه ونقفوا مع الناس اللي تخدم بالحق في البلاد تخدم في البلاد لانه كي نقول عبد الحفيظ البراوي ولا مي البراوي ما عنده حتى غايه وعنده حتى خلفيه وما حاجته بحد شيء فقط يحب يخدم الجهه تاعو
0: بالطبع بالطبع اني نطلب حتى معناتها الكل يلزمنا نفيقوا شويه ويلزمنا نخدموا ثقافه راهو بالحق ثقافتنا رانا عندنا ياسر حوايج موروث ثقافي خارق العاده علاش نهملوه علاش علاش حرام بالحق حرام
1: قل لي العرض هذا بعد الماجورات هذا عرض البولونيا
0: هذا بولونيا
1: بولونيا اوركستر او ماجورات كيما الماجورات تقريبا نوع تاع ماجورات
0: نوع تاع ماجورات اوركسترا وشوف العدد اللي عندهم وشوف خويا امكانيات راهو
1: امكانيات وهذوما جاوا بالذمه للاستعراض
0: بالذمه للاستعراض وهما دافعين حق البي دافعين حق الوتيل
1: معناها مخلصين على رواحهم
0: مخلصين على رواحهم
1: باش يجيو يتعداو في الكرنفال
0: علاش قلت لك امكانيات راهو
1: امكانيات وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله انتم زاد ترجعوا لهم العرض وان شاء الله الماجورات نتاعنا تمشي البولونيا علاش لا
0: شوف اغزر خويا كنا في الشتاء كنا باش نمشيو لالمانيا بدينا نحضروا في الفيزا وبعديش لقينا رواحنا معناتها فلوس ياسر وما نجموهمش معناتها ورغم اللي طلبنا منحه من ولايه من بلديه سوسه من قال ما فماش امكانيات تلزينا باش ما مشيناش
1: ان شاء الله ان شاء الله مناسبه
0: خاص كان عندنا امكانيات رانا والله راهم التوانسه راهم هدر فيهم والله
1: نعرف
0: التوانسه كلهم طاقات كلهم طاقات هايله
1: شكرا لك سي مولاي
0: عايشك ربي يفضلكم
1: شكرا عايشك شكرا شكرا

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: لهذا النقل المباشر للدورة 63 لكرنفال أوسو، انطلاق تظاهرة بعد المجموعة البولونية وبعد مجورة سوسة. هذا مجسم أوسو إله البحر أو بابا أوسو، مجسم كما قلت نحاول قدر الإمكان نوصف لكم، لكن إن شاء الله الفيديوهات والصور تلقاوها على الباج نتاعنا على الصفحة نتاعنا.
1: الفنان محمد الشوداري من المدينة العتيقة بسوسة يستشعر حضورك العادة في كرنفال أوسو.
0: أوسو وهو يقول
1: هو نمط موسيقي شعبي لا تزال تتوالده عديد الأجيال،
0: تسبق العربة بعض الألوان الزرقاء وشعار مدينة سوسة في ذات الوقت مع هذه العربة. ودائما ما تكون شخصية أوسو هي الأولى على مستوى العربات لأنها الموحية الأساسية لهذا الكرنفال وتاريخ هذا الكرنفال اللي سمي باسم أوسو كما قلت إله البحر وصاحب الخيرات البحرية التي كانت تذرف على مدينة سوسة في تاريخها القديم، التاريخ الفينيقي والتاريخ الروماني. أيضا بعد عربة أوسو هذه مجموعة مساعدية بألوانها الزاهية
1: ومؤخرا مراكش المغربية حضرة محمد الإجداري الدولية.
0: هذه المجموعة هي قادمة من المغرب الأقصى الشقيق وتبرز العمق الإفريقي لتونس وأيضا لمدينة سوسة باعتبارها مقوم أساسي من مقومات التاريخ التونسي، باعتبار تونس تبقى جزءا لا يتجزأ من القارة السمراء، هذه القارة المعطاء رغم الظروف السيئة والحروب التي مرت عليها، لكن إفريقيا منذ سنوات تستيقظ من جديد كتار الفينيق الذي يخرج من تحت الرماد ليقول لازلنا هنا، لازلنا ندعم العالم انطلاقا من إفريقيا في كل المجالات. وتقريبا كأس العالم الأخيرة تثبت ذلك من خلال الأصول الإفريقية لعدد كبير من اللاعبين حتى في الدول والأمم الأوروبية، وفرنسا أكبر دليل على ذلك، أو المنتخب الفرنسي أكبر دليل على ذلك. أيضا لحظات تمر من أمامنا فرقة من الفرق المعروفة في مدينة سوسة، فرقة محمد علي جلالي، بالمناسبة تحية لهذا الفنان ولهذه المجموعة الممتعة والشيقة واللي قدمت مجموعة كبيرة من العروض سواء كانت عروض عامة أو عروض خاصة. نذكر أنه الاستعراض في دورته 63، دورة أراد أعضاء الجمعية أنها تكون مميزة، وتقريبا استعراض أوسو بعد توقفه إلا أنه بدأ خليني أقول يسترجع أنفاسه، لأنه استعراض أو كرنفال أوسو من التظاهرات اللي ما تموتش، صحيح توقف لمدة معينة، صحيح العودة متاعه ما كانتش عودة اللي كما كان في الماضي، وهذا حكيت فيه في بداية الاستعراض، الدعم الكبير المادي والمعنوي اللي كانت تلقاه الجمعية ويلقاها الاستعراض انقص بشكل كبير، لدرجة أنه الأمور المادية أضحت هي العائق الرئيسي والوحيد تجاه كرنفال، يعني كما شاهدناه في التسعينات والثمانينات وحتى السبعينات. لكن كما قلت الكرنفال بدأ يسترجع أنفاسه تدريجيا ويحاول يقدم لمتابعيه ولمشاهديه تظاهرات فنية متنوعة على هامش الكرنفال، كما حفلة البالتي ومرتضى، كما ألعاب الشاطئ، وكما غدوة وكما غدوة الشماريخ اللي باش تكون في الكازينو. الكازينو البلاصة المعروفة في سوسة هي الكازينو، وأساسا المكان هذاك كان كازينو، لكن نحن نقول الكازينو هذاك اللي باش تنطلق منه غدوة في حدود 10 متاع الليل الشماريخ، احتفاء بأوسو واحتفاء أيضا بعيد الجمهورية. إذن هذه فرقة هاي أمامي مباشرة، فرقة محمد علي جلالي بأزيائها الخاصة بأعلامها المميزة بطبولها الرنانة ودفوفها الممتعة وبالألات الموسيقية التقليدية كما الزكرة وكما الطبلة وأيضا الفرسان التي لا تغيب عن هذه المجموعة كما قلت في التظاهرات العامة أو التظاهرات الخاصة. الحقيقة المجموعة قدمت عرض حلو وعناصر كبيرة على مستوى العدد وعلى مستوى العدة أيضا، واللي قاعدة تمر أمام المشاهدين واللي تنطلق كما يعرفوا الناس الكل من مفترق رياض بالم يعني من دار الشباب، وتتواصل إلى قلب مدينة سوسة يعني حتى يخش القلب بحر باتجاه بطبيعة باب جديد. مجموعة أخرى أيضا من المنشطين لكلوم اللي تسبق الدماء العملاقة، اللي يحبوها الأطفال وتقدم حاجات ممتعة وحلوة للصغيرات. وأكيد نرجع ونقول لكم أنه الوصف الصوتي صحيح يقدم لكم فكرة، ولكن أعتقد أنه الفكرة الأجمل والأشمل والأمتع تكون من خلال بثنا في الصفحة متاعنا.
2: صنع المحتوى سفيان عمروسية، صنع المحتوى بالملايين عند المشاهدين.
0: إذن سفيان، إذن نذكر أنه الآن الدماء العملاقة في عرضها أمام المنصة الشرفية، واللي كما قلت باش وصل طريقها إلى نهاية وجود المشاهدين بجانب واحد من المدونين وصناع المحتوى المشهورين في سوسة، اللي مش كان في سوسة الحقيقة في تونس الكل، اللي هو سفيان عمروسية. سفيان مرحبا. سفيان فرش لك في برشا حاجات على الباج نتاعك، حاجات حلوة. اليوم أنت موجود هنا في كرنفال أوسو في دورته 63.
1: الصحراء التونسية على كورنيش مجافر، عربة جمال الصحراء، روح الجنوب موجودة اليوم في الدورة 63 لكرنفال أوسو. نشوفوا جمل، نشوفوا الصندوق العربي بتاعنا، نشوفوا الشارع، نشوفوا البردعة.
3: في صحراء تونس قبائل الأحرار يعود الخيار في الأصفار الرعوة إبلاد حتى الشمس المهم

0: شكرا للخيالة اللي راح تكون عربة هدية. كما قلت روح الجنوب.
1: سفيان كيفاش شفت سوسة اليوم؟ بس احنا الحديث اللي حكيتوا لي على الاسعارات كيفاش راها اليوم سوسة؟
2: سوسة العادة هي ديما حافلة الناس اللي تصيف من كامل الولايات، واحد خارج أنا من خارج تونس أجانب من أوروبا حضرت في الحفلتين تعدوا اليوم
0: تعدينا
1: سفيان نعتذر خم خلل تقني هيك علاش ما سمعتكش بالكدا. نستسمحك تبقى معايا اللحظات ثم نرجع نواصل حديثنا. عايشك سفيان.

0: الفن الشعبي.
1: فخر البلاد وعزها يا سوسة، مش كان سوسة فقط، فخر للبلاد وعزها. مستير مهدية القاسرين جندوبة كيف تطاوين مدنين قفصة، كل المدن والولايات التونسية هي عز وفخر تونس بشكل عام. نرجع مع سفيان لأنه ثم مشكل قبيلة، صار صوت نتاع المنشط نتاع التدهور التاغي شوية. سفيان عمروسية كما قلت صنع محتوى ومدون معروف برشا. سفيان مرحبا من جديد.
2: مرحبا، يعيشك ربي فضلك. اليوم فرحانين اللي موجودين في سوسة في التظاهرة هذه العالمية اللي تعطي صورة للعالم على تونس وعلى خاصة على سوسة.
0: يعطيك مساحة تواصل
2: اجواء سعادة عالمية ما شاء الله.
0: الموسيقى الشعبية هي جزء من ذاكرة وطننا الجميل، هي جزء من
2: نشكر الناس اللي قامت على المهرجان هذا على التظاهرة رغم الصعوبات اللي موجودة عندنا، قصة عن الضوء والوكل، لكن لازم نوفوا لبلادنا التظاهرة الثقافية هذه، تعاون في الاقتصاد. الناس اللي حضرت من العالم الكل جت من الجزائر ومن من من من ليبيا من الأجانب اللي كانوا هنا جوا لسوسة ونقلوا صورة سوسة صورة تونس للعالم.
0: اللباس التقليدي التونسي حاضر سوسة
1: الفترة هذه بالضبط
0: هو جزء من الهوية الثقافية
1: باستثناء الاستعراض الاستعراض والكرنفال على جناب.
2: والله سوسة للأمانة أنا ديما نجي لهنا التظاهرات الثقافية الموجودة لهنا حتى أبقار وسو سوسة ديما مزيانة. سوسة اللي البلاد اللي تلم الناس الكل من شمال للجنوب. الحق ونجي سوسة لهنا تلقى تظاهرات اللي بحكم كصانع محتوى نكون هنا نثمن تظاهرات ونحب نقول للناس اللي جت لهنا ثمنوا اللي صار في مهرجان وسو، وان شاء الله تتعدى التظاهره هذه ومهرجان وسو تعدى حاجه عالميه كما صار عم نقول. وننصح الناس تجو غدوه في عيد الجمهوريه اللي باش يجي عرض عالمي اللي هو عرض الشماريخ اللي نجموا نصوروا صوره باهيه لبلادنا للعالم ونقولوا راهي بلادنا ما زالت واقفه وتحيه تونس.
1: يعيشك سفيان، شكرا ليك وربي يوفقك يا سفيان. شكرا المدون سفيان عمروسية. ايضا من ضيوفنا اليوم سي جلال دوما. جلال دوما واحد من المشرفين المباشرين والفنانين المشرفين كما قلت على كرنفال أوسطو في دورته 63. سي جلال خليك معايا حوكي وحرايري، معناها تحكي معايا ومام طون لاهي بالعرض اللي انت المشرف الاول عليه.
3: عليكم السلام، السلام عليكم سعادة كل جمهور الكل. هكا ترى جو الحمد لله اليوم أثناء عملنا برشا حاجات جدد كما تشوفوا على عينيكم. حاولنا نخرجوا من ديما نجدوا ونتبعوا حتى أقوى منا والحمد لله كتشوفوا الأمبيونس من منين.
1: هذاك اش قلت أنا قبيلة، قلت بدا استعراض وسو أو كرنفال وسو يسترجع أنفاسه بشوية بشوية.
3: الحمد لله
0: شكل
3: بالحق الحمد لله النجم كل كان الحمد لله يا رب. ان شاء الله الافراح تدوم وان شاء الله اللي ياخذوا بعدنا هالمسيره هذه يعملوا خير منا ويواصلوا خير منا باذن الله. وهاكم شفتوا بالحق رونق جديد وفرحه جديده ويا رب ان شاء الله ديما هكا سوسه مستير تونس بكل الى الاعلى يا رب
1: ان شاء الله يا رب. سي جلال بعد العرض نتاع عربة أوسطو والعربة اللي ديما تفتتحوا بها معناها العربات شنو تعدى وشنو هذا اللي قدامنا قاعد يتعدى؟
3: تعداوا ماجورات من زوج دول معناها من تونس ماجورة سوسة ومن بولونيا بيان سور مشاركة عظيمة معناها ب 55 نفر فهمتني بنات ولاد شيء يعمل كيف تعدى كما شفتوا مقبل جمال عظيم جدا أول مرة نشوفوه بلاد وبالميار ومتحرك كما نقولوا في حركه فهمتني. هنا نشوفوا في الفلاحه نشوفوا زاد
1: اشياء العربه نتاع وزاره الفلاحه هكا
3: ايه شوف ما احلاها شوف
0: اللي هي جزء من هويه
1: هذه صناعه تقليديه
3: هذه الفلاحه اللي بعدها هي صناعه تقليديه
1: وهذه الفلاحه
3: هذه الفلاحه واللي بعدها الصناعه التقليديه فوالا
1: نشوفوها ملونه ومزينه بالعلم التونسي ايضا بمجموعه من المنتوجات ربما اللي
3: محليه البيو معناها البطيخ ودلاء البيو بيو والله الكل بيو وبنين برشا اخلتوا اخلتوا خذوا بايكم
4: معنا ما نعملوا توا قاعدين نخدموا خلينا باين انت وبرا
3: هاي تو خلي لي يعزك عايشة
4: هذه اذا اللي قاعده تمر نحاول نعطي وصف للساده المصنعين عربه الفلاحه والمنتوجات الفلاحيه البيولوجيه
3: وتوليها بعد عرب الصناعات التقليدية التقليدية فيها البوتري معناها الفخار المقني نسيج وفيها الغزة التقليدية شوفوا محلاك هاك الكومبوزيسيون نتاع الصناعات
5: من بيننا الفخار ويحكي الأمجاد
4: كي نقول كرنفال وش معناها كان المؤسسات مزوسة تقريبا من تونس كاملة مشات فيها معاكم وحتى من خارج تونس
3: شكون قال اللي أوسو هو
4: تعسوس
3: سوسة شكون قال
4: تاع تونس كاملة
3: أيوا شكون يقول الكلام هذا احنا نشاركوا الناس الكل يجيونا من السود يجيونا من النور بالليل معناها أمان ما يلزمناش نقسموا تونس أمان رانا أي حاجة فيها مهرجان وفستيفيتي راهي للناس الكل
4: لا هو استعراض دولي وهذاك شكون من اللون قلت لهم تاع تونس كاملة الاستعراض مش نتاع سوسة
3: ولا معناها نجيبوا من برا احنا معناها ايماجين ولاد البلاد معناها نحبوا البلاد الكل احنا ونحبوا العالم الكل واحنا اون فيك دو سورت كو تو الموند بارتي من تونس ومن خارج تونس وهذا قوة اوصوا وحب اوصوا للدولة التونسية للشعب التونسي وللشعب نتاع العالم الكل جنسيات المختلفة الكل ولغات المختلفة الكل راهي منارة سوسة منارة واوصوا معزو
4: سي جلال نعرف تركيزك الكبير على الخدمة نتاعكم حاول انك ما تبعدش عليا باش ونستحق معلومة النادي
6: شكرا لك جلال
4: يعيشك جلال شكرا لك اذا نواصل هذا النقل جلال ما نجمش يبقى معنا برشا لانه مهمته التنسيق والوقوف على تنظيم العربات والفرق المساهمة والمشاركة في هذا الاستعراض كرنفال أوسلو في دورته 63 إذا هذه العربة نتاع الصناعات التقليدية نزالة أمانة الخزف اللبس العربي التخليلة الفوطة نتاع جهة مستير ما نفهمش حق في الجو هذا تنجم تكون فوطة حمام سوسة فهمتني لكن المنتوج التقليدي حاضر لهنا في هذا الاستعراض ايضا بعد ما تحدثنا مع ضيوف ضيف من الضيوف اللي نحبهم برشا واللي عنده تاريخ وعلاقه كبيره مع استعراض او كرنفال اوسو يكفي كيف نقول محمود الخليفي اسم من الاسماء اللي اعطت برشا للكرنفال واللي خدمت برشا الكرنفال منذ 30 سنه تقريبا محمود الخليفي مرحبا بك
7: اهلا اخويا عماد مرحبا بك بضعف من السير مرحبا بالاخوه التقنيين شركه مختصه باسم الشاحي انشط منذ سنه 1973
4: كما تشوف عماد
7: اول محطه سياحيه مندمجه
4: مشكلتنا احنا نحبوا الجمهور فرحان حبوا الجمهور فرحان برشا
6: ايه الجمهور هذا الشيء
4: فهمني احنا نفرحوا نروا الجمهور رغم العوائق ورغم عديد النقائص وصلنا معناتها باش وصلنا الامانه يعني وصلنا انتوما يبدو لي انه الحقيقه تعبتوا برشا علاش نقول تعبتوا برشا لان وليد بن حسن جلال دوما الناس القريبه من الكرنفال يحكيوا انهم تعبوا لهنا مش تعب للدن مخلوق تعب للدن لكن تعبتوا على مستوى بحثكم عن الدعم تعبتوا على المستوى النفسي باش توصلوا تعملوا دوره 63 للكرنفال هذا
7: موجود ومن ناحيه غير موجود شو القائد يقولوا القائد وزاره الثقافه مثال كانت تسب لك 200 300 مليون نقولوا لا تك ما نعرفش قداش انا مانيش معاه اما اللي على حد علمي فما 100 150 مليون هكا ولا اذا كان وزير الثقافه تقول لك انا عندي كان مره في الكرتاج مره في الحمامات
4: لا هو مع احترامي لوزير الثقافه مانيش عارف علاش ما حضرتش اليوم للكرنفال
7: هذيك امور ما نعرفوهاش احنا نجهلوها احنا ليسونسيال سوسة شيخة تونس شيخة لان سوسة فيها من جميع الانحاء من الداخلي ومن الخارجي وهذه الفرحه نتاعنا احنا
4: محمود الخليفي باش مشارك السنه
7: والله مشارك بثلاث عربات تشوف العربه نتاع عرب تقول الساكسوفون هذا
3: اي هذا الساكسوفون
7: هذا الساكسوفون فهمتنا هذا انا سميته فهمتي ولا شو اسمه هو فورمته شكله عمار يعني تقول الشيخ عمار
3: الشيخ عمار
7: شنبات
3: مش عمار الفلوب
7: لا
3: صديقك هذا اللي كان
7: ايوه عمار فهمتي بالشنبات نتاعو يذكرني بعمار الزكاكري كان فما واحد
3: اي حلوه اما حناكم ما عادوش هناك
7: وعندي اهم عرب هي هنا تونس عاصمه السياحه العربيه
3: أي.
7: هتو تشوفها شويه اخرى عرب مزيانه برشا عندي عرب اول عرب تعمل معناتها في تاريخ مهرجان اوسلو هي قدماء معناتها المعهد الثاني للذكور بجزء
3: المئويه نتاع سيجارسون
7: سيجارسون اللي هو معناتها جسر انا عملت جسر اللي هو كما نقولوا خرج العديد الاجيال اللي هو تعدت عليه وزراء واساتذه ومعلمين وكل فهمتي وقراوا منه معناتها الساحل كله قرا فيه ومن الجنوب
3: قلنا هاني بيدي عملت فيه 3 سنين
7: اكيد هذا هو اخي عماد الحاجه الباهيه خلينا ناكد لك نرجع الكرنفال اوسلو قلت لك رغم الصعوبات وهنا بكل صراحه وما غير رمي ورود نشكر ونزيد نشكر الاخ والصديق والاخ الحنوط فهمتني وليد بن حسين وليد بن حسن يعني معناتها فما العديد معناتها الاشياء لكن ما حبش يتكلم اخر مره زارنا سيد الوالد المشكور عطاه الدعم جات التراكتورات فهمتني
3: شنو معناه تقول لي ما حبش يتكلم محمود بون احنا في نهار فرحه ما ونهار شيخه نتاع استعراض يلزم يتكلم الواحد اذا كان ثم حاجات غالطه وناقصه يلزم الواحد يتكلم باش الحوايج هذيك ما تتكررش فهمتني
7: ربما تبدا حوايج ناقصه تبدع اكثر لانك فما مساله تحدي هكا ولا
3: اكيد
7: تقول انت كان فما يعس عليا واحد في الدوره انا باش نتقوى لانه من نقدك الخايب انا نصنع قوه
3: نصنع قوه فهمت وعلاش نحطوا في العصا العجل
7: الله غالب بكيكا ولينا الله غالب بكيكا ولينا ان شاء الله يا جماعه نحب الوطن
3: هو من المفروض
7: نشكر حتى انسان في وطنيته ولكن ان شاء الله يا جماعه نحب الوطن
3: هو من المفروض محمود انه حب البلاد يظهر ويكثر في تظاهرات فنيه كبيره
7: ان شاء الله
3: لانه نرجع ونقول انه كرنفال اوسلو راهو ماهوش نتاع سوسه راهو نتاع تونس الكل وراهو كرنفال دولي وضاهي حتى اكبر الكرنفالات في العالم
7: كما
3: في نيس كما في برازيل
7: انا مشيت النيس مشيت بعديت كرنفالات وواحد وكذا صدقني والله يجاوب بحذانا وخذوا منا تكنيك
3: ياخذوا تكنيك بالحق خاطر عندنا معناها عندنا
7: باش نمشي بحذاهم على غالبا نقري انا وقت صدقني يحترمونا
3: محمود شنية هل قدامنا هذايا
7: هذه هذه السياحه هذه القطار السياحي عاد هو مشارك فهمتني عبد الله فما زوج قطارات سياحه مشكور معناتها السيد معناتها الملك نتاعهم لان تعطي الفرحه وتعبي الكياس وحدي
3: حب يساهم معاكم
7: حب يساهم بارك الله فيك هذا هو اخويا عماد وكما تشوف الاجواء هاي الفرحه فهمتني
3: لا وهو صغيرات شيخين نساء وعائلات
7: هذيك الغايه ناس مضحيه عماد صدقني انا ما رقدتش النوم عماد
3: نعرف نعرف
7: حاجه نقول لك حاجه عماد شرب عم فيها درافاش قلبه صدقني متعب من الواحد فهمتني والحمد لله
3: محمود والحمد لله وان شاء الله تعبكم ما مشاش خساره والناس اللي حضرت الاستعراض الشيخه ناس فرحانه
7: ان شاء الله نحبوا بعضنا ان شاء الله نحبوا
3: بعضنا ان شاء الله
7: خلينا نحبوا بعضنا
3: اهم حاجه انه نحبوا بعضنا
7: اكيد
3: والفن راه والكرنفال هو الكرنفال اكبر دليل على الفرحه والمحبه
7: عماد خويا فما ناس السنه في الدوره تحبك تفشل هذا مؤكد
3: والله
7: موجود
3: موجود موجود
7: موجود
3: موجود, موجود, موجود محمود
7: يحبوك تفشل
3: نوافقك في الراي
7: هذا يحبوا تونس تفشل يحبوا تونس تفشل
3: وماذا بينا الناس هذوما المرضى ما ينجموش ينجحوا لانه راهو اخزر لي على قد ما تخدم وقد ما تعطي وقد ما تقدم راهو باش تلقى ناس تعرقل فيك انت نقز الحواجز الحواجز هذيك
7: ربي شو بارك الله خويا عماد عرفت السياحه جايه تبارك لك المشمومه الكبيره معناتها
3: هذه عرفت السياحه
7: هي تكون مشمومه محلاها تونس معناتها منفتحه على العالم كله واحد يجونا من كل العالم يعرف السياحه العربيه شوف ما نتري درافون تاع الدول العربيه وبالفرحه في الله
3: باعتبار انه تونس باش تكون عاصمه السياحه العربيه
7: تعمل تخصيص
3: وان شاء الله ونحن نحكيه على السياحه العربيه ونحكيه على سوسه اللي هي قطب سياحي ان شاء الله وزاره السياحه تغتنم هالفرصه نتاع انه تونس عاصمه سياحيه عربيه وتجيب الاستثمارات وتجيب الاستثمارات وتجيب الاستثمارات من الخليج العربي ومن الدول العربيه حتى نعاودوا ننهضوا من جديد بالقطاع السياحي.
7: واضح واضح ان شاء الله ان شاء الله عماد هذا توجه معناتها هذا توجه وزاره السياحه مشكوره وان شاء الله ان شاء الله ما تبخلش علينا ان شاء الله في الدعم ما تشحش فينا في الدعم ان شاء الله دعمنا
8: شاء الله ان شاء الله.
7: راهو قلها وزاره الثقافه راهو شماريخ وخدامه ومصاريف كبيره برشا. صدقنا يا عماد عندنا ما يقارب فما ما يقارب 25 طالب يخدموا معنا.
8: من الطلبه من
7: الجماعه نقولوا ربي يسجدهم هما خلصهم هما واحنا خلينا
8: مش مشكل
7: لانهم طلبه كي تراهم كل شيء يخدموا
9: يعطيك مساحه
7: يلصقوا معنا والتقنيات
9: وواحد يشوف
7: وهذا المطلوب
8: وهذا المطلوب. محمود يعطيك الصحة شكرا لكم وربي يوفقكم وإن شاء الله دورة من دورة تكون أحلى وخير.
7: أكيد عماد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الشيء خير.
9: شكرا يعطيك الصحة
8: ومن خلالك التحية لكل الناس اللي ساهمت معاكم في العرض هذا واللي عاونتكم واللي دعمتكم من أجل الدورة 63 لكرنفال أوسلو.
7: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عماد هو دعم الحقيقة ما فماش بخل واحد كذا ولكن زاد ثم ظروف شوية في البلاد واحد كذا ما عادش تقبل الحمد لله ما تعرف كان موجود الدعم ومازال موجود راه تونس ما دخلتش في جمعية سهرة الوسطى لأن من أكثر المهرجانات
8: هذا اسطنبالي هذا محمود
7: اسطنبالي هذا أخونا عبد الله اسطنبالي
8: وهذه العربة
7: هذه العربة اللي أنجزناها عرب السياحة درت أنا كونسيبسيون وتصور وكل
8: تعطيني وصف محمود العربة هذه
7: هذا وصف اخبرني فما البورت لاكوي غادي من تالي الباب التونسي الباب التونسي تونس محتضنة العالم العربي كله محتضنة العالم الشمس معناتها والبحر هي رموز تاع الوان هناك اللون الأصفر والوان يدل إلى الشمس البحر الوان سلاحة كذلك
9: ببرمجة ثانية تجعل
7: على الرأية التونسية مشاعة على تونس
9: في سماء الدول
8: مشاعة حتى على العالم وعلى إفريقيا وعلى العالم العربي محمود لأن تونس تبقى قطب إفريقي عربي.
7: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد إن شاء الله نحبوا بعضنا العرب وكاو إن شاء الله نحبوا بعضنا خويا عماد يعطيك الصحة.
8: واضح محمود يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا للفنان محمود الخليفي اللي هو واحد كما قلت من أبرز المساهمين في كرنفال أوسو. أكيد باش نسمع مقطع غنائي على سوسة من السوسي ثم نرجع نواصل وصف كرنفال أوسو في دورته 63

إذا نواصل مستمعينا الكرام متابعة الدورة 63 لكارنفال أويسو الدولي من ضفاف البحر المتوسط تحديدا من بوجعفر سوسة من كورنيش سوسة مجموعة من العربات اللي قاعدة تتعدى رويدا رويدا أمام الحاضرين وأمام المتفرجين عدد كبير من الناس الحقيقة اللي يحضر اليوم السوسة من أجل الفرجة والمتعة ومتابعة فقرات الكرنفال. نذكر المجموعات اللي مرت إلى حد الآن: مجورية سوسة، أيضا عرض مجسم أو عربة مجسمة لإله البحر أويسو، أيضا مجموعة محمد علي جلالي، عربية جمال الصحراء، أيضا عرض من الجنوب التونسي فرسان سوق لحد، أيضا المجسمة والعربة الخاصة بوزارة الفلاحة، أيضا الفرقة الفولكلورية والرقص الشعبي، أيضا الصناعات التقليدية ساهمت بعربة قدمت فيها أبرز الصناعات التقليدية بمدينة سوسة والمدن المجاورة. أيضا الكشافة التونسية حاضرة في هذا الكرنفال، ومن محاسن المعرض اليوم أنه هناك نسيم عليل ممتع يهب من أمواج البحر على المشاهدين بالزهر اليوم اللي لم نسمع شوية ثم شوية نسمع، صحيح نزالت الحرارة لكن على الأقل النسمة متاع أبو جعفر تهدئ قليلا الحرارة اللي شفناها في الأيام السابقة. مجموعة أيضا اللي تعديت اللي تجسد اسطنبيل العبدالله الجيرسي، أيضا نذكر مجموعة من بولونيا، مجموعة تقريبا شبيهة بمجوريت سوسة اللي عنا واللي تعديت في بداية الكرنفال، نزالة مجموعة أخرى من العربات باش تتعدى أمام الجماهير الحاضرة في كرنفال أويسو. عربات المنتظرة هي عربة سلحفاة البحر، أيضا شفنا باش نشوفوا عربية أو عربة وزارة الثقافة المندوبية الجهوية للثقافة باش نشوف مجموعة من المجموعات الوليدة في مدينة الكودة واللي تجرى على الرياضة اللي هي مجموعة الكودة تمشي. مجموعة من العروض الأخرى كما القطارين اللي سياحيين اللي ساهموا في هذا الكرنفال، الترينوات هما المعروفين في سوسة اللي هزوا السياح والتوانسة من بوجعفر إلى مرسى القنطاوي مصحوبين بالفقرات التنشيطية المتنوعة. إذن العربات توقفت أو العروض توقفت قليلا أمام المنصة الشرفية لتواصل بعد ذلك طريقها إلى قلب باب بحر في مدينة سوسة. مجموعة للفن الشعبي السوري حاضرة في هذا الكرنفال، كرنفال أويسو، مجموعة سورية تجسد الرقصات الشعبية السورية والموسيقى الشعبية السورية، وهذا يحسب لهيئة كرنفال أويسو اللي تحاول قدر الإمكان أنها تشرك أكثر ما يمكن بطبيعة حسب الإمكان وحسب الإمكانيات المادية أكثر دول سواء دول العربية أو دول الغربية في هذا الكرنفال. بانتظار أن نواصل بقية الفقرات ونستقبل بعض الضيوف نسمع غنية من غنيتنا في الاستوديو ونرجع.

0: استعراض او كرنفال او
1: مجموعة شبابية فنية راقصة تأسست سنة 2007
0: وين واصل الفقرات المتواترة في هذا الكرنفال. نرجع من جديد بسرعة للفنان محمود خليفي.
2: مرحبا بك
0: يعيش محمود. شفنا مجموعة من العربات تقريبا قداش العربة ثم 19 عربة
2: يقارب 11-12 عربة
0: اللي مشاركين في الدورة هذه
2: ثم تقريبا 7 عربات الجد
0: بالضبط. احنا عايزين
2: عربات يعني اخرين اللي موجودهم ولكن
0: جددوهم معناها يعني تقريبا 60% و70% من العربات الجديدة
2: ان شاء الله
0: ايش هي العربات الجديدة محمود؟
2: والله عندنا عربة جديدة. عندي عرب سياحة، عندي عرب موسيقى، عرب ثقافة، عندنا عرب حنبال اللي هي مارينيت ديون.

0: فهمت.
1: ايضا معنا اخونا كمال اللي
0: كمال وسلاتي. ايه
1: كمال وسلاتي سي كمال جيب حدانا سي كمال.
0: كمال كان معنا تو ثاني عام والله. هذا صديقنا المعلم بالله هذا تكنيسيان يخدم معنا.
2: اسم خويا اسمك حسام هلال اخويا
1: حسام. مرحبا حسام. لو كنت تعطيني فكره على دورك في دوره 63 لكرنفال او
2: دورة 63 اخويا ما شاء الله دورة عالمية ما شاء الله اخويا. 1926
1: اما تعبتكم برشا.
2: تعبتنا اخويا ليل ونهار اخويا نكتبوا ما شاء الله اخويا. هكا ترى الواحد تعبان على عينيه نوم نرقد في ساعتين ثلاثة الحمد لله اخويا.
1: والله تحية ليكم بالحق نعرف الشيء هذايا وكنت في اكثر من مناسبة زرت المقر اللي تخدموا فيه ونعرف الجو السخانة والتعب اللي تخدموا فيه هذا الكل نعرفه وعشتوا معاكم قبل ربي يوفقكم.
2: الحمد لله اخويا هذاك هو واجبنا اخويا الوطن هذايا وباش نحيوا اخويا المهرجان نتاع شوسه هذايا لازمنا نتعبوا ليل ونهار وهيك هي اخويا الحياة الحمد لله.
1: ربي معاكم وربي يوفقك. ايضا اخونا كمال من المساهمين في هذا الكرنفال خليني نقول انهم الفنانين والتقنيين المساهمين في الدوره هذه كلهم تقريبا
3: ومهندس هذه العربه التي كما قلت
1: هي العربه هذه العربه اللي عملتها انت ساعه. سمح لي كمال نرجع لمحمود. العربه اللي عملتها انت
0: هي عربه المعهد الثانوي للنقول بسوسه هذه تعبت فيها برشا برشا برشا حبا في الاساتذه معناتها الزملاء نتاع السي كرتون
1: زملائك انت ماكش ساكت
0: اكيد واحد ما عندي حتى مزيه حبا حتى في اقرب الناس لي اللي يقراها غادي في الدونا من هذا المنبر يعني الرحمة على روح معناتها ساري اللي قرا غادي بنت رمزي بنور الله يرحمه.
1: رمزي بنور الله يرحمه
0: بنت قراب اللي سيد القدماء كما تعرف هي هي جسر يعني هي بصورة جسر تعداوا عليه برشا من الجنوب من الساحل من الشمال طلع رجال ومتواصل معناتها المعتل من الذكور بصورة.
1: سي كمال مرحبا.
4: مرحبا
1: مرحبا كمال انت من المساهمين ايضا في الدوره هذه
4: دوره ممتازه لياني لياني تجربه بتاع اوسو فن اخر ونظره اخرى فريده من نوعها.
1: طيب شوي
4: بالحق فريد من نوعها قرايه اخرى وتعليم اخر
1: عالمي. يعطيك الصحة كمال. سي عبد الباسط مرحبا يا اخويا عبد الباسط
5: مع الذكور بسوسة.
1: انت معناها
5: مير في معهد الذكور منذ 2005 وتلميذ زاد في التسعينات
1: معناها في التسعينات في التسعينات دونك لا ما قريتش معايا لاني يعني في الجرسون في 88 87 حاجه كيما هكا. انت مازلت ما دخلتش تعطيني فكره على العربه نتاع الليسي.
5: والله اسمع ما نجمش يكون فما مهرجان او وسط ولا يكونش فيه الليسي كارسون جمعيتنا باش تكون موجوده الليسي كارسون مثلا في هذه التظاهر اللي في قلب وفي وجدان سوسه معناها كيف كيف الليسي كارسون في قلب وفي وجدان سوسه معناها ما نجموش ما نتكاش يكون عندنا معناها مناسبه كيماكم يكونش فيها مع الذكور وهنا نجحنا والحمد لله والله يعينكم والله يعيننا وبالله يا اولاد اللي سي كارسون الكل نحبوكم حول هذه الجمعيه باش نحيوا المئويه واحنا في موسم المئويه سلام.
1: وكنت تبعت الحقيقه باعتباري من اولاد كارسون الانشطه الرياضيه اللي عملتوها زاد مؤخرا خاصه حاجه تميز المئويه نتاعكم يا سناء العربه اللي شاركتوا بها في كرنفال اوس.
5: مازال عندنا مازال عندنا مازال عندنا بروجرام طويل عريض يخلط للفترة نتاع القصووية نتاعو في شهر نوفمبر على خاطر 28 نوفمبر
1: هو التاريخ الأصلي
5: ولا مش يكون يوم مشهود في معهد الذكور بسوسة إن شاء
1: الله. يعيشك ربي فضلك يا سيدي شكرا ليك. هذه العربة نتاع الرباط هذه اللي قدامنا كمان العربة نتاع الرباط هذه اللي قدامنا.
4: هو عنده أمه توفيت الله يرحمها
1: الله يرحمها وينعمها ما جاش عربة جسد رباط سوسة اللي هو رمز من رموز الحضارة الإسلامية في سوسة. الحقيقة عمل ممتاز جدا مجسم حلو برشا يجسم رباط سوسة بما فيه الناظور بما فيه القلعة الأمامية. وأعتقد أنه باش نحكي معلومة تضحك حتى التيران اللي كنا نكوروا فيه قبل في الرباط ظهر لي موجود داخل هذا الرباط رباط سوسة اللي ايضا هو حاضر في هذا الكرنفال في دورته

0: 63.
1: ايضا الطائره وهي ركن من اركان استعراض اوسو محمود. هذه الطياره هذه
2: عربه انجزها الفنان احمد تيلي الهدايا بالمناسبه عماد نعزيه في وفاه امه طابوت التنهارين. نهار هو توفيت امه وانا عملت تقلبت بها الكهرباء معناتها صدقت كلها سبب كان باش يوقف
1: التونسيه. هذه هو اللي خدمها
2: خونا احمد بالمجموعه الكل معناتها يعطيه الصحه ولو حتى
1: يعطيه الصحه احمد يعطيه الهداوي وتعزينا الحاره ليه. مازالت متواصله العربات في كرنفال نسمح له برشا اغواء ممتازه مشاركه تحس ان كما قلت في الاول المهرجان بدا يرجع تدريجيا مش كليا للحجم اللي عرفوا. هذايا عرف شنو هي المجموعه بالضبط محمود؟
2: كارتاج عظماء كارتاج هذه العربة خدمة أحمد التليلي هي عبارة عن عروسة عملاقة ماريونيت جيون كبيرة برشا والحقيقة أول مرة تعمل في كرنفال أوس ومشهور لولاية فنان.
1: هذه العربة اللي راهو فيها العملاقة
2: العربة اللي راهو فيها هي عبارة على ماريونيت هي عروسة متحركة يعطي الصحة أحمد
1: ميكانيزم يحرك فيها بالضبط
2: بالخيوط يعني باللي كابل فهمتي حلوة برشا أول مرة تصير في كرنفال أوس. برافو أحمد التليلي يعطي الصحة.
1: وشنو هي الشخصية
2: الشخصيه سي حنا بعد سكرتات حنا بعد يعني في رمزيه نتاع عروسه مش معناتها كيما ترى كراكوز قبل لك العرايس
1: معناها رؤيه اخرى لشخصيه حنا بعد
2: فن العرايس معناتها بطريقه اخرى. برافو وهذوما يحميو فيه معناتها هذوما جنود كرتاج. شكرا لباس الكرتاجني
1: لباس الكرتاجني بالضبط اللباس الخنيقي
2: اي هذه ساهم فيها كمال كمال ساهم في العربه هذه
1: كمال مساهمتك في العربه نتاع حنا بعض
3: الخط والاكسسوار لي كاسك
1: لي كاسك هذوما نتاع الجنود انت حضرتهم معناها خدمتهم
3: هذوما خدمتهم خدمتهم يعني الدرع والنبل
1: ايضا شكرا لك سواء النبل هذاك منش مصنوع لوح ولا شنو هو
3: رزين
1: رزين والازياء
3: فما مدام والله الناس يسمع
1: هي اللي خدمة الازياء هذيا اذا عربه عملاقه اللي قاعدين نشاهدوا فيها عربة حنبال او العربة القرطاجينية عظماء تحت عنوان عظماء قرطاج واللي تجسد فيها شخصية القائد القرطاجيني العظيم حنبال محاط بمجموعة من الجنود من اجل حمايته وهو على العربة. وهذا دليل اخر من الادلة على عمق مدينة سوسة في التاريخ التونسي لأنه يقول قرطاج ما يقولش كان قرطاج يقول قرطاج يقول الحمامات يقول نابل يقول سوسة يقول مستير يقول مهدية يقول كل السواحل التونسية اللي في فترة من الفترات كانت كل الدول العظمى والإمبراطوريات العظمى تتكالب من أجل خيرات تونس ومن أجل الفوز بها وهذاك سبب الحروب التي كانت تقوم وأيضا هو دليل من الأدلة العميقة على ثراء هذه البلاد على غنى هذه البلاد فلاحيا خاصة. وما ننساش أن تونس كانت تسمى بمطمور روما ورب يدوم على هذا البلد الخيرات والأمن والأمان والاستقرار يا رب. نواصل إذن تقديم كرنفال أوسو من مدينة سوسة. هذه العربة نتاع حنبعل وهي عربة آلية تتحرك كما قلت بالخيوط.
4: التفكير في فعاليات الكرنفال مازالت متواصلة حتى 26 جويلية. خذها أيضا
1: عربة عظماء قرطاج فعلا عمل ممتاز للغاية عمل فيه باستثناء الجانب الفني فيه الجانب التقني والجانب العلمي والذكاء التونسي الخالص.
4: خذوا حفل إطلاع إذا
1: الاستعراض أشرف عليه هناك مجموعة من الأنشطة اللي زادت متواصلة في إطار دورة 63 لكرنفال أوسلو وأيضا أهمها غدوة 25 جويلية تزامنا مع عيد الجمهورية في الكازينو الشماريخ وما أدراك ما الشماريخ في مدينة سوسة الحقيقة المهرجان والاستعراض ترفع عليها برشا فلوس من أجل بعث وبث البهجة والفرحة والدهشة في صفوف أهالي تونس بشكل عام لأن الشماريخ فيها ناس شأنها شأن كرنفال أوسلو من كل الأماكن وكل البقاع. نسمع أغنية من عند حسام ثم نرجع لاختتام هذا اللقاء المباشر.

إذن مستمعينا الكرام، منذ لحظات اختتمت الدورة 63 لكرنفال أوسو، نحكي على مستوى الكرنفال، لأنه مازال نشاط غدوة، نشاط الشماريخ. تحياتي لكم الكل على المتابعة والاهتمام، تحياتي للفريق الفني لأمن هذا اللقاء المباشر، من الأستوديو المركزي حسام نوار، معاذ الحداد، من الأستوديو الخارجي حمدي النقبي، شوقي الحمادي، حمدي مكادة. ختاما لكم مني كل الحب والتقدير، وتبقى تونس وتبقى سوسة شامختين إلى أبد الآبدين.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
1: عيد الجمهورية،
2: عيد الجمهورية،
0: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
1: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
3: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
1: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.
4: تمام 9 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحرة وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد خصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين، وذلك لنقلهم للمستشفيات، كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من وصلة علاجهم في أحسن الظروف. أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية إرسال طائرة كنادير تابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للإطفاء، وذلك بهدف المساعدة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها تونس حاليا. وقد تم تفعيل طائرة كنادير باعتبارها إحدى الموارد المتاحة في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها بادرت إلى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطة المعنية من أجل التوقي من التداعيات التي قد تفرزها موجة الحر الاستثنائية التي تعرفها تونس منذ فترة على أوضاع الأشخاص المودعين بالوحدات السجنية، لا سيما في ظل الاكتظاظ الذي تعيشه أغلب هذه الوحدات. فر عشرات الألاف من حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا بالسيارات والقوارب اليوم، في حين أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية مع إدماج حريقين ضخمين على مشارف مدريد، وتسببت الحرارة الشديدة في ظروف جافة تزيد من احتمالات إشعال النيران في الغطاء النباتي في أنحاء أوروبا. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: محترمين، سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، إن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعاً.

رأيت مليحة كالغصن بانت بثوب أسود والطرف أسود.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: تراجع مرتقب في درجة الحرارة بداية من الأسبوع المقبل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد يوم غد السبت. وفي الشأن الثقافي، وبمشاركة أكثر من 1500 شخص و14 عربة استعراضية، مدينة سوسة تعيش الليلة على وقع كرنفال أوسو. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بأحوال الطقس. أين توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تواصل خلال نهاية الأسبوع الجارية مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالية. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها اليوم أن درجات الحرارة ستعود إلى الارتفاع نسبيا يوم غد السبت 25 واليوم الأحد 26 من جويلية خاصة بالشمال. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظة في درجة الحرارة على كامل البلاد تعود إلى حدود معدلاتها أو معدلاتها العادية. تستمر مساء اليوم التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلع منذ أيام بولاية الكافة، الأولى بجبل أطويلة من معتمدية النبر، والثانية بجبل تكرون من معتمدية سقيد سيدي يوسف، وفقا لما أفاد به المقدم خليل المشرية رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. وأوضح المشري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النباتي والغابية، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل المجهودات لإخماد هذه الحرائق. وفي سياق متصل بإخماد هذه الحرائق التي اندلعت مؤخرا بعدد من جهات الجمهورية، أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية لإرسال طائرة كاندير التابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للأطفاء، وذلك بهدف المساعدة على مواجهة الحرائق أو حرائق العبات التي شهدتها تونس حاليا. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على شبكة يوم هذا السبت لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات وإعادة نشرها. بعث أهالي معتمدية قصر هلال بتشكيات ولعدد من متساكني قصر هلال جراء تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب لأيام، مما دفع بالبعض منهم للخروج والتظاهر. رئيس المجلس المحلي بقصر هلال زهيرة غمام طالب بالتوزيع العادل في حصص الماء.
2: عندي بعض المناطق في الولاية قاسم العظامي عندهم هيك 10 ايام ما شربوش الماء مقطوع. نكلموا في سنة تقول لي انا يخنا في العظامي يخنا في البارتيات الوادي وفي البارتيات العادي ما عندهمش ماء. العباد بدات تظاهر بدنا شايفوا فهم يا ودي استناه يا ودي كذا وما نوعدوا فهم بوعود ذات وما سمى شيء. السنوات كل مرة توعدنا أقولوا محمد وصل لكم الماء أقولوا محمد وصل لكم الماء أقولوا محمد وصل وما نحكيش على وصل البلاد. الماء ما عادش يخدم أكثر من 3 سوايع 4 سوايع. المرأة والراجل اللي يخدموا مشكلة ولا وقت يروحوا لديارهم يخليه الماء مخصوص وقت يرجعوا لديارهم يلقوا الماء مخصوص. هذا عشتنا بتفريغ عادل للماء. كل منطقة صياد خدات 10 متر سرلال سيفون كثافة سكانية متاحة وكذا تاخد نوع تاخد قطع بعدها من غادي كي وكوص.
0: إلى موضوع آخر الآن، أعلن رئيس مدير عام شركة حليب بلادي مركزية الألبان بسيدي بوعلي سابقا كريم بوعيني أكد أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و 16 أسبوعا مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان. وأشار بوعوني في ميكروفون الزميل ماهر جعيداني لأن زيارة وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى مركزية الألبان بسيدي بوعلي حاليا تندرج في إطار السعي لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي.
3: الزيارة هذه من وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تندرج في إطار إعادة نشاط معمل حليب بلادي. الوفد هذا باش يقوم بدراسة دوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله الزيارة هذه بعد الدراسة باش تضفي مباشرة شريك استراتيجي، ثم بعد ذلك الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل المشروع. يعني مستثمر فني في قطاع الحليب والألبان، لأنه حاليا الشركة هي مستثمرين ماليين، لكن لابد من شريك فني اللي يكون مختص في الحليب. الأشغال تنطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة وتحديد الشريك الفني، تنطلق الأشغال، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات. فالأشغال على ضوء الدراسة نعرفه بالضبط المدة الزمنية اللي ما فماش أجل محدد، لكن نحن نحبه في ظرف سنة مش أكثر يكون المعمل يرجع.
0: ومن جهته أفاد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعية عمر عبد القادر عمر أن هذه الزيارة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإعادة تشغيل وتحديث مشروع حليب بلادي مع إمكانيات المساهمة في المشروع عقب الانتهائية من إعداد الدراسات اللازمة.
4: الهيئة العربية هي مؤسسة مالية عربية تساهم فيها كل الدول العربية، تعمل في قطاع الأمن الغذائي عموما، لها عدة شركات في الدول العربية في نحو 42 شركة في الدول العربية. الآن جينا في زيارتنا لتونس الشقيقة على أساس نعد دراسة جدوى لإعادة تشغيل مشروع حليب بلادي، وبعد ذاك النظر في إمكانية المساهمة فيه بعد إعداد الدراسة، وبعد ذاك بحث عن دعم فني للمشروع، وإن شاء الله شايفين فيه بوتنشيال كبير للمشروع. ربنا يوفقنا وجميع إن شاء الله إنجاز المهمة.
0: ونختم هذه البانوراما الإخبارية بالشأن الثقافي، أين تشهد مدينة سوسة هذه الليلة المحطة الأبرز في مهرجان أوسو في دورته 63 من خلال تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالية الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 إلى 26 من جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث. ويعتمد مشروع العرض الاستعراضي لهذا العام على مزج الموروث التاريخي الشعبي بالابتكار الفني والبعد الدولي، حيث يضم أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتجسيد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة كالرباط، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة التونسية. كما يشهد الكرنفال مشاركة نحو 1500 مجسد وفنانة يتوزعون بين فرق الفولكلور الشعبية والدمى العملاقة، بالإضافة إلى استضافة فرق استعراضية من دول عدة من بينها بولونيا وفرنسا والجزائر وليبيا وسوريا. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. تراجع مرتقب في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، وشركة تونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد يوم غد السبت. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مع إيناس الغرياني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكل محبي هذه الإذاعة، لكل محبي عروس البحر إذاعة المنستير. نلتقي مجددا على ضوء القميرة، في ضوء القميرة في عدد آخر مع ضيوف آخرين الأكيد باش يكونوا عندهم لمسة ووقع خاص بالنسبة لسهرة الليلة. في كل ليلة تضوي فيها القميرة كما نقولوها، تعرفوا عندها طبعا طاقة إيجابية وطاقة سلبية، زادا يزنكم تعرفوا زادا نسق القمرة كي تبدأ معناها من أول الصيف حتى لآخر الصيف. كعنا ضيف تبارك الله عليه، كان في الخارج، كان في روسيا، إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، كان في روسيا يدرس في روسيا وجاب حدنا وباش يحكينا شوية على الأجواء من البرودة والثلج وال والطقس كما نقولوها. شو أقول لك، فيه مش ما فيهوش أربع فصول، فيه فصل فقط إنك تراه، كان اللون الأبيض هو جمالية المكان، هي تبدأ في اللون الأبيض في الثلوج في كل. على كل فارس عوام ديما أون الراقل وفا استنى كيفاش تقول هي الغنية، فارس مغوار تعطيني شي بنتك، فارس مغوار تعطيني شي بنتك، يا سلام ويا سلام، للا الملكة تعطيني شي بنتك، للا الملكة. راهو الغنيات هذوما غنيناهم تحت ضوء القميرة، راهو شيخنا بيهم في صغرنا وعشنا بيهم في صغرنا في الفيراندا اللي تو ما لقيناش الفيراندا اللي نسهروا فيها، الفيراندا اللي لا كنت فما مهرجانات ولا كنت فما اجواء ولا كنت فما جوك التونسي الحلو، اللمه العائليه، كل الاغنيه اللي تجي هكا في سهره في لمه مع مجموعه شبابيه، لوحه زيتيه تكون هكا فيها لمسات حلوه في سهره تحت ضوء القميره، كويستي بالنعناع بالبندق بال المشموم، مشموم الفل، برشا أجواء كانت حلوة الحقيقة. تلقى الميمة وتلقى الجدة وتلقى الكبار قاعدين في مكانهم الراقي والعالي ومقامهم الكبير، وتلقى الصغيرات دايرين بهم ملمومين، محلاها لما تبكري، محلاها تونس ومحلاها بلادنا. على كل احنا أجواءنا الليلة زادة أجواء فيها ضيف كان مقيم بالمهجر، ناشط في المجتمع المدني ما شاء الله عليه، فنان يعزف على آلة الموسيقى، آلات موسيقية مختلفة، نقول لك جرب كل الفنون ما شاء الله عليه، خاض كل الفنون حتى التنشيط، حتى صوته جهوري ما شاء الله. على كل حال باش نكتشفوه بعد قليل، وعنا مجموعة صوتية موسيقية بنيات جو بحذينا كننطلقوا اليوم، حابين نعرفوا أجواء الصيف للناس اللي ما تعرفش الصيف، للناس اللي تعيش الصيف بكل فرحة وما تعرفش شنو هو جو الصيف، شنو هو جو البحر، تعرف كان الخدمة، تعرف كان أنه الموسيقى يلزمها تكون حاضرة في كل المناسبات، يلزمها تكون حاضرة في كل الأمسيات الثقافية، في كل. على كل خليكم تابعونا تحت ضوء القميرة، يلا بدأوا ترشفوا في الكستي حتى وين نواصل معاكم. حسام نوار، سعيدة جدا بلقائي معاكم اليوم، موعدنا أرضك يا بلدنا، ياسر نحب هالغنية دي، ياسر ياسر ياسر تحرك فيها برشا مشاعر. اي مرحبا بيك، رجعت بحذانا سي ضيفنا المفضل، ضيفنا المفضل. مرحبا بيك، مرحبا حسام نوار مرة أخرى، مرحبا بمجموعة الكل اللي معنا هالليلة، يلا في ضوء القميرة، مرحبا بكم حتى نص الليل، أجواء إن شاء الله تعجبكم، يلا

0: كوبا منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: 25 جويلية
3: ذكرى عيد الجمهورية.
2: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى. أجواءنا في استوديو إذاعة المنستير مع سي فارس عوام الصيدلاني في مستشفى فاطمة بورقيبة والناشط في المجتمع المدني، وحديث باش يكون إن شاء الله عن سنوات الغربة والعودة إلى أرض الوطن وكيفية تكريس العدة والعداد لقضاء صيف رائقة بين الأهل والأحباب والولاد. إقامة على دوام توا الحمد لله، جربنا دائما الغربة وتوا رجعنا للأهل والأحباب
1: لأرض الوطن. مساء النور كل السادة المستمعين،
0: نورتنا يا سي فارس مغوار.
1: يعيشك يا
0: مغوار. فارس مغوار، تذكروا البنات الغنية ولا ما تعرفوهاش؟
1: قديمة شوية، قديمة شوية.
0: هما مازالوا ما يظهر لي ما تولدوش،
1: ما تولدوش. غنوها لي قبل، غنيتها لي عمتي قبل وانا صغير.
0: هكا وانا انا جو عمتك مال
1: بالضبط
0: مال نادي لي تتاول ماما
1: زوج نحبكم
0: ان شاء الله ربي يفضلهم راه برك في الدار بيهم والله.

0: تحس بحاجة
1: إحساس الانتماء يكبر أكثر في الغربة.
0: صحيح.
1: تحس بقيمة بلادك وكي تشوف الناس يحبوا بلادهم تقول يا ليتنا عنا نفس الحاجة تكوما في بلادهم.
0: توينس أنتم في بعضكم البرة تحبوا بعضكم أكثر من اللي تبدأوا في بلادكم.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد.
0: توينس الغربة هي تخليكم زيدوا تتلموا.
1: اللي يتغرب يتبدل كاركتيره شوية يولي يحب بلاده ويحس بالوطنية. وهذا اللي صار وهكذا ليش رجعت لبلادي. مشوار صعيب ولازم كان كل واحد يهرب من البلاد وما هوش حل شكون باش يقعد.
0: والله يعطيك الصحة في هذه ضربت على الوتر الحساس.
1: فارس فارس
0: فارس فارس فارس مرحبا بك
1: يعيشك. بيه
0: للحديث بقي يا سيدي خلينا نسلم على الجميلات. انت محظوظ اليوم والله الامير والاميرات
1: اربع جميلات
0: ثلاثه جميلات
1: اربع
0: اني اني اني في شق عمتك خليني مع عمتك خليت قدم روح الساعه اللي بجنبك مرحبا بيك.
2: السلامة مرنورت راني مرشاوي.
0: محلاك يا راني
2: عايشك. بسون باك
0: عدل الباك عام الجاي ان شاء الله تقتلعين شهاده البكالوريا بكل تفوق. قرب الميكرو شويه
2: واضح
0: تمسوش تمسوش قرب انت وكا هاي سافا هاي
2: شوي ممبر دو كلوب توني فيجن مارينا مونستير ان كلوب اسوسياتيف.
0: حاول ترجم شويه بالعربيه.
2: كلوب
0: نادي
2: نادي
1: جمعياتي
0: جمعياتي
2: نادي جمعياتي فيه يحث على برشا قيم لا لا محمد رسول الله اللي باش يدخل فيه باش يحس روحه في في عائله ماهوش جوست داخل على كلوب كوم سي هكا
0: ماهيش حاجه غريبه عليه خاطر فيها اساليب وفيها انشطه وفيها حاجات
2: يحس روحه يدخل عليه في وسط عائلته.
0: صحيح ما خرجش من العائله
2: اي جمله. وحتى كي نخرجوا مع بعضنا هكا وكل ونعملوا مثال عندنا ليلى انا محمد رسول الله
0: مساج تكلم بالفرنسي ما تنترجم لك نترجموا احنا وكهو غالب عليك اللغه الفرنسيه. ماكش مقيمة في المهجر أنت؟
2: لا لا
0: في تونس.
2: في تونس
0: تحبرش اللغة الفرنسية؟
2: نحكي الأكثرية فرنسي وانجلي.
0: علاش؟
2: كيك الانتوراج متاعي كيك صحابي بون العائلة تحكي عربي كل أما صحابي يحكيو فرنسي وكل دونك عرفت كلي استنست.
0: مالك باش تعرسو تجيب صغارك باش تعمل؟ تجيب صحابك معاك؟ مو لازم تغلب عليك اللغة العربية راهو بعد جنح ميسالش حبوا بالحق شبابنا معناها يحلق محلق ومجنح في اللغات الكل مع في السماء العالمية واللغة الإنجليزية اللغة العالمية الأولى نعرفوها والفرنسية الناس كون حبوا الفرنسية أما كي باش تركب فيك الحكاية متاع الفرنسية تولي زاد أنت ما حتى الناس تتعامل عليك بشكل معناها بأسلوب نخبوي يعني ماش باش تولي يفهموك الناس الكل ماش باش تتعامل مع الناس الكل تولي عندك فئة معينة باش تحكي معها هكا خليك مجنحة وخليك معناها هكا ولا
2: الحقيقه عندي حاجه تضحك
0: علاش
2: كنت نعدي دوار الفرنسي خمم بالعربي كنت نعدي دوار العربي خمم بالفرنسي.
0: قداش عمرك انت؟
2: 18
0: 18 سنه ربي فضلك مازلت صغيره مازلت ان شاء الله مازال مشوار قدامك طويل ان شاء الله ربي يحكي بخير. اي وانت معناها رئيس الجمعيه؟
2: لا اني ممبر في الكلوب
0: عضو
2: عضو رئيس الجمعيه اصغر مني الحقيقه.
0: تبارك الله ما شاء الله عليكم.
2: أما بالرسمي هكا نحس روحنا في عائلة مش كلي تحس روحك فما فرق عمر ولا حاجة لي
0: فما انتماء فما محبة فما محبة أي. كبيرة فما
2: على الأخر توا بور لو مومون عنا اون كونفيرونس مؤتمر نتاع دي فورماسيون لو 26 جويي دورات لو 26 جويي في اوتيل مونستير سنتر.
0: لا لا ما تسميش عاد كيك
2: باي اوكي دورات فيهم دورة للذكاء الاصطناعي دورة للفريلانس يعني
0: ترجم لها ياها
1: فريلانس
2: فريلانس
0: فريلانس فريلانس
1: مبادر ذاتي يعني.
0: اي مبادر ذاتي
2: اي ودورة باش يوجهوا بها جماعة الباك اللي نجحوا سنة.
0: حذر روحك مال انت
3: جابك.
0: هي هي تحضر روحها هي عم جيبك
2: زوز عم جيبك
0: بارك الله عليكم.
2: لا لا لا محمد رسول الله النادي هذا جاي من جمعيه كبيره اسمها تونيفيزيون فونديشن في تونس فما 300 فرع في كل ليسي نجم نقولوا خاطر هو في دي ليسي الكلوب هذا
0: معهد في معهد جيت جيت جات مجموعه قبل مش انتوما لما حالا من بلاد اخرى وحكيت نفس الشيء يعني اليوم معناها مجموعه اخرى تبارك الله. فروع
2: فروع

0: فما برشا فروع، وكل فرع في كل معهد يترأسوا تلميذ، وكل مرة معناها يتبدل البيرو هيك.
1: إيش معناها يتبدل البيرو هيك؟
0: معناها كل مرة فما للرئيس وال
1: والسو ديريكتور
2: كتبعهم
0: دي فيس بريزيدون
2: نائب رئيس.
0: نائب رئيس
2: اليوم دوري في الترجمة الفورية.
1: هي هي تصير انتخابات يتبدلوا فهمني هاي في سفي سخط الوقت مش عادي معاكم بدأ يجري الوقت يا حسام.
0: حسيلو أني جبش نحكي على المؤتمر. البروغرام تاع المؤتمر شوي عنا سيرموني دوفيرتور.
1: هاي بيه صارت الافتتاح.
0: هاي الافتتاح من العشرة من التسعة ونص.
1: عطيني تفاصيل المؤتمر شو مش يصير فيه.
0: مش يصير فيه
1: خطر جو صيفي هكا ولا
0: اي صيفي وتعليمي وفيه كل تعليمي.
1: هذا هو جوان دغلوتي لا لاغريابل معناها هكا تجي تتفرهد وتتعلم.
0: اي التعليم مش الممل. كي تجي باش تتعلم مش تتعلم بحاجه ممله، لا تقول انت خرجت من
1: في حاجه باش تكتشف فيها جديده.
0: فما برشا مفاجآت
1: في الذكاء الاصطناعي والكل.
0: اي فما برشا مفاجآت في المؤتمر هذا
1: مثلا. هي مفاجأة قلت لي تسأل فيها على مفاجأة.
0: عنا دي
1: مشكلة ريت ماكش تلقى في العرب بالحق والله. انت قلبي وجعني راهو والله. انت تضحك انا قلبي وجعني. ما انا ما نحبش الانسان اللي تغلب عليه لغة على لغته بصراحة. فارس ما تغشش مني.
2: اكيد يمكن عندها شوية تراك.
1: لا مش تراك. لا غالب عليها اللغة الفرنسية برشا.
0: عندي شوية ستريس.
1: لا ماكش ستريسيت برك الله عليك ما شاء الله عليك عندك حضور باني ما شاء الله. ايه اعطيني تفاصيل المؤتمر هذايا. هو لما عائلية باش يكون فيها معناها دورات تدريبية باش يكون فيها شنو اخر؟
0: دورات تدريبية باش يكون فيها حصص هكا
1: التنمية.
0: اي
1: تنمية كوتشينج.
0: اي فما كوتشينج في لوريونتاسيون في التوجيه تاع البنك. وباش يكون فما الالعاب الاجتماعية باش عباد خاطر احنا مش كان اللي في الكلوب لي مامبر تاع الكلوب الاعضاء تاع الكلوب هم باش يحضروا
1: حتى عائلاتهم
0: وبرشا احنا هبطنا في الصفحه.
1: صفحتكم شنو؟
0: تونيفيزيون كلوب تونيفيزيون مارينا مونستير.
1: كلوب تونيفيزيون مارينا مونستير. جوكم الصيفي باش يكون فيه دورات تدريبيه باش يكون فيه معناها انتم من الناس اللي ما ترتاحوش. هذا اش حبيت نقول لهم. راهو الصيف ضيف صحيح وخفيف فما ناس ما تفيقش بيه الصيف. فما ناس تحضر له وناس تحضر له ماديا باش تتفرهد وباش تخرج وكل. فما ناس تحضر له باش هي تفرهد على العبيد اللي انتوما عائله باش تحاولوا تفرهدوا على الناس وتثقفوهم وتخليهم ما يبعدوش على مقاعد الدراسه ويكونوا مواكبين للعصر ويكونوا معناها متمشين مع هالاجواء نتاع الذكاء الاصطناعي وكل ما فيه توندونس معناها التكنولوجي معناها التكنولوجيات الحديثه. وهذا شيء يعطيكم الصحة معناها
0: بطريقة ترفيهية.
1: أي بطريقة ما تخليكش تمل وتخليكش تحس اللي أنت تقرأ.
0: صحيح
1: معناها تاخذ في المعلومة. علاش قلت لك جوان دغلوتي لا غياب؟ معناها تقرأ وتفهم وتحصل لك المعلومة في جلسة تنجم تكون فيها هكا شوية تفدليك شوية ضحك شوية
2: استفادة
1: لكن فيها فايدة. فيها فايدة
0: في المؤتمر هذا. مثال نعطيو مثال باش يكون فما حصة في الراحة ما بين
1: لونتراكت.
0: باش يكون فما حصة موسيقيين باش يعزفوا
1: اللي هما زملائك هذوما الحاضرين اليوم باش انتوما
3: نجمش
1: تصورش. علاش تنجمش انت؟
3: خاطر نعرفش ما عندي بلانز معناتها نهار لحد
1: قرب الميكرو عايشك
3: بويسك الفازه اللي باش يعملوها نهار لحد ديكو بعد غدوه وما نعرفش اسكو نجم ولا اني والسولون
1: البرنامج نتاعك شفت كيفاش فارس
3: ما عندهمش صيف ما عندهمش صيف اني نمشي بالبرنامج عندي تو دو ليست نمشي بها كنت مع الباك ومع عندي اسبوري وعندي حاجات اخرى نعمل فيهم ديكو خاصه ما نعرفش لي بارتيسيون دونك اني اصلا الفازه هذه
1: تيش تخمم تدخل القفص الذهبي انت قش عمرك
3: 18
1: ممكن فاصله من ما كل شيء عمرك قداش
3: 18 من بريمير ماس معناتها عندي من عمل 18 كمان.
1: اي وقتاش ناوي على معناها ان شاء الله دخول الحياه معناها كما نقولوا
2: بما انه كل شيء بلانيفي
3: مادام بلانيفي هو راه مخي اكبر من عمري الساعه ذي
1: بارك الله عليك ما شاء الله عليك
3: بصراحه معناتها اني وما نحطش العمر مقياس معناتها اسكو يبدا عندك عمر معين لازمك تبدل في حياتك ولا تعمل حاجه عليك. ليه ما انت العمر
1: شفتك العائله
3: مقياس.
1: شفت البلانينغ
3: العمر ما عمره ما مقياس وعاد ما يمشيش ببلانينغ نهار وباش يضيع في الاخر
1: اما انت الريتم هذا اي الوقت من ذهب لا يضيع منه لا هكا الوقت من ذهب لا يعود منهم الذهب لا يعود منهم
4: هذا هو صحيح
1: أي هذا هو أكيد. اللي مشى سي مشى على روحه
3: هي طبيعتي بيرسونيلمون
1: ما علاش نحتفلوا بعيد الميلاد احنا هو مشى من عمرنا لقنا بوجي وبوس وتعنيق وكذوات
3: يعني بطريقه قمعيه
1: ولا نحكي بصفه عامه علاش العمر اللي مشى احنا فرحانين به بالحق والله سؤال يطرح نفسه
3: العمر تعرف حاجة كي يوصل لحد معين تفرح بيها
4: عندي الجواب
3: بعدك كي تكبر برشا تولي ما عادش تحب بيها
4: لا لا ديما تفرح بيها حتى كي تكبر أكثر نعطيكم أنيكدوت صغيرة هبش نقول لك نعطيك أنيكدوت صغيرة كي واحد لا قدر الله مثلا في الأربعينات توفى كله توفى صغير أربعينات بار كونتر كي نحكيه هو عايش نقوله كبير يعني إن شاء الله الواحد يوصل لأربعين إن شاء الله يوصل لخمسين فما غيره يتمنى يعيش حتى ثلاثة سنين خلين من حياته يعني ديما نحمد ربي على العمر
1: أكيد بس. أكيد والعمر راهو الشباب شباب القلب ديما قلوها
4: أكيد.
1: العمر ما هو إلا أرقام فما تلقى عمرها سبعين سنة تلقى سبحان الله الكوتي متاعها معناها تشوفها في وجهها
4: حيوية
3: يفرق كل شيء يفرق بصراحة ما هوش مقياس
1: معني هنا نجم نفرح ونحضر العرس
3: صحيح بس
1: نجم يجي وقت ونحضر العرس معني نجم تعطيني
4: بلاني نحضر العرس بلا عادي ناس
3: اتصور الحقيقه مازال بدي برجع لي على العرس اخر
1: ايش عمرك 18 اخر حاجه
3: اخر حاجه
1: راك علاش الشعب شخشخ حتى
4: العزوف على الزواج
1: الشعب التونسي ها
0: كم قرايتنا
1: اكيد
0: شيخ
1: نوارش قولك
3: بعد قاموا في الدخول
1: نوار يزبك تكون بلاني فيه عيش خويا وين اغنيتنا اللي حكينا عليها هي والله فرحانة بكم برشا ما شاء الله عليكم والله انبهرت بكم والله حتى كي حكيوا عليكم وكلمتوني والله لا تصورت باش نلقى الوجوه النيره محليكم من البيضه البلوند العينيه زرق البنزرتيه للسمره المزيانه الحلوه اللي غني عليها عمل هدي جويني للمتيس اللي مخلطه بين هكا كما نقولوها قمحيه محليها زده ما شاء الله عليكم بالحق بنات تونس راهو نحبكم برشا وان شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب
4: والله ملاحظه على بنات تونس والله احنا رجال تونس محظوظين برشا رانا عنا من أجمل نساء الكون
1: هذاك علاش كل العزوف على الزواج معناها تلمو معناها تحتاروا شكون باش تاخذوا
4: قلتي وي وي وي ماكش غلطه
1: معناها تلمو تشوفوا لابوتيت واللي تقعد منبهر وكها وتتفرج عطينا كافي دو ديليس باللي عمك باتريك برويل شنو حكاه في القنطاوي ترى

0: الليل باتريك بريال كي كان في تونس يعشق تونس. برشا فنانين كانوا يجيو لتونس وخاصة لي غروند مارك نتاع لي بارفان دوكم كما غيرلان والكل يابت برشا النابل والحمامات لأنه الزهور والكنوار الجفوف لي بارفان الكل راهم الحمامات من نابل غيرلان معروفة يعني ديما النوار علاش هو فيها وخاطر من تونس راهو ما غير ما تقولوا حد شيء
1: صحيح
2: نوار تونس ياسمين
0: publication هابطة هو يختار فيهم بالكعبة يختار كافي دو ديليس باتريك بريال كان يعشق تونس وكان يعشق خاصة القنطاوي والمارينا وكل يجي هكا يعمل هكا ياخذ متنفس ليه يشوف الجو التونسي المزيان يعشق تونس حتى النخاع هو راهو برشا برشا فنانين وممثلين يحبوا تونس كما كلوديا كاردينالي رحمها كما برشا معنيها مؤثرين وفنانين نزيدول كنا معني وإحنا صغار نقولوا ليدول متاعنا كان مثل متاعنا في الغناء وذاك في الموسيقى وذاك برشا نحبوهم قبل وإحنا
1: كانوا
0: صغار
1: زوروا تونس أما برشا.
0: باتريك بريال الثالوث اللي حضر معنا الاتخوة معنيها تبارك الله فيه ما يعرفوش خاطر ما عشوش في الوقت متاع باتريك شكون تعرفوا انتم من الفنانين مثلا
2: انت جينيراسيون نتاعنا تاجم تقول
0: شكون مثلا
2: تشارلز نافور
0: تشارلز نافور هذاك يتعرف حتى كي تبدا عمرك 5 سنين ما حضرتلوش في كارتاج
2: لا
0: بي اي وانت
2: يعني بيانيست
0: يعني بيان سور
2: على الاخر
0: اما القدوم انت تحكي راه مش مجد
2: قدوم
0: تقول جينيراسيون تاعك
2: اني كان تاخو راي اصلا وذوقي بلوتو في الغناء راهو نسمع مخلط معناتها نسمع برشا
0: لي شانسون ايترنيل
2: دوكم لي فرونسي مش بصراحه ما نسمعش ياسر عربي معناتها خاطر معناتها هذاك هو التيست نتاعي وين ات كامز تو ميوزك وكل شيء دونك ما نعرفش ياسر الفنانين العرب اما بيان سور المعروفين معروفين ذوكم معروفين
0: في بنزرت شكون عندكم معروف
2: فنانين بصراحه ما نتصورش عندنا اصلا ما نعرفش ما
0: بالحق ما تعرفش
2: ما نعرفش فنانين معروفين
0: نغاره يا سيدة
2: أنا بنزرتي
1: عندهم فوزي بن قمرة
2: فوزي بن قمرة
1: من غار الملح
0: نيتكم ذي يا سيدة أنا غارة تعرفوها ولا
2: أنا قلت لك ما نسمعش تراثكم مش جوي برشا نسمع أكثر كلاسيك أوبرا أنجلي روس فرنسي
0: يا ربي تحبك راجل هكا دمدوم من القدم من القدم من القديم
3: جينيراسيون تاعنا تو ما تسمعش برشا
2: تبدلنا ولا جينيراسيون
3: حتى اللي يسمع في العربي راه يسمع في الراب مش يسمع في حاجة باش
0: هكا أصولكم أصولكم تنسوها
2: مثلا شو اسمها هي فيروز محلها على الاخر اني نحبها
0: حتى نموت عليها
2: عبد الحليم وبين تحسها تمشي مع المودرن فهمت هذاك
0: تمشي مع العمر الكل
2: تمشي مع العمر الكل وهي بلو مودرن كو الغنايات الاخرين فهمت اما المزود وك الجو هذاك مش جوي بصراحه
0: ايه مزود ولا فما مزود مهذب رولي يا ماما يرولي تكرهها رولي يا ماما يرولي
2: سوية
0: خير وخيرين قلت لي سوية هذي جملة واحدة لطف علينا من سوية وربي يمسكنا والله عملت تراند رأي الغنية عملت تراند كبير معناه باش تشوف كل إنسان راه حر في اختياراته وكل شيء ما فما حاجات زادة ما نجموش نعديوها احنا في على مستوى معناها ذائقة
1: هي أذواق يعني أذواق. وحتى المزود والفلكلور هذا فلكلور يعني
2: البرة كشيخ فتق مواهب يحبوا برشا المزود
1: بولا بولا
2: لا أمنتي تقبل تسمع كل شيء
3: ديستيني العبيد هو ما يحبوه اما فما عبيد هكا تسمع عبد الحليم فيروز دنيا اذواق
0: ثري جبران تعرفوهم ثلاثي جبران
3: بتاع سبيستون
0: سبيستون
3: والله فما زي العائلة جبران اللي يغنيوا في غنية سبيستون
0: بي خليني نكمل مع السمرة المزيانة أهلا وسهلا بي شنيا حوالك متحلار أنت يا مرحبا بيك اللي نورتنا قدمنا روحك مزلنا هاك 10 و 48 دقيقة وانتو ما تقدموا في روحكم يلا فارس عند بارش ما يحكي راه يلا
4: ما يرحلار بس بخمي غاني 14 عام
0: أنت صغرونا فيهم ما شاء الله ما يدورش عليها غشتنا بشعرها هاك وباللوك جديد هاي مغرومة بالموسيقى انتم من معهد معهد الموسيقى
2: الكونسرفاتوار
0: مع سي سامي زهني
1: تحية سي سامي
0: والله عنده مالا انتم كنتوا حاضرين في المراكب الثقافي وقت قدمتوا العرض الموسيقي
3: مع حسن دوس
2: حسن دوس ومدام
0: لا لا مع حافظ مقني
3: لا
0: مش انتم
3: احنا قدمنا مع حسن دوس في وقت كثير وفي تونس
0: يعجبكم حسن
3: اي الحقيقه احنا
2: هي جاتنا اوبورتونيتي وقتها بالظهر برسمي كلمتي قبل بنهار
0: باز ما كانش مبرمجه
3: مبرمجه
0: كيفاش تجي تبلانيفي وتاخذ حاجه ماشي مبرمجه
2: نحب الحاجه الامبروفيست خاطرهم باش يخرجوني من الكومفورت زون اما مش كل شيء
0: شنو باش يخوفوكم ليش
2: باش يخرجوني من الكومفورت زون تاعي الزون دو كونفور تاعي كي تبدا فرصه كيما هكا مش
0: من الطفله هذيا والله خرجوها من الزون دو كونفور
2: تاخذ تخدم مخك اكثر من العاطفه
0: بارك الله عليك ما شاء الله لا خليك خليك خليك رياليست بالعكس خليك رياليست بالعكس فوتيت رياليست وعندك الحق وبرمج ويجعلكش توصل يا بنيتي اي الدنيا صعبت
1: اه وي
0: يا بنت الحلاره تشبك حشام انت
4: ما قلتش دخل
0: معناها انت صيفك زاده صيفك فن وموسيقى وجو
4: على الاخر
0: لا قعيده قهوه مع الاصحاب
4: اصلا ما عادش لاقيني
0: لا فل وياسمين
3: حازينها على صيفه اني واحده من الناس حزتها على صيفه
0: كيفاش علاش
4: ما نرتفل بالمهرجان المهرجان ما مش زياد زويري
0: هاي زياد ولدي هذاك راهو في بالك ولا زياد زويري هذاك بديت وكانت في ذات المستير
4: غدوة انا عارفه معاه
0: جاني صغرون صغرون صغرون صغرون زياد قلت له يجي جنتي شفناه وقتها اكتشفناه في مهرجان صفاقس كي يعملوا عندهم كل مهرجان نتاع العزف الفردي زاد كما كان في سوسة وكل
1: عندهم برشا
0: شوفك الشعر فلو طفل ما شاء الله على الكمانجة شو نقول لك العرق يخب ويعزف يعزف قاتل روحه قلت له جيجا وليدي انت لازم الناس تعرفك مش انا ما نحكمش على روحي انا المعنيه بدايته كانت معي في ذات المونستير بدايته كانت في منوعة أرابيسك وكان حاضر معي مرتين وكان فما ضيوف زاد من فرنسا جاوا معاه كانت عشوية ياسر مزيانة اما تحس سبحان الله كالشعلة
1: أكيد
0: وكل الموهبة صحيت
1: أنا نتفكر من أيامات جربة انترناسيونال
0: جربة انترناسيونال مع
1: توينسا مع قيس مليتي
0: قيس مليتي
1: عملوا
0: مع
1: ميلونج
0: مع شو اسمه اللي توا يغني
1: رؤوف ماهر
0: رؤوف ماهر
1: أيوة عملوا ميلونج متاع الموسيقى القديمة خاصة الجربية جربة. بالذات وعملوا توزيع غربي مش عادي
0: ياسر مزيان
1: موجودين حفلاتهم حتى اليوم
0: سيت الحفلة شنو سميوها وقتها سيت جاوني دون لو طون قيس مليتي اللي هو من أكبر الموسيقيين الصابر الرباعي قيس كان حاضر والله الحمد لله يا ربي الأسماء كل مرة من هنا الحمد لله والله مش نشكر في روحي
1: صحيح
0: حتى معناها فما فنانين من المهجر من الخارج من فرنسا كانوا يأثوا في حفلات داير عندكم كانت عندكم عشوية في مارينا فما عازف بعث لي على الواتساب والله نسيته ما عرفتش كيفاش أخذ رقمي من عرف مداميناس جمغي بيان كتو صغي معناها مينو أمارينا وعنا حفلة قلت له شكون سيادتك انت طلع جاب حذايا في الثمانينات ولا في السبعينات وربي نسيته
1: أكيد ما ينسيش
0: كما نجيتي بحلي معناها ويظهر مع سي سامي الزيني زاد في عشوية في مارينا وقتها عملتوها ما عنديش برشا راهو كنت عشوية في مارينا على كل الحمد لله نترك كان الأثر الجميل الحمد لله فارس
1: وي أهلا وسهلا
0: مرحبا بك
1: مرحبا
0: به الغربة اللي قلت معناها الغربة راهي تخليك بالحق
1: زيد. وطني تزيد الوطنية
0: تحس برهبة كي تخرج من اللول
1: أكيد
0: تحس برهبك وحدك
1: الطريق للمجهول أي خاصة إذا تخرج البلاد ما تعرفش لغتها
0: يعني تعملوا عام لغة هكا ولا
1: أكيد عملنا لغة وكل من اللول الواحد
0: عطيني علاش مشيت وكيفاش
1: مشيت صارت نقرأ. فكرة مشيت في وقت الرخاء يعني مشيت باش نقرأ ونرجع وعلى بهذا الخصوص
0: أيه تكوينك يكون... الأكاديمي شنو كان وقتها سانتيفيك
1: فارماسي قريت فارماسي في الأثناء يعني ما اكتفيتش كان بالقراية الحقيقة حتى نشط في المجتمع المدني دون لغتان وقتها كي كنت في ألمانيا بديت بالآيسيك آيسيك جمعية عالمية مهتمة عندها برشا أهداف خاصة يعني تبادل الخبرات بين العالم تبع الطلبة لبلايس معينة وكنت مسؤول على الكوميونيكاسيون كل ما هو
0: كنت زادت راك تبربش ياسر في وتشارك برشا في الأبحاث العلمية
1: أي
0: كنت ديما تقول لي ناس بلي عندي لي كان سكوب
1: أي خاصة كفاءاتنا البرة الحقيقة عرفت برشا عملت ريزو كبير كي يبدأ فما تونسي تميز في حاجة نحب نوصله للإعلام بحكم علاقتي معاك كنت نبعث لك وخلي كل مواطن يلقى حظه
0: أما ما تبدلتش سبحان الله بقيت فارس نتاع قبل
1: ما نتبدلش
0: عليش. فماش والله فماش معناها فارس اللي جاني تو معناها يمكن قديش 15 سنة 20 سنة لتالي
1: نسيت والله نسيت
0: يعني ما تقولش معناها عامين ولا ثلاثة العوام تجري سبحان الله
1: وجيتك عم ناول في نفس الوقت هذا وقت القافلة الصحية
0: لنحكيه على الفترة الزمنية الأولى اللي جيت فيها لأول مرة لإذاعة المونستير، استوديو صغير.
1: أي وقت صغير في أعمالهم.
0: كبرنا تو كبر معنا استوديو الحمد لله، عشنا هذه اللحظة.
1: ومبروك عليكم استوديو المزيان هذا، الإضاءة الديكور بصراحة يشرح النفس
0: والله.
1: أبروبو الغربة، كنت قبل أيام كتبت انستاتيو
0: ريت كتب على البروفيل،
1: كان عند ممكن نجم نقراه،
0: تفضل بياسور
1: تعم التجربة يعني الناس كل
0: باش الناس تاخذ هكا فكرة وأبش نغني ساعة ثانية.
1: هي بارتاج
0: نعرفكم قبل،
1: بارتاج متاع إكسبرينس بحكم الأسبوع هذا حصلت عامين.
0: شنو تقول فيها؟
1: اليوم كملت عامين ملي رجعت لتونس بعد أكثر من عقد في الغربة، عامين خلوني نراجع برشا قناعات كنت مقتنع بيها قبل ما نرجع. اكتشفت أنه الواقع أعقد برشا ملي كنت نتصور، وباش نحكي لكم شنو وريت. خرجت منها مخير بنيت أني نرجع لها ونكمل حياتي فيها. أثناء إقامتي البرة كنت نسمع نداءات استغاثة من أصحابي اللي كملوا قرايتهم وبداوا يخدموا. أغلبيتهم يقولوا ما عادش ينجموا يقعدوا ويحبوا يخرجوا من البلاد، وفدوا من العقلية والتعطيل والتكمبين وحطان العصا في العجلة. الحقيقة ما جدش عليا إنهم بالحق ما نجموش يعيشوا فيها بحكم في الغربة تواجهنا صعوبات ما عناش منها في تونس. وكنت نقول بيني وبين روحي أكيد يبالغوا وما يعرفوش معنى الغربة ومتربين في القطن. وكنت نقول لهم ما دام الواحد ينجم ينجح لبرا من بلاده أكيد في بلاده نجاح باش يكون أسهل. حتى إني كنت نحاججهم ونقول لهم إنه أي إنسان في بلاده عنده أوراق رابحة أحسن، بحكم إنه ينتمي لمجموعة تجمع معها نقاط تشابه كما العرق، الثقافة، النشأة وحتى الأخلاق في بعض الأحيان. حتى إني كنت نستشهد بهرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية لا بيراميد دو ماسلو، ونركز على نقطة الانتماء، وهنا نقصد الانتماء إلى وطن، إلى شعب وإلى عائلة. اليوم فهمت إنه الانتماء وحده ما يكفيش إذا الإنسان يحس إنه كفاءته ما لقتش بلاصتها. شخصيا قبل رجوعي لتونس كنت متهيئ نفسيا إنه تونس تبدلت وقواعد اللعبة الاجتماعية تبدلت على ما خليتها قبل خروجي، وكنت نتفرج ونراقب في صمت وكما يقولوا نشوف يعجب ربي وسكت. لي روبير تبدلوا، الأمثلة العليا ما عادش نفسها، والطموحات زادة بالنسبة للي عندهم طموحات. لاحظت إنه جزء من التوانسة خريجي الجامعات الأجنبية رجعوا لبلادهم تونس ما بعد الثورة وما نجموش يتأقلموا مع الفكر السائد وأصبحوا خارج السرب في بعض الأحيان من المغضوب عليهم. منهم زادة اللي عاودوا هاجروا وغربتهم ما وفاتش. شفت زادة موجة هجرة كبيرة في صفوف خريجي الجامعات التونسية وتقريبا كل الإطار الطبي والشبه الطبي اللي من جيلي يا إما خرجوا لبرا أو يتعلموا في اللغة وباش يخرجوا. شفت البعض من القدم أو كيما يسميوا رواحهم الجيل الذهبي ما زالوا متمسكين بمبادئهم، اختاروا البقاء ورعاية والديهم وتحمل مسؤوليات رغم أنه الحياة ما كانتش ديما ماشية معاهم. وفي المقابل شافوا أجياء أصغر منهم تتجاوزهم في الإنجازات والفرص، مش خاطرهم أقل كفاءة بل لأنه قواعد اللعبة تغيرت. شفت في عديد البيئات عقلية تعتبر النجاح نجاح الآخر تهديد مش إضافة، تلقى البعض يحاول يطفي شعله تغيره في عود ما يشعل شعلته، يخاف من الخدام مذكي من القاري ومن اللي عنده القبول بين الناس، ومع الوقت يلقى الإنسان الكفء روحه معزول وكأنه هو المشكلة، بينما المشكل الحقيقي في البيئة اللي ما تعرفش تحتضن الكفاءات. وهذا مثلا اللي كان سبب إنه برشا كفاءات غادروا البلاد كيما الأطباء الشبان اللي كفاءتهم تتمتع بيها دول أخرى وهما في أسفل القائمة من حيث الأجور. البلاد اليوم تمر مرحلة صعبة وكل مريض يحتاج الوقت وصبر حتى يتعافى، وإصلاحها مش مشروع جيل واحد بل مسؤولية تتوارثها الأجيال، وعلى الأغلب مناش باش نخلطوا على ثمار ما نزرعه اليوم، لكن على الأقل نكونوا حطينا حجر الأساس للجيل اللي جاي بعدنا. الحق يبقى حق مهما طال الزمن والباطل ما يدومش مهما اشتد، وكما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يبقى الأمل القائم لأن تونس تستحق باش نحلموا بيها خير من اللي لقيناها ونخليوها أحسن من اللي استلمناها. بعد عامين تبدلت برشا من قناعاتي، أما قناعة واحدة بقات كما هي، تونس تستحق فرصة وتستحق ناس يخدموا عليها أكثر من شكوى منها. فالأوطان ما تتبناش في جيل واحد، لكن كل جيل مسؤول يخليها خير من اللي لقاها. ربي يحفظ تونس وأهلها.
0: صح، استحقتك فيك والله.
1: شكرا.
0: على الأقل فارس كي أحكي عن تجربة وصارت 10 سنوات مشي شوية، مش ليلة ولا نهار، ذاق فيها المر نتصور، ذاق فيها أكيد الغربة، ذاق فيها بكي فيها، حس بالوحدة، حس بالفرحة، حس باللمة، حس بال... على كل
1: عرفت
0: حال
1: عرفت قيمة حاجات احنا موجودة عنا
0: أيوة. وعرفت قيمة بلادك
1: أكيد أكيد،
0: من الجزئيات البسيطة حتى الجزئيات الكبيرة. أما اللمة التونسية لجماعتكم والطلبة وجوكم وتخرجكم وكل
1: أيامات باهية برشة تعديت محلها
0: أحلى ذكرى
1: نتفكرهم و... وعندهم نعم
0: عودة معكم الساعة الثانية أكيد. والله الساعة الأولى محلها تعديت، يعطيكم الصحة.
5: اللي يقول سيف
6: حبكم برشا
7: مساء الخير،
5: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم،
10: مرحبا بيك
11: بوصلة،
12: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس.
5: الكل مهرجان روادو، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
13: الله يحفظكم ويحميكم.
14: والله جاهزين معايا للإبداع.
5: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
15: الله الله الله
16: أسلمتكم صباح.
5: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
17: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
5: تمام 11 في إذاعة المنسير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجنا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع إحدى المطلوبين أو أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومية ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية. اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة. وأشارت في تصريحنا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أثر هذه الخطوة سيبقى محدودا على الوضع الحالي إذا لم تندرج ضمن رؤية وطنية طويلة الأمد تجعل من الطاقة اللامركزية استثمارا استراتيجيا في الاستعداد للأزمات وتعزيز صمود المجتمعات. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تعرفها عدة مرافق وخدمات عمومية، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. واعتبر السالمي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وأنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة. اللي يقول سيف
6: حبكم برشا
7: مساء الخير،
5: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم،
10: مرحبا بيك
11: بوصلة،
12: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
6: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحفظكم ويحميكم.
14: الله جاهزين معايا للإبداع.
6: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
16: الله الله الله
18: أسلمتكم صباح.
6: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
19: Thank you. I love you.
17: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: لا لا محلاه الغنيه بتاع لطفي وشناق. احنا اثنين احنا توا مش احنا اثنين كهو. احنا تبارك الله مجموعه كامله. نيره حاضر معكم, سي فارس عوام, الفتيات المعهد معهد الموسيقى
1: الموسيقى والرقص,
0: والرقص بالمنستير. تحيه لسي
2: سامي
0: زهني, تحية ليك سي سامي. هكا جبتهم البنات ونستنى فيك انت ونستنى في طلتك انت والمجموعه الكل. مرحبا بكم نورتونا اليوم. حضور كما نقول البنيات ذوما من المعهد, حبينا ناكدوا على انه فما ناس ما تعيش الصيف, تعيشوا بطريقه اخرى. احنا نعيشوا في البحر, نعيشوا في الاجواء في لمة العائله. وما كنتوا تسمعوا في الساعه الاولى يقولوا لك ما نعرفوش احنا اللمة العائليه, تو نعرفوا كان الخدمه والعمل والعمل, فما العمل صيف ولا شتاء ديما فما سيروره وديما كي تستنسوا بنسق معين ماش نجموا تتخلوا عليه. اما كومي بلي يكون نقول لكم راهو ضوء القميره راهو ما ينجمش يتواصل حتى الشتاء. ذو القمار تلقاها حلو كان في الصيف بصراحة. صحيح الشتاء والخريف عنده الشرم متاعه, أما ذو القمار خاصة توا يمت عند الصيف كما قلوها يمت
1: قلب الصيف توا أوسو
0: توا أوسو صحيح. اليوم عاد الكرنفال وغدو عندكم الفرشيك, ما شاء الله عنا برشا جو في تونس, ولو أنه حالي حزين على بلادي على الحرائق وعلى الشيء اللي قاعد يصير, لكن ديما نقولوا يا ربي إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله جاي أحسن,
0: إن شاء الله القادم أحسن, وإن شاء الله.
1: والتفاؤل مهم راهو للناس كل يسمعوا فينا تفائلوا.
0: أما الواحد قلبه يوجعك كيف يشوف الشيء اللي قاعد يصير. على كل حال به رحب بكم ترحب خاص, وباش نسمعوا برشا فن وخلي سي فارس خليناه في الغربة متاعه وعطاكم قرالكم معناها ما جادت به قريحته كيف عاد لبلاده. أما فارس كنت كي تمشي وجي تو أنت عندك 10 سنين برا قبل تمشي وتجي هيك عندك بيجي معين اكيد خاطر تقرا وتخدم تصور
1: صحيح. كنت نخدم الحقيقه
0: عندكم الحكايه هذه الطلبه محلاهم يلقاو فرص عمل
1: بقاه
0: يخدم ويقرا على روحه
1: والخدمه مهمه راهو حتى كان فما الامكانيات العائليه ننصح كل حد يخرج برا يخدم راهو طريقه للانتيغراسيون باش يندمج بسهوله في المجتمع ويتعلم مهارات تفيده في حياته
0: وعلاقات زادة
1: اكيد
0: علاقات تكسب علاقات. أي. كيف جيت لتونس؟
1: اي
0: كيف عدت الى تونس يا فارس؟
1: عدت والعود أحمد والله الحقيقة
0: أحلام كلك
1: مزلت حتى توا كلي أحلام
0: بارك الله.
1: لكن نوصي الصغيرات إنه ياخذوا وقتهم, ما فماش حلم يتحقق في وقت قصير وزاد ما فماش نجاح راهو فليش راهو فما دي أو إي دي با واللي ينجحوا ما يحكيوش على التفاصيل هذه معناها ما تغركمش المظاهر بصفة عامة ونحن في هذا الطريق.
0: أي ولكن البيجي اللي حضرته واللي تحضروا كل ما تروح كل عام انت كنت كل عام ولا كيفاش؟
1: والله حسب
0: في
1: المانيا خاطر عديت فترتين مختلفتين في المانيا وفي روسيا. في روسيا بعد الحرب لي فول ما عادش موجودين كثره وغلاوا شويه الور ولينا بساعات كل عام تروح مره مع بعض الصعوبات حتى في التحويلات الماليه بيجي والله
0: كيفاش تعدي الصيف كي تروح؟ تبدأ مشتاق للبحر للمة للأحباب للأصحاب
1: للشمس
0: بيستنوا فيك
1: وما أدراك ما الشمس
0: صحيح والله الفيتامين دي
1: هذه حاجة من الحاجات اللي نعرفوها كي نخرج البرة كي تخرج البرة تتحرم مثلا 6 شهور من الشمس مهما تكون صبور باش تحس
0: تصاب بالكآبة يا رسول الله والله
1: تشوف
0: الشمس تصاب بالكآبة
1: أكيد الشمس ما يعوضها حتى شيء وشمس الشتاء محلاها في تونس يعني ما تحرقش تعمل الدنيا زاهية الألوان تتشاف الحمد لله اني عرفت القيمه هذه
0: غريزاتها برا. اما الحمد لله الثلج ينقذ الموقف
1: ينقذ لكن برشا زاد مش باهي
0: واللون الابيض على خليله تراو البيوم ما تراوش كان السويد والحاجه الغريزات. اما بعد ما حلاه في الربيع ترى ماني حاجه
1: اي الربيع مزيان غادي الحقيقه الخضره حتى في تونس عندنا مناطق خضره مزيانه برشا غير احنا ما نعملوش برشا سياحه داخليه اما ننصح الناس كل تسافروا وتحركوا راه فما حتى 20 كيلومتر بلايص مزيانه برشا
0: بلادنا مزيانه برشا صحيح. هاي في راسك ترجع لبلادك كيفاش تجي تلم الفليسات تخمم مش باش تعمل بالضبط
1: والله امور فلوس ما نهزش معايا فلوس باسكو فما تحويلات وكل
0: لا
1: شيء
0: لا نحكي معناها البيجي اللي تحضروا قداش
1: لتونس ولا
0: كل ما تروح
1: والله على حسب
0: اشتقت بحذا الاحباب الاهل والاحباب بدك ما نحكيوش على كادو وعلى الهدايا
1: فوالا هما البيجي ثقلوه شويه الحقيقه لي كادو ايتو
0: خاصه العائله تم تفاقدش من طفله
1: قدش سي سا لا والله تونس ما فيها ما تسميش غاليه قدام الدول واحد يسكن مع دارهم ياكل مع دارهم معناها شويه خرجات ما مش بيجي كبير
0: فماش بيجي كبير خاطرك معمل على انت دلول معناها تحب تقول
1: مانيش دلول
0: دلول
1: أما واحد باش ياكل في داره معناها
0: بصح لا أيه. نحكي على الأجواء معناها ما كان يبداش عندك مثلا تبدا تشوفك النزل الإقامة في بعض النزل مرافق دور الضيافة
1: نمشي
0: الأماكن اللي معناها يمشيوها الناس في الصيف ويرتدوها مع الأهل والأحباب تبدا مشتاق لأصحابك تقول زعما لازم نعملوا قاعدة تشوف لي
1: غيستو
0: تشتي الماكلة العربي نتاعنا تشوف جونا التونسي هكا
1: هذا هو يعني الخرجات
0: المشاوي الماكلة نتاعنا السمك نتاعنا
1: وحتى الخرجات في الطبيعة الكامبينج ترافلينج يعني مش توريزم كما نقولوا زاد عنده نكهة خاصة الحقيقة جربنا ليزوتيل وكل شيء لكن لقيت روحي نميل أكثر للكوتي لقيتهاش ألترناتيف توريزم ألترناتيف البديل بنغالو حاجة على البحر تخييم هكاك
0: حاجات
1: ممكن معني... مربوطة بالعمر زادا
0: يمكن مازلت معناها تحب تجنح وتطير
1: فوالا
0: تشوف الدنيا و تعمل حاجة تحس بروحك أنت المسؤول عليها
1: exactly.
0: أنت الليدر
1: كنترول توتال
0: بي خلينا نمشي مع البنية تاي نسمع شوي فن بي أنت اللي أنت على الكلارينيت أنت
2: فلوت
0: فلوت على الفلوت أي أنت على
2: الكمانجة الشيخة المعروفة في تونس فوق علاش بالعمل أنت تغلط فيها أما ولا
0: إيش قلت لك أنا على طول الكلارينيت
2: كلارينيت خاطر بعضهم هما يشبوا
0: لبعضهم هما كلهم آلة النفخ
2: أي.
0: كلهم آلة النفخ
2: ليزانسترومون أفون يشبوا لبعضهم خاطر شوية أي.
0: شنو الفرق بين بين الفلوت وبين الكلارينيت
2: الكلارينيت هي الفلوت انسترومون افون بيان سور اما هي اقوى وحده فيهم عندك لي فريمون ديما ذا هايست فهمت وتقرب برشا لي انسترومون هذوكم افون كيما كلارينيت وكل شيء برغم هما بالبوا اما هذه بالكويفر وفيها زاد دي ماتير اخرين فهمت اما مالوغوزمون ماشي ياسر موجوده في تونس خاطر هي ديجا ستون انسترومون شينواز دونك ما هيش ياسر في الاختصاص التونسي والعربي دونك مش معروفه برشا
0: تمشي معناها على تتماشى مع بعض الايقاعات يعني مثلا
2: مثلا ما تنجمش تعزف
0: التونسي ما
2: تنجمش تعزف كل شيء بالتونسي خاطر هي كي البيانو تمشي بالنص ما تمشيش بالربع والجاني
0: فيز هذا كي مولاتها
2: فهمت دونك مش نجم نعزف كل شيء ديما في العربي وفي الشرقي فما حاجات معينين فهمت دونك تمشي برشا غربي كلاسيك
0: ترسم معني ترسم معني شنو تعطي تعطيني حاجه عربي على الفلوت
2: عربي لا ما عمري ما عملت عربي
1: بسنة. فيروز بوتيتر تنجم تعمل حاجة
0: فيروز قريبة
2: نجم نعمل لكم الجاز مثلا
0: بيه
2: تراتي

0: ما تتطلبش برشا طاقه معناها في النفخ
1: لا ولا هي انسترومون صعيبه بالباهره صعيبه خاطر اول حاجه افون وديما لي انسترومون افون من اصعب الحاجات في خاطر بيان سور هما لي انسترومون يختلفوا فما الايقاعيه فما البرشا ما تفهمها هوائيه فما برشا حاجات
2: وتريه
1: فوالا هي ديما معروفه لي انسترومون افون ديما اصعب حاجه خاطر
0: وبيزوي
1: اكثر حاجات زيدا تشم تقول كي تعمل فيهم انت تحس روحك ماتش مور ايموشنال خاطر راهو حاجه بتخرج منك
0: روحانيه
1: حاجه بتخرج منك معناتها مش جوست انت تعزف يدك حاجه نفس. منك فوالا والفلوت راهي نفس التكنيك نتاع الاوبرا دونك انت تلقى روحك عباره تعمل في زوج حاجات خاطر تطلب الديافراغم وراهو الاكثريه مضابيك تكون سبورتيف فيها خاطر لازم يكونوا الماسونس نتاعك مكبوسين كوا شويه وتطلب
0: النفس من الكرش مش مرويري راه
1: اي ما تنفسوش شفت اصلا كي بدك تعمل فلوت اوبرا بوسك نعملها مزوز تولي ماش تتنفس كيف العباد بيان سور تتنفس كيف العباد في
0: تقصد معناها كنت اي فهمت
1: لي تكنيك مش كيف كيف خاطر لازمك تنفس من كرشك والديافراغم وتعلمك برشا حاجات كيما مثلا تولي عندك بريث كنترول وتولي تعرف تتحكم برشا في الديافراغم نتاعك كيما قلت لك تكبسك بالباهي
0: نتاع الكرش
1: اي وتعلمك ياسر نعرفش الدقه حسيت وتعلم برشا حاجات معناتها ماهي سهله انك باش تخرج انت نفخه خاصه تطلع الاكتاف راهي مش سهله معناتها مش تلقى تحسن في نعشني في عام اتس ا بروسيس هي اي لغه ولا اي انسترومون ولا اي حاجه باش تعلمها راه لازم صبر وبيان سور خاصه
0: الانسترومون تقول لي انت صبوريه
1: أي.
0: صبوري هكا ولا
1: اي تجم
0: مادامك بالحق متمرسه في الاله هذه
1: خاطر اي خاطر اي نمن بالبروسيس نمن انه كل شيء يجي بشوي بشوي مش في نهار وليله بشوي يزيد خاطر هذيك هي لازمك انت يو انجوي ذا جورني معناتها لازم تتمتع بكل حالات انت كما انت كنت باهي كما كنت خايب كما كنت تعرف جوست ثلاثه نوتات هذاك الكل كي ترجع انت
0: الماضي تحس في الاله هذه شكون كان
1: هو بصراحه هو حد بصراحه اني اسمعني اني طبيعتي نحب الحاجات الاونيك نحب الحاجات اللي فريمون نلقى فيهم روحي متميزه فيهم هكا اونيك ما نحبش الحاجات اللي ياسر كامل ومداوله توا اني مثلا بيان سور مع كل احتراماتي البيانو والفيولون والجيتار بيان سور كلهم احلاهم اما اني ما نلقاش روحي نعمل حاجات يعملوهم برشا العباد خاطر اول حاجه على فرص وعلى خاطر اني طبيعتي هكاك في كل شيء حتى في قراراتي في الدنيا ديما تلقاني نعمل حاجه ما يعملوهاش الناس الكل
0: مغايره تماما للناس
1: مغايره للقطيعه مغايره للناس الكل حتى صحيح. في افكاري في كل شيء اني نحب هكاك ما سبحان الله
0: فهمت
1: اول حاجه
0: انت في خواتك الكبيره ولا الصغيره
1: لاني المتوسطه
0: متوسطه وعندك في خواتك شكون يعزف
1: على اختي صغيره جيتار هي بون مازالت كي دخلت اما عندها عامين توا باش تعمل كلارينيت نوليو مع بعضنا
0: ما شاء الله
1: تحبوا هكا نوليو طالعينك
0: الزوال
1: فوالا وكاو حاسيلو عجبتني برشا واني ديجا حاطه في مخي باش نعمل انسترومون افون خاطر هما جينيرالمون ياخذوها اوبسيون اني لا حب نبدا بها هي من بعد اوبسيون
0: ديجا
1: نحب نختص بصراحه في الفلوت بانواع الكل خاطر ما لقيتش حاجه تستهويني بخلاف هكا الفلوت
0: مش موجوده برشا صحيح
1: كون شي لاخب اني ديجا دخلت على خاطره في الكونسرفاتوار هذاك لاخب قانون امل غربي اما مالوغوزمون ما لقيتوش في تونس ما شاء الله
0: تجي فرصه كنت ياسر ناصفه الترومبيت يا حسره
2: ترومبيت
0: اي علاش قلت لها قالت نفخ تطلب برشا
2: اي سيرتو ترومبيت
0: تشوف من هنا معناها تحب لك نفس عميق عميق
1: وقبل الفلوت ديجا عملت كورن اللي هو اسمه فرنش هورن باللونجلي عملته اي شويه ما قعدتش في برشا بويسك البروف ما انت مشي اما زاد ياسر هو صعيب الباهي زاد هذاك اما كاكسبيريونس نحب برشا لي انسترومون افون اني عندي اغرام بهم برشا ديكو عجبتني برشا اخترتها بالرغم مش ناس الكل مكمشيو معايا من الاول وكل شيء والحمد لله يا ربي
0: فرحانه بها حتى الصوت
1: نحبها تخرج عليها نخرج عليها
0: ربي يوفقك ربي يوفقك باهي نسمعوا حويجه من بعضكم الثلاثه يلا ايش باش تحضر لله ايش برفتو قلت لعشيه كاملو
1: اي برفنا اما فما برشا
2: عملنا انا سمعت بيزامي بيزامي موتشو
1: بيزامي موتشو
2: انا برشا
1: اتو نعملوها
0: يلا يا بنات يا جميلات

0: أحلاكم البنات والله ما أحلاكم جو معناها
1: جميل جدا أغنية مزيانة برشا
0: مزيانة
1: نتاع الوقت هذا نتاع الصيف هكا سهريات على البحر
0: صحيح على ذو القميرة
1: اكزاكتومون
0: تقول بوتشيلي كيغنيو
1: اي وي
0: محلاه أغنية بوتشيلي تذكرها جو افيك
1: عنده برشا مزيانين
0: اسمها الأغنية هذيك فيفو بارلي
1: اي
0: فيفو بارلي لا موسيقى هو غنى مع مش لغة فابيون مع فنانة فرنسية محلاها
1: داليدا تقصد؟
0: لا لا لا لا صغيرة مش داليدا نسيت نسيت الإيقاعات العالمية كنت في جو الإيقاعات العالمية نسيت هالفنانة فحافظين فيفو بارلي؟
2: نو
0: باهي شنو حافظين آخر؟ تونسي هذا قلت حضرت التونسي
2: أغنية
0: برك
2: ميار
0: ميار يا ميار حلارة يا ميار مش حذرت يا ميار
2: بمشكلة معناها أنا مش حذرت
0: ما فيش مشاكل ما فيش ما فيش ما فيش مشاكل هاي تفضل
2: بشتغل انتي عامل السولوات محضرة برشا بويسك تونسي وكل شيء دونك سمعنا تغني اللي بعدك متي
0: معنا اللي بعدك ضيع في مزيانة الغناء اختيار موفق صائب بنت الحلارة يلا

0: جيت
1: اترك.
2: برافو برافو، يعطيك الصحه يعطيك الصحه.
1: انت اليوم صابك تراك كبير، علاش ساعه خليناك في جو مريح جدا ها ولا رهبة الاستوديو؟
3: حتى مثل عندي في دوار مثل كي عديت في البيانو في الكونسرفاتوار رسمي راني كنت محضرتهم
1: كله نسيته،
3: خرجت نبكي قلت لهم سي بون مش نازف، خرجت نبكي.
1: لا علاش علاش
3: ما نجمش نعزف ولا نغني كي بدا وحدايا برشا عباد. قاعده نحاول نحي فيها
0: بصراحه،
3: قاعده نحاول نحي فيها
1: في الكونتاكت زاد. مالكش انت بيتوتيه وماكش من الناس اللي تخرج برشا، هذاك علاش لميت العائله
0: سوسيابل برشا هي ما نصور
3: سوسيابل اما نخرج برشا.
1: اي فوالا اي سوسيال شنو تقصد في مخها؟
0: هي حاطه في مخها لازم تبدل،
1: لازمك بلانيفيكاسيون.
0: هي تقول في مخها لاني نخاف لاني ما نجمش، كي تبدل هذاك تتولي
1: محاها الانكونسيونس نتاعك محاها.
0: وي
1: بدينا علم النفس.
2: اكيد اكيد.
1: اي سي فراس شكرا لك البنات، شكرا لك
2: والله ما شاء الله عليهم. شوف في طاقه مزيانه برشا والله، جينيراسيون تاع اليوم ما نستهينوش بهم.
1: معناها انت كان خيروك بين البحر وتجي تحضر عرض مثلا شنو تعمل؟ ولا تقعد هكا قعيده وقهوه وتخمم في شعر ولا في حاجه
2: والله
1: ولا في اغنيه تحضر فيها هكا تطبخ على الناس؟
2: ديجا في انا نواكب في المهرجانات في العروض، نحب كل ما هو ارتستيك فوالا. يعني صحيح الواحد يحب الاستجمام وكل، أما أوقات معينة لازم فما فايدة حتى من الاستجمام اللي باش تعملوا، يعني طريقة الترفيه.
0: ورانا نتفرهد ورانا نخرج ونحوس
1: إيه انتو ما كتعصفوا تغنيوا وتشوفوا جمهور بتبيعة
0: ونخرج ونمشي
2: ديفولمون ليهموما يعني
0: نعمل جو ما تموش قمع إيه.
1: أما نقصد الخطر في دور القمير الكونسبت متاعه هو الناس اللي تعمل بيجي وتحضر في الصيف تسو إن مواطنين بالخارج، مش مركزناش عليهم برشا لما حالة جاو زوز يظهر لي انت الثانية في راس، ولكن المواطن التونسي كيفاش يحضر البيجي متاعه في الصيف، كيفاش سهريات وين يمشي وين يرتاد، شنو الأماكن اللي يحب يمشي لها، هل فما صعوبة في العيش بالحال صحيح ولا في الصيف، خاصة كي تبدا عائلة متعددة الأطراف معناها صحيح كوتي ماتيريال معناها تشوف الدنيا كلها غلات، فما مشكلة بالحق
2: غلات هي تونس
1: الحقيقة. ولا التونسي معناها حتى كيمشي الأولاد يختاروا حاجة، البو والأم في نهاية المطاف هما اللي يختاروا الوجهة وين، لأنه البيجي عندهم هما. نقصد ما هذاك علاش سألتك في راسي انت كي تروح معناها شنو تحضر؟
2: والله نحضر كل شيء من برا، ما نشريش بريسك برشا حاجات من تونس.
1: أما انت كي ترجع زادة تسك دي كادو من تونس
2: نهز أي ذك حاجات
1: أكثر حاجة حبوها في روسيا من اللي سوفنير من تزامن تونس؟
2: هريسة هذيك معروف، الدقلة زادة يحبوها برشا.
1: أي دقلة تون يحبوه؟
2: تون لا موجود عندهم، عندهم حتى أنواع أكثر منا الحقيقة. لي ماغنيت اللي سوفنير اللي تعلقوا على الفريجيدير يحبوهم برشا، معناها سا مارك إنه عندهم كالكام شي البلاصة هيك. شو كنت نجيب معايا؟ هذا هما تقريبا حاجات تيبيك مون تونسية.
1: مفيد ما تقوليش جمل والخريطة حتى البرشة يقول لك تونس جمل لا ماهيش تونس جمل وكهو
2: تونس مناخ سبيسيال في كل شيء والله بالحق، ونزمنا نعرف
1: ثرية ثرية بلادنا ثرية من الواجهات الكل تبارك الله،
2: سبيكتر كبير في السياحة في الطقس في كل شيء،
1: نحبوا الفرحة نحبوا نفرحوا للناس نتعاونوا كنا يد واحدة. عندنا برشة طاقات إبداعية في شتى المجالات أكثر في الفن والموسيقى تبارك الله في التوب معناها.
2: أما أقعدوا في تونس معناها أخرجوا أعملوا إكسبيريونس متاعكم وارجعوا لبلادكم، خلي بلاد تجني في مار يعني
1: دول اللي ماشي ما وراء
0: هو إني أصلا حابة نمشي نقرأ في روسيا خاطر إني عندي ديجا لونغ ونحبها برشا، وراو كي نقولوا روسيا ولا الروس ماهيش لغة بالنسبة لي، راو ما عندكش

0: كونتر الرواسه ما يتعلموش ياسر الاوكراني حاسيلو
1: ما يسونتري ماني هو
0: اما امي مثلا مش مشجعتني ياسر خاطر على الحروبات اللي صارين وديغ وكل شيء
1: دونك امك شنو تعمل في الدنيا
0: اني امي بروف عربي تقري في الليسي بيلوت
1: ربي هذا اش حبيت
0: اي تقري في الليسي بيلوت و معناتها كرياتور دو كونتينو حتى
1: يدخلوا
0: على روحها مؤثرة وي عندها تيك توك وانستغرام وحسيلو نورمال معروفة
1: شو اسمها الوالدة؟
0: رابعة غبارو
1: رابعة غبارو
0: والكونتوني متاحها مختلف على الكونتوني اللي تجم تشوفهم الكل
2: معمولة فلو
0: خاطر أمي تحكي على تحكي على سحر علوم الطاقة وحاجات حتى العقل البشري ساعات ما يتقبلهمش ولا مستوعبهمش في ساعات ويسكي طلبوا برشا تفكير وحسيلو
1: لا عرفنا كيفاش جيتك هو
2: سايكسبيكتو
1: إن شاء الله ربي يفضل هيلك وإن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب وحنانكم على بعضكم أما زعما تقبل هي اللي أنت تخرج برا تخلي
0: هي قابلة مش العكس. مش قابلة أما تقول لك أني نحب نقرأ في مسكفا مسكفا ولا سانكت بيتربورغ اللي هو موسكو وإلا سانكت بيتربورغ
1: هذو ما فيهم الحروبات
0: لا على خاطر ذوكم كيما نقولوا احسن بلايص
2: 2 متروبول هذوما كبار برشا
0: بلايص حتى في اللي فاك وكل اللي فاكولتي وكل شيء معروفين بالبي خاصه ديما روسيا معروفه باللي فاك دو ميتين فهمت دونك اني مضبيه نقرا في خاطر في البلاد نحبها برشا وعندي اللغه وفريمون وموت عليها مع روسيا
1: سبحان الله حاش تجري في دم
0: سبحان الله راهو صغرى نحبها برشا ومن قبل نحب نتعلم والحمد لله تعلمت
1: انا دوبا شفتك شقلت لك
0: الناس الكل يقولوا هالي راهو هذيك one of the reasons اللي سجلوني باش نزيد نقرا اللغه وباش بالرسمي حسيلو حاجه يس نحبها بالرسمي اللي عارفه
1: ان شاء الله ربي يحقق لك احلامك
0: ان شاء الله والله عايشك
1: ان شاء الله ترى كان الحاجه اللي تحب عليها الحقيقه والانسان راهو يمشي في التوجه اللي حب عليه ينجح فيه راهو
2: اكيد
0: واني اصلا كغرام وانترست نموت على اللغات موت على اللغات ديجا قريت شنو قصيت عليه شويه خاطر بعد الباك شاء الله باش نرجع له كيف كيف اسبانيول ونحب نولي بوليغلوت هي مش خدمه اما هوايه نحب برشا لغات نحبهم مش نورمال واصلا اني راني ليتر ما تنجم تفهم عم جاي باك ليتر دونك من الحاجات اللي ديجا شجعوني على ليتر بخلاف العربي والفلسفه كل شيء لغات نحبهم برشا وكي نحس عندي الكاباسيتي باش نتعلم لك لغه في عام بالرسمي نوصل لك حتى المنعشيني حاجة فيها
1: عندك عزيمة تبارك الله
0: عندي العزيمة ولازم ديما تستغل تعرف روحك بياسيو تستغل شنو الحاجات اللي بشي ما يزوك على غيرك والحاجات اللي انت تلقاها مؤهلات فيك فهمت دونك اني مضبية نقرأ بعد الباك في الخارج كسسوا بياسيو روسيا هي نمبر وان فهمت وكان ما كتبتش عادي راهو ربي عاطيني ما خير
2: أما أحسن كلمة نقرأ
1: في أحسن كلمة محليك ترجع تونس وبلادك تونس حلار يستغرون هذه أنا حشام أي شو طموحك أنت شو تحب تعمل وكيفاش تعدي سيفك بالأهل والأحباب
3: كيف ما قلت لك معناها هما ديجا مش لاقيني معناها في السيف
1: مش لاقينك جملة وأنت صغيرة في العائلة والكبيرة شو تعمل
3: أختي تعيش في بلجيكا وكيف كيف زادة هي مصيفة بحضنا ومش لاقينها
1: مش لاقينها الدور بالطبيعة يلزمها تستغل عدا خطر عندها وقت معين معناها يلزم تستغل كل نهار كل لحظة كل ساعة الموجودة فيها بالأهل والأحباب هكا ولا وتعمل بلانيفيكاسيون متاعها باش تمشي للبحر تمشي للوجهة متاعهم وين صيفت وين صيف أختك
3: لا هي توا بحضنا
1: بحذاكم
3: يا معرسة تسكن في بلجيكا ممكن تمشي لإيطاليا
1: ماشي وجهتها لبرا معناها مش تونس تقعد شويه بحذاكم ومن بعد تعمل وجهه اخرى
3: هي
1: هذا معناها وجهه اخرى كما نقولوها
3: هي تحب ترجع لتونس اما انا كيف ما تعرف معناها الظروف وكل خليتها تمشي
1: اي فهمتك معناها تو تاغ باش ترجع لبلادها بالطبيعه تحب تكون وتحب شنو تكوينها الاكاديميه اختك الكبيره
3: قرية محامات وتوقعت لهذا في الانستغرام تاعها
1: ان شاء الله ربي معها ان شاء الله اي وانت
4: طموحاتي نحب نولي
1: انجينيور
4: اون ميكانيك افيون
1: اي احسن حاجه باش تحلق على طول انت هذه مش باش تنساها الفرنسيه ولا مش باش تخلى عليها جمله هذه ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله مزيانه يا راهو الوجه نتاعك ومعني تاخذ الميتريز نتاعك وماني تلقى بشارة مش تلقى العمل نتاعك يعني
4: ونحب نقرا في تونس خاطر الحقيقه قرايه تونس خير من قرايه البر الادمغه هجره الادمغه كل معني تلقاهم مهاجرين كلهم راهم من تونس كوسوا الطب ديزانجينيور محامين الكل خارجين من تونس تلقى الأوروب والخليج كلهم من تونس بريسك دونك نحب نكمل قرايتي نحب نكمل قرايتي في تونس وبعد كان باش نخدم قدرة ربي كان جاتني فرصة نخرج كانش نقعد في تونس
3: أنا بالنسبة لي معناها حتى كان باش نخرج وباش يجي نهار معناها نخرج حب نخرج نعرف الدنيا البرا أما كمان باش نقعد لنا معناها ما نجمش نخلي حتى

0: حس روحي ما نجاش خلي
1: حياتي لنا
0: ما نجاش خلي فهمت
2: حب الوطن ما نجموش
3: انت قريبه لما كلبوك ولا الام ولا شكون من العائله
0: انا قريبه للناس الكل
3: انت معني ما حتى كما نقولوها الدودون نتاع العائله الكل يحبوك
0: حتى احنا
3: تتقرمش انت ما شاء الله عليك ها
2: حتى احنا
3: صغرونا
0: صغرونا نتاع الكونسيرفاتور
3: الصغيره نجمش ما ينجموش يستغنوا عليك صغرونا الدلوله هكا ولا
4: اه وي قريت العش
3: والله العظيم قريت العش المزيانه نسمعوا بيني وبينك سي حسام ولا نسمعوا يا سهر الليالي ما راه سهر الليالي
4: وقتها توا
3: وقتها والله احنا جايين وجو في المستير محليه حافل سوسه تبارك الله أوس والناس وجو كبير
4: البيك توا
3: اي معناها ردوا بالكم حتى على مستوى الطرقات فما اماكن مسكره فما اما توا ترى وتو الناس كلها على روح توا ساهرين راهم
4: سهر
3: على الشط تحت ذو القميره
4: اه ويسمعوا في اذاعه المونستير في انيس الغرياني وهذه ارواح جميله يعني شانس ما كيفاش
3: يسمعوا كيف في مشت البحر يا فارس
4: اسمع اذاعه المونستير
3: ذو القميره ومشت البحر انا كي نبدا على البحر ما نحب نسمع حتى شيء شو كانت حلوه الليالي

0: هي تغني على الطرقات واكيد الشواطئ نتاع مسير وسوسه وساحل الكل. ناكد لك راهو هكا هكا بالناس
1: كل الطرقات مليانه
0: محليه بك الناس اللي بلي اللي خدمتهم تكثر في الصيف بلي شجعتهم كلي يدور بالبريد وبيقول لك كويس تيخر والله كستي والله بنين ما تحقروش ما تزوش
2: ويخدم على روحه
0: ومن يخدم على روحه وخذ منه كل كويس ما يسالش وشوف كيفاش يحكي وشوف محليك الشو
1: انا نقول له شو تبيع والكل
0: ان شاء الله يا ربي اللي يبيع والله يبيع ويبيع كل فريكاسي ويبيع فل والمشموم محليه
2: خير من المدد
0: الصغار اللي خير من مدد
1: صراحه مشموم في الكرافه
0: مشموم الفل بالله يا مشموم الفل بالله يا مشموم الفل انا بقيت نغني جبت غنيات قعدت نغني وحدي ايش بكم اللي
2: نغني القديم
0: ما يعرفوش القديم هاتوا لي جديد
1: كلاسيك الكلاسيك
0: هاتي

0: نسمع قديم اكثر من جديد.
1: قديم اي
2: نسمع ولا قديم مش ذويق ذويق يعني مثل كيما كيبدا يا حبيبي
0: ام كلثوم الف ليله
1: وليله. الصوت بحاح.

0: وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا.
1: اما ما خير تو انت تغني لي في هذه ونقول في ضوء القميره ونوراها تيرارارا عم كان الرياح.
2: اعطينا الكلمات
1: وانا نغني ويسمعني وانا نغني صوتي بحاح زي
3: نسمع عبد الحليم وموت على الغنيات القديمه التونسيه.
1: شنو مثلا عبد الحليم والغناء
3: والناس
1: تحب الاغاني التونسيه القديمه مثلا؟
3: والله الحقيقه ما عنديش اسامي كي نبدا
1: قول لي ترى
3: نعم في ريشيرش في لي فيديو.
1: اعطيني من ريشيرش نتاعك شنو
4: رقي نحطونا خاطر احنا نغنيو في الكونسيرت.
1: شنو التونسي اللي تحبه؟
3: الجو هذاك عجبني كجو هذاك
1: نتاع بحذا حبيبتي تحلى السهر هذاك قالت لي جو هذاك بحذا حبيبتي تحلى السهر بحذا حبيبتي تحلى السهر كيف تو كيف شنو
2: تضرب لي العود شوي.

0: يا صوتي.
1: انا ما بحبش نغني معكم، ما بحبش النشز.
0: أنا حبينا شوية على تحت ضوء القميرة في الاستوديو ولونه في القمر. تبارك الله بيكم بحضوركم، بسي نوار اللي جينا بالنوار. محلينا ومحلى جونا
1: أكيد.
0: هاي يا سيدي وصلنا لتونس وجينا لتونس.
1: جينا لتونس
0: وكانت الحلمة وكبرت
1: به
0: لمت الأحباب.
1: أحسن طريقة الواحد يرتربي فيها سنين اللي فاتوا ويعمل انتجراسيون شنية العمل الجمعياتي.
0: صحيح.
1: دخلت في أكثر من جمعية في نفس الوقت، شاركت في مهرجانات، نظمت تظاهرات وقت اللي شرفتنا أنت في القافلة الصحية. زاد دخلت في تظاهرات مربوطة بالميتي متاعي كفارماسيان. الحقيقة اهتميت كل ما هو أورغانيزاسيون واتصال سمعي بصري. دخلت في دي كلوب دون لا فاكولتي دو فارماسي مستير، نوجه لهم تحيه سورتو كلوب اناكتوس فارماسي.
0: والله حبيناهم يكونوا بحذينا اليوم.
1: والله كانت باش تكون معانا اليوم باش تكون منهم، لكن التزاماتها ما خلتهاش تكون معنا.
0: لكن منهم مشيت مع التزاماتها ربي.
1: اكزاكتومون.
0: نعرفوا الصيف، الصيف راهو ياكل الناس الكل في السهريه. ليه باش يجيو عماتك باش يجيو خالاتك باش يجيو، ولا ما عادش الظاهره هذه، ولا نخرجوا مع بعضنا هكا خلينا نشربوا قهوه لبرا، ولا ما عادش لما في الدار
1: شوية،
0: ولا يحبوا يخرجوا أكثر، ولا الخروج أكثر من قاعد في الدار.
1: بالحق يمكن الكليماتيزور
0: كفيران ذلك وكل مروحة وكل مريوحة وكل كانون وكستي ركرك على الكانون.
1: بل
0: ما عادش يا حسرة والله مازلت ناس محاضرة وشي
1: موجودين موجودين موجود وهي من اللي تسكرت الأبواب بحكم الكليماتيزور. يمكن اللمة العائلية أصبحت سيباري شوية.
0: والله كان هالتكنولوجيا الحديثة هي اللي فرقت الكليماتيزور ولا حتى شيء.
1: والبورتابلوات
0: يا ماما تابلع شيء بالميسنجر
1: ليزيكرون اون جينيرال.
0: قولي عزيز
2: مش حتى لا شيء، يقول اني لوطة وهي الفوق
1: حلبي
2: دو فرد بيت زي نو زمي حتى فرد بيت هي في الفرش ما غادي واني ما غادي نجم الدور اللي تمد لي شارجوري ورسمي ما تكلموش جملة.
0: اي والله ولينا كم دي غبو ولينا نبخلو برشا مش بيه يا راكي
3: على الاخر.
0: دونك شنو الحل؟
3: الحل انه مش نقولك تقطع بيان سيغ الكونيكسيون، خاطر كان انت تتغلى انترنت
0: تغلى في حاجة باهية،
3: ولا خاطر هو سلاح ذو حدين، كان تغلى في الحاجات الباهية والحاجات الخايبة، خاطر كوميم نحن عبيد مناش بنجم نكونو بيرفكت اسوا بوا، معناتها شوية من وقتك ابا خاطر فما عبيد راهو من الصباح للتاح يقعدوا شادين بورتابل ما في حد شيء،
0: هو
3: اموا استغلوا في حاجه باهيه تعلموا لغه مش عارفه اقرا
0: ويمرض فيها مثل برشا امراض معناها
1: اكيد
0: معناها الفيزيون نتاعو تتعب
1: امراض نفسيه عند الاطفال
0: بيان في اليد معناها يمرض السيرفيكال هذاك النهار تروم تبس على الاكران لوتيزم برشا لوتيزم من الشاشات معناها. على كل حال محلاها قاعدة معاكم والله العظيم
1: ليلة
0: تعديت الساعة الثانية في ساعة في ساعة زيدة
1: نزيدوا حتى ساعة
0: نزيدوا نزيدوا نوار نزيدوا ساعة
3: نروحوا
0: نروحوا بني ساعة.
1: يعطيك الصحة إينيس
0: يا حسين. مازلنا دريجين ميساج نكملوهم نكملوهم بعضنا. الانتجراسيون اللي حصلتكم من خلال قلت
1: العمل الجمعياتي عرفت فيه العناصر الفعالة في أكثر من مجال، عرفت فيه ناس خدامة، خطر بصراحة الباركور كلاسيك حتى في الجامعات موجود وبرشا عملوه، لكن اللي حبي يتميز يدخل الكلوب هي كانت تحكينا على كلوب توني فيزيون وزاد نوجه لهم تحية. تعرف فيه الليزيليت في أي مجال معين، ونحب نوجه كما قلت لك وحكينا في الأوف على الإناكتوس فارماسي، هذا كلوب اللي عمناول وصلنا حتى للتايلاند، ترشحنا على تونس الكل ووصلنا للبوزيشن الثانية في العالم. إسناء مالوريزمون ما وصلناش للفينال، أما عندهم ديزيدي تريز إنوفاتيف
0: بوتيشنو
1: هي كل ما هو بروجي مربوط بالإيكولوجي وفيه الانتربرونيريا.
0: اكزاكتومون
1: كنت سألتني
0: كما على كما الجمعية المستدامة في
1: موجود
0: العلوم.
1: ممكن والله ما عنديش عليها فكرة
0: وكل عاملين الحقيقة
1: فما دي كلوبوي. اسألتني على بروجي سميته لك وقتها بوتا بلاست اللي هو تحويل مخلفات النخيل، خاطر النخيل كل عام كي نجمعوه فما كل العراجن يطيشوا ويتحرقوا، ديجا عنا بصمة كربونية على المحيط. احنا باش نثمنوا الفضلات هذه طلعنا مادة حيوية بديلة للبلاستيك، يعني ناخذوا بات سيلولوزيك مكل عراجن نخل اللي سوبوزي يتحرقوا. يعني ديجا عملنا قيمه مضافه وفرنا مواطن شغل زاد.
0: فما حرفي كنت تستضيفوه يعطيكم زاد اكثر تفاصيل.
1: علاش لا
0: راهو شجره النخله ما يلوح فيها حتى شيء، كل شيء يقع تبويبه بطريقه اخرى بطريقه حرفيه، وخرج برشا حاجات مزيانه بيو معناها بيولوجيك ومزيان على الاخر معناها كنتوا تنجموا تتعاملوا معاه ويعطيكم والله نجم نحطكم
1: كونتاكت
0: مع بعضكم ويجيكم وتتشوف الشيء راهو حتى ما نعرفش شنو هو الصمغ ولا شنو يخرجوه من النخله صحي على الاخر القلب بكريت يعملوا به السكر القلب نتاع النخله ميت لوحش العرجون يعملوا به ما نعرفش شنو هو بريسك ديفيوس توا
1: المراوح القفاف
0: كل شيء ولا ملوح وكل اللي تخرجوا النخله سبحان الله هذه حاجه مزيانه برشا بالحق ان شاء الله تضيف لكم في في الابحاث نتاعكم في الاجواء معناها تاع البحث والاكتشافات والاختراعات هذا هو راهو
1: عندنا طاقات والله عندنا
0: لا والله تبارك الله قلت لك انا حتى في نادي الجمعيه المستدامه هذه بالحق زاد انبهرت بالطلبه وبالنشاط الطالبي نتاعهم معناها ناس قاعده تخدم ما شاء الله حتى في الصيف زاد ما يقعدوش ما شاء الله كيفكم انتم
3: لازم تستفاد من صيفك تدخل في دي كلوب تتعلم تحكي مع العباد كومنيكسيون مهمه على الاخر
0: تواصل مع الناس راهو عنده اهميه كبيره علاش قلت لكم راهو حتى ذو القميره يضفي راهو ناس بكري الشاعر الغنائي ما يحب ياخذ الالهام نتاعو كان في الليل الفنان الرسام الملهم الجميع راهو الليل يخليك السكون راحتك السكون هذيك تخليك في راحة بينك وبين روحك تحكي مع البحر تحكي مع اللوحة الزيتية متاعك تحكي مع حيوانك تحكي مع إنسان تحكي مع معناها بالحق حاجة إلى الموسيقية متاعك بالحق راهو معناها ملهم الناس الليل يخليك
3: حتى تعمل جورنالينج توا فما ترند خارج اللي هو جورنالينج إنه تكتب مذكرة تذكر رتح ديجا على الأخر
0: إذا كان إيش خطر أصابك ما
3: خطر قوة متى الكتيبة مش كما متى الحديث تحس روحك راهي يداوي بها راهو في بسيكولوجي
1: تحس روحك
0: كما الرسم جدا
3: على الأخر
0: الرسم ذاك يخليك تعرف ما حاجة ما ينجمش خرجها بالكلام
3: سبور أكثر حاجات اللي تفرد فيهم برشا فما
0: لكن طبعا كيخيركم في تونس مثلا جيتوا من برا وجيتوا لبلادكم وين تمشيوا الوجه متاعكم
3: غارب
0: الملح انت يسكت انت بنزرتي خليك غادي به هلا
3: مستير
0: تعجبني مستير اي مزيانه مستير اما اعطيني الوجهه الثانيه نتاعك وين تحب تمشي
3: ممكن نحب عندرا
0: بي وينك
2: لا حقيقه نحب نمشي بنزرت
0: بنزرت هذا وانت
2: ولا زغوين
1: الوجهه الاولى مستير
0: نحكي
1: بحكم الاصحاب والعائله والاحباب موجودين مونستير وجنة على الارض مونستير وزاد مالوريزمون باش نقول كيفكم رفراف راس الجبل كل بلايص هذيك عندهم طبيعه مزيانه برشا
0: حتى واحده ما قالت تبرقه
3: حتى جربة
0: مزينة في السيف صحيح
2: الحقيقة بلادك كيما تقعد بلادك ديما المستير هي باش تكون الوجهة الأولى قبل أي وجهة
0: إيه ما هي راي فرصة في السيف باش أنت تعرف بلادك باش تعرف بلادك فرصة باش تلموا مع الناس مرتاحين الراحة يعني العطلة والكل
2: فما برشا عباد فيه بدقيقة ودرج
3: فما برشا عباد يقولوا معناها تونس ما فماش وين تنجم تتفرهد فيها وبقايا مزيانين
0: بالعكس
3: هما ما يعرفوش
2: ما اكتشفوش
0: بالعكس حتى الكليب ولا معناها قرة يجيو لتونس باش يعملوا الكليب ولا الفيلم نتاعهم
2: كيما ستار وورز عملوا فيه
0: ستار وورز في الصحراء لو باسيون زاد في الصحراء التونسية فما رباط المستير حتى ظن جلادياتور وكل معناها برشا اي برشا معناها افلام صارت في المستير صورت هناك كان الرباط اللطف الكواليس فتره زمنيه والله ياسر حلوه مصاب يرجعوا مازالوا لمحاله يجيوا يصوروا اما تحس بالرهبه محلاها كل تشوف ممثلين معناها من اعلى مستوى وكل الكواليس وكل شيء الرباط راه احتضن برشا برشا برشا طاقات وبرشا نجوم
1: حتى توا عندنا احنا
0: الرباط يحكي
1: في الفتره هذه مهرجان المونستير الدولي في الرباط
2: برشا يعني محتضن برشا
3: يعني برشا دي كونسير ديجا شاركت فيه مع
0: حضرت في المحفل الجربي
1: في الافتتاح عزفت
0: مزيان برشا تعدى العرب ياسر حلو والحاجه المزينه في المسير زاده هو الشموليه نتاع الرباط جماليته الناس اللي تبدا حاضره ديما الحقيقه مكتظ ما تشوفش معناها فما نقص في الجمهور والا ما شاء الله ديما الناس مقبله عليه مقبله على كل عرض حتى ما يعرفوش يكتشفوا يفون لو ريسك معناها يقول لك باهي ولا مش باهي المفيد نمشيو نكتشفوا ونعرفوا شنو هو العرض هذا هذيك الحاجه تعجبني فيهم ما شاء الله عليهم هذا معناها يسهروا تحت ضوء القميره ويبداوا يتفرجوا في عرض مزيان سواء كوميدي والا معناها موسيقي والا مسرحي الحقيقه الركح زاد عنده جماليه في الصيف
1: اكيد
0: يعني خاطر الاضواء الكل تولي خافته وتشوف كان القمره تحس في هنا في المسير معناها حتى الموجه مش البحر تسمعها
1: أي.
0: تسمع معناها مش البحر نسمع بتاع البحر ياسر بلاصه مزيان. باهي في نهايه اللقاء شنو تحبوا تقولوا؟ شنو عجبتكم الحصه؟
1: خفيفه
0: على الاخر،
2: خفيفه
0: على الاخر. حسام عجبتهم الحصه على الاخر؟
2: حسيت فيك
4: تعديت في صافي في رمشه تعين
0: بالرسمي. كان تجيو تقراو عنا لهنا في صافي تتخرجوا حسوش بالوقت
3: ومضى بينا.
0: والله انت باش ديت خليك تقرا العبر الكل هنا. شرار ربي يوفقكم،
1: عايشك وانت ربي يوفقك يا انيس.
0: كلمه الختام خليها لكم انتم
1: مسيش مسيش مسيش ladies first. نسيتو أولا.
4: حب نوجه تحية لعائلتي، حب نوجه تحية لمدام أماني الكالي هي مؤطرتنا مسيو سامي وأصحابي كل، ونوجه تحية للرئيس متاع الجمعية ميزيون.
0: أماني الكالي هي اللي تقري فيكم الصوت السوبران والمزيانة هيك التحفة. يقولك هيك بنتي تصدقوا لي
1: بدأت
3: في أرابيس جيت لهنا،
0: جيت في أرابيسك معايا، جت صغيرة هي ونريمان بوشالغومة هي
1: رجعت عادنا ريمان
0: هيثم الخذيري اللي هو التوت بركلة طاقة إبداعية في السوبران وفي الأغنية. هيثم تعرفوه؟ هيثم
1: هيثم لا
0: هيثم في الحذرة كال...
1: ممكن في الدفاس نعرفه
0: بصحته تبركلة و...
1: عرفته
0: هيثم الخذيري معروف
1: برتو
0: إيقاعات معنيها يغني العربي يغني التونسي بالقداء بالقداء
1: الطبوعة التونسية خاصة
0: ياسر، وفي السوبران وفي الأغاني ما شاء الله على صوته برشا اسماء الحقيقه عرفناها.
4: الحقيقه كان مش مدام اماني ما نتصور احنا وصلنا
0: خلقا واخلاقا المراه بالحق تحفه.
4: امنا ثانيه
0: والله امنا تحفه.
3: ماهيش علاقه بين بروف وتلميذ، صاحبتنا برسمي صاحبتنا واختنا نحبوها برشا
0: حتى هي تحبكم.
1: وهي فنانه الحقيقه ما شاء الله، عندها صوت رائع وحضور ركبي
0: حضور وجمال جماليه الحضور وكل به شنو يخلي الله.
4: نقدم تحيه
0: والله في بلاصه نقول لهم بربي سامحوني راني ما عديتش الصيف معاكم راني نخدم. كي تقولها زاد انا متحلموا مقعدتكم من لمتك الى لا
4: هكا ولا مش برشا خاطر نقرا.
0: انت تقول انت تقول هما يحسوا بالفراغ، راه يحسوا بك انت اللي انت ماكش معاهم في الصيف هكا ولا
4: ديما ريقدين احنا الحقيقه ديما تحت الكليماتيزور خاصه ايامات هادو مسخان.
0: اي شاشي منا في السخانه ما يفقد العائله تراكي يقص منا فرق خاصة في الصيف يبدأ يستنوا في الصلاعة ويستنوا فيكم في اللمة بو واللم والعائلة الكبيرة الموسعة.
4: خويا صغير مثال عندي، خويا صغير دو عمره عامين وكل يبدأ يستنى قدام الباب يسمع صوتي يبدأ يخرج يزلي عامين خوك
0: صغير
4: يزلي في أكتوبر
0: ما شاء الله يهبل حتى يجي قريد العشة باي
3: حتى كيف كيف زادة وانا كلي حتى عندي بنت أختي وكل ديما كي نبدأ طالعة دوب ما تراني كل تفرح هي دوب ما تفرح أنا نخرج.
0: أما تحبوا يتكرر السيناريو ذاك في حياتك نهار آخر كتبت عندك صغار؟
3: الحقيقة لا
0: لا أنا تحب اللمة؟
3: أنا نحب يبدأ عندي برشا حاجات نعملهم فهمتني؟
0: أما كونتر بارتي
3: أما نحب زادة نعطي وقتي لعائلتي ونقعدوا مع بعضنا وكل فهمتني؟
0: إي وأنت؟
3: إني والله نوازن بين الزوز، ساعات نحس العبد يحتاج ومستحقش يقعد وحده برسم يفهم روحه ويفهم أفكاره، خاطر ديما إنك تكون سوسيابل سوسيابل
0: ساعات وقفك الوقفة نتاع التأمل
3: خاطر لازمك عفتك اللي تنظم وتنظف الإنرجي نتاعك خاطر
0: برشا تعمل فيلتر خارج
3: تعمل فيلتر خارج إكزاكتومون. أما بيسوق نحب ندلم العائلية وساعات برسمي نحس روحي نحتاج برشا باش نخرج.
0: أنت كي تقلق وتحب تخرج وين تمشي؟
3: اني نحب ياسر ناتشوغ بصراحه خاصه البحر، اني ذا لا صفايا ومش نورمال وممكن خاطر برجي حوت جيكو اني واحده من الناس البحر راه ثيرابي بالنسبه لي ثيرابي نحبه برشا ونحب الحاجات ناتشورال اكثر من الحاجات هكا معناتها العصريه توا وفهم
0: المركبه
3: اكزاكتومون الارتيفيسيال كوا. وين نمشي الديبان ساعات كيما نخرج نمشي في قهوه ومع اصحابي وبيان سور نختار مع شكون نمشي خاطر مش اللي يجي باش نفرح معاه ولا باش نعمل جو معاه في الخرجه هذيك. كيما ساعات لا نحس روحي برسمي نحب نمشي البحر بلايس ناتشورال تو مثلا الكامبينغ بكري حكينا عليه امنيتي نعمله قلت ولا عملته. اما نحب يجي نهار ونعمله على خاطر نموت على الحاجات هذيك خاطر تاش متقول تربيت على الحاجات هذيك. كيما في غار ملح، غار ملح ديجا عندنا دار قدام البحر نقعدوا فيها بالشهوره وكعلاش قلت لك راني نعوم برشا ديكو ترى الطبيعه على الخ الاخر والعيشه البسيطه والناتوريل انه وبيان سور تطورنا نحن في الدار خاطر قبل ما كانش فما ماء
0: جن على وجه الارض
3: دونك ترى انت تطور بشويه بشويه وتخلط برشا الطبيعه تحس روحك تعمل ديسكونكشن من هاك علاش نقعد اني برسم سيف كان ما نشدوش البورتابل ونرجع فريمون بنفسيه اخرى وهكا بحاجه كي. اخرى عملتها في حياتي دونك
5: بالنسبه لي مره مشيت بيت في كوريا 4 ايام حسيلو اكسبيريونس مش نورمال على خاصه غادي ما في الليل ما تلقاش ضوات وكل معناها كلي كتهز راسك تلقى الدنيا الكل معبيه بالنجوم
4: تعمل دي كونيكسيون
0: شفت القمره اه شفت تحت ضوء القمره
5: برشا حالات غيزو دونك كلي
0: كي تحت ضوء القمره وفرحت وضحكت برشا كيفاش يقولوها
4: برشا احاسيس
0: صحيح تذكرك تخليك تعيش في ذاكره يعني سلسله من الصور هكا تبدا
4: تتخيل فيها
0: ترجع بالذاكره خاطر فما صفاء الروح والصفاء الذهني زاد يصير وانت مرتاحه وقاعده في مكان وانت بينك وبين الخالق وتشوف السماك وخاصه قدامك البحر عاد يولي سبحان الله الموجه
1: فوالا على فكره الامور العلميه القمره عندها تاثير على كل الكائنات
0: بداية
1: على المد على الجزر حتى على المخ الانسان
0: من نور يعني. كي تبدا كامله
1: والله ما نعرفش بالضبط
0: تبدا كاملة تقلق ياسر تعمل لي موتات ياسر تعمل وجع الراس
3: هاك علاش ما لازمكش ترقد
0: في القمر
3: يقول لك
0: سي حسام يقول لنا
1: اعطيني كلمه الختام
0: تفضل
1: اعطيني كلمه الختام
0: تفضل سيدي
1: نشكرك برشا على الاستضافه
0: مرحبا بكم
1: احلاها وروحها خفيفه
0: احلاكم ومحلى لمتكم
1: نحب نوجه تحيه اللي يعرفوا فارس العوام الكل في تونس وخارج تونس سورتو نوجه لعائلتي تحيه بابا سلام عليك سي شاكيب المعلم
0: بفضل هولك
1: يعيشك امي كيف كيف زاد نحب نوجه تحيه بحكم اني نخدم في مستشفى فاطمه بورقيبه كل العاملين في فاطمه بورقيبه ربي يعينكم راهم ناس في هذه السخانه هذه يلبسوا طابلية راهم يخدموا بضمير فما حد يحاسبهم يعني إنسان يخدم الروح والربي نوجه لهم كل تحية زاد شيف سيرفيس فارماسي مدام روضة اسطنبولي تبقى وكل العاملين بالصيدلية الداخلية سي كمال
0: وفرونا دويت سفيرة
1: مدام ماجدة مدام شيهان خلود سارة كلهم
0: موجودة دويت لا تقول جينيريك لا أنتيباتيك
1: الدويت هي موجودين المشكل مش من السبيطار بقدر ما هو مشكل معقد أكثر مربوط بمنظومة صحية كاملة ونحيي بالحق العاملين رهم يلقاو في حلول من حتى شيء باش يمشيوا الخدمة باش المريض يلقى السيرفيس متاعه جراتويتمو
0: يعطيك الصحة شكرا لك فارس عوام يفضل لك الوالد والوالدة والعائلة الموسعة متاعك إن شاء الله دمت هذا الشاب اللي بالحق ليدول متاع برشا شباب الناس برشا يحبوك يقتديوا بيك ياخذوا نصيحة منك برغم صغر سنك شباب ياسر يحبك يا فارس لا ولا يحبوك لأنك كنت معناها عندك واقع خاص عليهم تعرف تسمعهم وراه فما الاستماع راه انك كي تسمع راهي حاجه ثمينه جدا راه تسمع وتشنف ودنيك معناها تسمع مليح
3: انصات
0: صحيح الانصات اقوى من الاستماع
1: الاصغاء باولو كويلو يقول اصغي الى الاشارات الكونيه
0: شكرا مره اخرى شكرا لك شكرا لكم فتيات جميله
3: جوست حكيت نحب نلخص كلمه الختام نشكر عائلتي برشا نشكر مدام اميني علي بيان سور اللي ذكرناها ومدام زيدا اميمه اللي هي البروف نتاعي نتاع الفلوت ونشكر روحي زيدا الحمد لله نشكرك انت
0: يعطيها الصحه والله
3: خاطر بصراحه ما تحملوش اني وصلت جيت الاذاعه ما عملت حاجه في حياتي دونك بيان سور ديما لازمكم خاطر السلف
0: اللهم اجعلنا من الحامدين والشاكرين
3: والله السلف لوف هو اهم حاجه لازمك تحب روحك قبل ما تحب العباد وكما نقولوا حسيلو اي ثينك فهمتني ونشكرك انت زيد على الاخر على الانفيتاسيون اللي عطيتها لنا
0: فيكم نورتوني محلاكم محلى لمتكم محظوظ برشا
1: برافو يعطيكم الصحه
0: شكرا حسام نوار شكرا معاذ انس تقول لكم التقيكم في موعد اذاعي قادمه باذن الله.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. تحيي تونس اليوم السبت ذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 57 900 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهورية ليكون زعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ومثل أعلان الجمهورية سنة 57 900 تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خذه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81 800. أعلن البريد التونسي أن مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل عملها بصفة استثنائية ليوم السبت 25 من جويلية 26 و2000 الموافق لعطلة عيد الجمهورية، وذلك لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم في الأجل المحددة. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصرياً عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات وإعادة نشرها. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها أن درجة الحرارة ستعود إلى الارتفاع نسبين اليوم السبت 25 من جويلية وغدا الأحد 26 من جويلية خاصة بالشمال. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد إن شاء الله غدا في تمام 6.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صوّف، زهوان، علموجة، 104.7 إذاعة
2: المنستير 104.7.
3: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل.